0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم. دائما من أسعد الناس أن نكون برفقتكم خلال هذا اللقاء الذي طبيعة حال مدته نصف ساعة يوميا من الاثنين إلى الجمعة، وفي كل مرة يجمعنا حديث لتنوير السادة المستمعين.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: لا زالت الحملة الانتخابية متواصلة والأحزاب تدلي ببرامجها تباعا، ومع ذلك هناك لدى بعض الناس خلط في فهم بعض المصطلحات ولا حتى بعض المصطلحات طبعا القانونية حول الانتخابات. فهناك انتخابات تشريعية، هناك انتخابات جهوية وانتخابات محلية جماعية، وهناك الكثيرين من يخلط ما بين ما هو محلي جهوي وحتى تشريعي. ما نأخذه الآن هي انتخابات تشريعية، فما الفرق بين كل من هذه الانتخابات وما هي الأدوار المنوطة بهؤلاء المترشحين في كل هذه الانتخابات؟ من أجل أن نفهم جميعا أدوار كل انتخابات بحد ذاتها، يسعدني اليوم أن أستضيف لكم أحد أساتذة القانون وتحديدا الحكامة والتنمية الترابية، الدكتور أحمد حضراني، وهو أستاذ التعليم العالي جامعة المولى إسماعيل ورئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، وله العديد من الإسهامات في والكتب حول الحكمة كما أسلفت الذكر. فأهلا ومرحبا بك أستاذ ودكتوري أحمد حضراني.
2: أهلا وسهلا.
0: الدكتور، أنت تتابع معنا طبعا إيقاعات الحملة الانتخابية كمواطن في المقام الأول، وأيضا كأستاذ دارس للقانون، وهذا هو صلب ما تكتبون عنه وما تدرسونه لطلباتكم الكرام. لكن يتبين، هل يتبين، أنا أسأل الآن، هل يتبين لكم هذا الخلط عند المواطنين ما بين الانتخابات بشكل عام؟ يعني هناك من يسمع انتخابات ولكن يقول لك أنا والله ماني عارف بين الانتخابات التشريعية ولا الجهوية ولا المحلية، وشنه المطلوب من كل انتخابات؟ هل هناك هذا، صادفت هذا عدم الفهم والخلط حتى بين الفئات الـ يعني حتى اللي مفروض أنها تكون فاهمة القانون نوعا ما؟
2: طبعا قبل الإجابة مباشرة على سؤالك الكريم، لا بد من الإشارة أني فوجئت بأحد البرلماني الحالي والمرشح للانتخابات القادمة، يعني يرغب في تجديد انتخابه، وهو مستشار جماعي، في أول إطلالة بفيديو مصور على من يطلع على صفحته قدم برنامجه الانتخابي المفترض أنه لمجلس النواب، ولكن قدم حصيلته المتعلقة بالجماعة. إذن هناك خلط لدى حتى الفاعل السياسي الممارس للأسف ما بين ما هو ترابي محلي جهوي إقليمي أو جماعي وما بين ما هو تشريعي بالنسبة للفئة، الفئة من المواطنين، فبالأحرى المواطن العادي إلى آخره.
0: هذا قاع الخلط جاء من الفاعل السياسي، فما بالك قد يكون هذا الفاعل السياسي أستاذي الكريم أنه لم يسبق له أن كان في قبة البرلمان يترافع عن المواطنين، وبالتالي ما يملكه من حصيلة، ما يملكه من حصيلة بين يديه هو كونه مستشار في تلك الجماعة.
2: أكيد أكيد أكيد أكيد، يعني لا داعي أن أكرر ما تفضلت بتركيبته واختزاله في هذا الموضوع، ولكن دعيني أن أؤكد أو أشير بداية بأن البرلمان بشقيه مجلس نواب أو مجلس مستشارين والجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث، الجهات مجالس عمالة الأقاليم والجماعات التي كانت تسمى سابقا بالحضرية والقروية ما نسميه بالجماعات القاعدية، هذه كلها تندرج في إطار أو تندرج في إطار ما يسمى بالديمقراطية التمثيلية، الديمقراطية النيابية الناتج عن الليبرالية السياسية. إذن هذه كلها تجتمع لها في هذه في هذا الصف من الديمقراطية. لكن بالنسبة للبرلمان فهو مؤسسة تمثيلية على الصعيد الوطني، في حين أن المجالس التداولية للجماعات الترابية خاصة برقعة جغرافية محددة داخل التراب الوطني. فالمغرب يتوفر على 12 جهة، يتوفر على 1503 جماعة على 75 عملة وأقليم، في حين يتوفر على مجلس واحد هو مجلس النواب ومجلس المستشارين. ما يجمع ما بين هذه المؤسسات هو أنه مؤسسات منتخبة، خاصة مجلس النواب والجماعات الترابية، أي الجماعات والجهات منتخبة بطريقة مباشرة من طرف السكان، في حين أن مجالس العمالة والأقاليم ومجلس المستشارين ينتخب بطريقة غير مباشرة.
0: طيب أستاذي، أستاذ لو سمحت لي، لو سمحت لي أستاذ أحمد حضراني، الموضوع في غاية من الأهمية ويلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، باش يفهموا السياسة ويفهموا أدوار كل جهة معينة، لازمنا نوضح لهم بالدرجة لو سمحت لي باش يفهموا ما هم مقبلين عليه. احنا كثير من المرات في الحلقات السابقة أكدنا للسادة المستمعين على أنه هذا الامتحان الديمقراطي اللي نحن بصدده اليوم واللي سيكون إن شاء الله في 23 من شتنبر هو امتحان يجعلنا دائما على المحك أمام كل التحديات اللي يعيشها المواطن اليومي، تمام؟ وباش نضمن هذا المواطن على أنه فاهم كيف تسير هذا التمثيلية الديمقراطية وكيف يمكن صوته هو يكون فعلا ميزان التغيير، أو يعني قوة التغيير اللي ينشدها الجميع، لازمنا نوضحه له في المقام الأول يا أستاذي على أنه المدينة اللي هو فيها، المدينة اللي هو فيها فيها انتخابات تجرى، الجهة اللي هو فيها فيها انتخابات أيضا تعنيها انتخابات، يعني بشكل مبسط. وحتى كل الجهة اليوم، كل جهات المملكة سيكون لهم من يمثلهم على مستوى المركزي اللي هو رباط، اللي هو البرلمان. احنا نمشوا حسب عقليات مواطنينا. تفضل أستاذي. الانتخابات التشريعية.
2: نعم، بالنسبة للانتخابات التشريعية هناك جوج لوائح، خاصة في مجلس النواب كاين لائحة جهوية وكاين لائحة محلية، كاين 92 دائرة محلية وهي دوائر موسعة وتعتمد على الأسلوب اللائحي. مثلا نقدر نقول لك مثلا في فاس كاين جوج دوائر تتنافس حول أربعة مقاعد، أربعة مقاعد. مكناس هناك مثلا ست مقاعد على الإقليم، يعني هناك دوائر إقليمية أن الناس نهار 23 شتنبير غادي يمشي يصوتوا في الإقليم ديالهم على المرشحين ديالهم المتنافسين على اللوائح ديالها اللي مترشحة على حسب عدد المقاعد، وبالتالي هذوك الأشخاص من اللي غادي ينجحوا غادي يطلعوا البرلمان مجلس النواب، من اللي غادي يطلعوا مجلس النواب هما اللي غادي يوليوا يشرعوا، هما اللي غادي يوليوا يراقبوا الحكومة، يقوموا بالدبلوماسية الموازية، وهما اللي غادي يوليوا تقييم السياسة العمومية. ما كنشوفوه من صراع حول قانون المحاماة ولا القانون المدني ولا الجنائي ولا الإطلاع غير المشروع، البرلمان اللي كيديره، البرلمان هو اللي كيأسس القوانين اللي كتنفذها الحكومة وكيطبقها.

0: القضاء. إذن هو
1: بمعنى بمعنى بمعنى أوضح نعم. بمعنى أوضح أنك أنت أيها المواطن سواء كنت طبيب أو محامي أو صحفي أو نجار أو فلاح أو أيا كانت مهنتك في تلك المنطقة، الصوت اللي لا يتصوت به الآن على هذا البرلماني هو اللي لاهي يحدد قانون يهم المهنة ديالك. تمام؟ أنا اخترت المهنة المهنة لأنها هي لقمة العيش. تفضل أستاذي.
0: بطبيعة الحال يعني المسائل المرتبطة بعيش السكان، بالمعيشة، بتحرير الأسعار،
1: بالغلاء،
0: التقاعد، غيرها من القضايا التي تهم المواطنين واللي كيكون الموضوع ديالها يندرج في إطار التشريع، راه البرلمان هو اللي كيتكلف به إلى آخره. ثم البرلمان راه كيراقب الحكومة، الحكومة إلا زاغت ولا داكشي راه يمكن يسقطها إلى آخره، فهمتي؟ البرلمان راه كيقدر يراقب الجماعات الترابية ككل، لجان تقصي الحقائب، إلى الشفوية وغيرها إلى آخره. فاللي بغيت نقول أنا كفكرة أساسية أن المغرب إلا كان عنده شي تراكم ولا مكسب هو هذه الديمقراطية.
1: صحيح.
0: يعني هذا هذا هذا هذا هذا الخير الإنساني في هذا الأسلوب ديال الديمقراطية، وتعطات فرصة لأن بكري شكون اللي كان كيحكم؟ كان اكتصاص بالسلطة، كانت الديكتاتورية، كل شيء. دابا الحاكم يحكم من خلال المحكوم، أن الإنسان كيعطي صوته لهذا، لأن الإنسان ملي كيصوت على مجلس النواب راه ماشي غادي يصوت على مجلس النواب فقط، راه بطريقة غير مباشرة غيصوت على رئيس الحكومة، لأن رئيس الحكومة أصبح يفرز من سلطة الاقتراع ومن الحزب الذي تصدر الانتخابات الخاصة بمجلس التشريعات مجلس النواب. إذا فالصوت ديال المواطن مهم وهو اللي كيصنع القرار. إذا تقاعس أو لم يصوت أو كانت لا مبالاة أو لا تفيس غيجيبها بين قوسين، بغيت الدارجة غيجيبها في راسه.
1: صحيح صحيح. هذاك الصوت السلبي هو هو
0: بعض المنتخبين الفاسدين إلى آخره، وشفنا مجموعة من السلبيات. علاش؟ لأن المواطن ملي تيكون سلبي وملي ما تيكونش فاعل سياسي وما تيشاركش في العملية السياسية وكيطيح في اللاتسييس ولا مبالاة وعدم الذراع، يعني أنه كما شي مرة شي ملك من الملوك المغاربة كانوا الناس طلبوا منه الحبوب باش يزرعوهم، فأعطاهم الحبوب باش يوكلهم شوية، قال لهم بغينا نحصدو باش نحصدو، قال لي كان الشوك، قال لي زرعت الشوك راح نحصدو الشوك. إذا الصوت ديال المواطن ماشي فقط رمي ورقة في الصندوق، هو تراكم، هو عملية، هو هو مسؤولية،
1: هو في المسؤولية في المقام الأول، لأنه حتى حتى حتى صاحب الجلالة في خطبه الملكية على سيرة فقط الملوك المغاربة، صاحب الجلالة دائما في خطبه لطالما أكد على هذه المسألة أن المواطن مسؤول مسؤولية مباشرة في اختيار الأشخاص الذين يتولون المسؤولية، يعني ما تفرزه الصناديق تتحملون فيه المسؤولية مباشرة. إلى أطلع لكم نائب محترم وصاحب ضمير وصاحب يد بيضاء، فهذا يعني إسهامكم المباشر في ذلك. تفضل.
0: طبعا ذكرتي مجموعة من الخطب الملكية اللي كانت تحط على الجدية في العمل السياسي، في العمل الحكومي، في المسؤولية، تحط على نزاهة العملية الانتخابية. يكفي أنه في أن المغرب مدى يعرفه انتخابات بشكل دوري وفي الوقت ديالها المحدد والمناسب ودون تأجيل، فهذا تعبير على دورية العملية الانتخابية والعملية عفوا الديمقراطية واحترامها إلى آخره. إن هناك إرادة سياسية من طرف السلطات العمومية من أجل الاستمرار في إنجاح المسلسل الانتخابي، حقيقة هناك جيوب المقاومة، هناك الواقع الذي لا يرتفع، ولكن يعني الإنسان يتقدم بشيء إلى آخره.
1: هذا الأمر شيء في شيء.
0: تفضل أستاذ. يعني أن هذا التصويت هو فرصة يجب أن يحولها المواطن إلى قوة.
1: لك أن تتخيل. تفضل أستاذ.
0: عبر المشاركة، عبر عدم المواقف السلبية، عدم بالتصويت على الأشخاص النزهاء الأكفاء ذوي المصداقية البرامج المهمة، هذا هو ما أقصده.
1: ولكن سامحني هنا فقط في هذا، أنا لا أدافع طبعا عن السلبية ولا عن السلبيين ولا عن العدميين، تمام؟ لأننا نحن نبني بلد نتحدى به كل البلدان الأخرى، تمام؟ لكن هناك واقع يثقل يعني كاهل الناس، قدرة شرائية في ازدياد، أمور يومية يقاسيها ويعانيها بكل أمانة، فتأتيه وتقول له صوتك هو الفيصل وسيحدث التغيير، فالأمر أمام كذا، يقول لك أنا شغدي الانتخابات، ليتنزل لي ثمن الخضرة، ليتنزل لي ثمن اللحم، ليتنزل لي البنزين، أنا مثقل يا أستاذي. يعني بالنسبة له كلامك شعارات وكلام أساتذة جامعيين. تفضل.
0: عفوا، في الأسر الجامعي هو كيترشح وكيمشي الأسواق وبزاف تاع الحوايج وتعاين العملية الانتخابية،
1: ويعاني من القفة.
0: بطبيعة الحال هو الطبقة المتوسطة والقهوات لا نكذب على أنفسنا، غير هو يعني إلا سمحتي ملي كيصوت الشخص على الشخص اللي دائما تلقاه في جنبه وترافع عنه وتعيش معك السمكة في الماء، ماشي مع الشخص اللي كيحل الدكان ديالو من انتخاب لانتخاب. إذن هنا بالإضافة إلى نعم يعني بالإضافة إلى ما هو وسائطي والوساطة ما بين المجتمع والسلطة إلى آخره، يعني الدور التمثيلي، وبالإضافة إلى المرافعة البرلمانية وقضاء حوائج الناس، فهذه مسألة مهمة جدا. أما اللي غادي يشريك بالصوت دياله وغادي تبيع الصوت ديالك، فغادي يقطع معك تمتم وما غاديش يبقى يعرفك، وبالتالي فصوت المواطن مهم جدا حقيقة. كين غلاء المعيشة، وكين يقول كين غلاء المعيشة دائم، أما الصوت فهو مرة في 5 سنوات أو مرة في 6 سنوات.
1: تمام،
0: المواطن
1: نصيبه ومسؤوليته في ذلك. طيب نرجع أستاذي، وفينا وكفينا في الانتخابات التشريعية، الانتخابات الجهوية ما فائدتها؟ ماذا احنا انتخبنا البرلمان، نوابنا البرلمانيين اللي غادي يترافعوا لنا، لاش الانتخابات الجهوية؟
0: شكرا. بالنسبة فقط سؤالك يستفزني في مسألة ذات أهمية ولا يلتفت إليها الجميع أو البعض. لاحظي معي أن انتخابات 2011 و2016 و2021 كانت لائحة فريدة، وكان الاقتراع ديال مجلس النواب والجماعات القاعدية، أي مجلس الجماعات ومجلس الجهات، تتم في يوم واحد. الآن الانتخابات الخاصة بمجلس النواب مستقلة عن انتخابات الأخرى، وبالتالي فالرهاء وكانت المشاركة السياسية تتقوى من خلال إقدام المواطنين على التصويت، لأن هناك انتخابات القرب أي انتخابات ديال الجماعات. إذن هناك رهان على الأحزاب وعلى الدولة من أجل الدفع قدما بالمشاركة خاصة بمجلس النواب. بالنسبة للجهات فلازم نميز أن مثلا الجماعات القاعدة اللي عندها علاقة بالمواطن من المهدي إلى اللحد، هذه كتسمى جماعات القرب. وبالنسبة للعمالة الأقاليم كجماعات متوسطة تقوم بما هو اجتماعي أو النقل إلى آخره. بالنسبة للجهات فالأدوار ديالها هي بالأساس أدوار ديال الاستثمار ديال التنمية الاقتصادية وغيرها إلى آخره. إذن فبالنسبة للجماعات الترابية بالثلاثة راها عندها شخصيات معنوية خلاف البرلمان اللي هو مؤسسة ديال الدولة، وعندها ميزانيات مستقلة، وعندها موارد ومعدة مداخل، وعندها اختصاصات. إذا كل ما يتعلق باليومي للمواطن هو يدبر من طرف هذه الجماعات. الجهة هي في واحد المستوى متوسط ما بين الجماعات والعملات والأقاليم وما بين الدولة إلى آخره، فهي كتكون يعني عدد تراب مجال ترابي محدد. الناس المنتخبين ديالها أولاد الجهة اللي تعيشوا مع السكان وإلى آخره، عندهم ارتباط بالمشاكل الترابية والمحلية،
1: يعني مجلس الجهة سمحني
0: الميزانية اللي كيصرفوها على الحاجيات والتلبيات الانتظارات ديال السكان.
1: ممتاز. يعني كل جهة، احنا عندنا اليوم 12 جهة تمام من جهات المملكة، تتنافى

0: بس فيما بينها طبعا، وتتفاوت أيضا في التنمية حسب تقارير مؤسساتنا الوطنية. تمام. طيب نحن المجلس الانتخابات الجهوية ننتخب رئيس الجهة وننتخب أيضا أعضاء الجهة. شنو الأدوار اللي مفروض فيهم يقوموا بها؟ شنو اللي يدير لي أنا رئيس الجهة ديالي ولا الأعضاء ديال الجهة؟ شي عدلوا لي للجهة.
1: بالنسبة للتنبيه، لا بالنسبة لمجلس النواب ولا مجلس المستشارين ولا مجلس الجهة ولا مجلس العمل والأقاليم، هذوك ينتخبوا بالأسلوب اللائحي.
0: بمعنى
1: الجهة ومجلس
0: بمعنى الأسلوب اللائحي. بمعنى
1: ناخذوا مثلا اللائحة الجهوية ديال الدار البيضاء اللي كتكون ب 12 مقعد، كل حزب مثلا أو لائحة مستقلة خاصها تقدم 12 مرشح. عندنا مثلا كما قلت مثلا العمالة أو المقاطعة ديال الحي الحسني فيها ثلاثة المقاعد، إذا خاص كل لائحة تقدم ثلاثة المقاعد. بالنسبة للأسلوب الأحادي الإسمي اللي كيكون في الجماعات القاعدية اللي أقل من 50,000 نسمة، هذه فيها الأسلوب الأحادي كتكون دوائر صغيرة وكيكون مرشح واحد مثلا على حي واحد أو على دوار واحد إلى آخره. تقدر تنافس خمسة الأشخاص ولا خمسة المرشحين، ولكن كل واحد عنده لون واحد وسمية واحدة، ما كاينش لائحة. فهمتي؟
0: تمام.
1: وبالنسبة لبيني وبينك، أقرب إلى التربة المغربية هو الأسلوب الأحادي الإسمي، لأن كتكون العلاقة طردية ما بين الناخب والمنتخب، تكون ولد الدرب ولد الحي ولد القبيلة إلى آخره، وكتكون مشاركة مكثفة ديال السكان لأن كيعرفوه. في حين ملي كتكون دائرة موسعة، يعني تصوري مثل إقليم برشيد ولا خذي إقليم مولاي يعقوب ولا خذي إقليم مكناس، وفيها لائحة ديال يعني المستشار كيتمحن باش يجوب كل تراب العمالة أو هذا الإقليم. بالنسبة للانتخابات المثل الخاصة بمجلس النواب فكتكون صعيبة جدا. بالنسبة للاقتراع اللي تيكون أحادي إسمي، تيكون دوائر صغيرة وتيكون مرشح واحد اللي كينجح، دونك تيكون هذا ديال القرب إلى آخره. دونك بالنسبة عندنا مثلا إلى خديتي شفاعة الإقليم ديال كما تنقول أنا واللي عايش فيه تقريبا، اللي هو مكناس، فجهة فاس مكناس اللي فيها 12 عمالة أو إقليم، فتسعة العمالة نعم، فجوج عمالات وسبعة الأقاليم. فتصوري المواطن اللي عنده انتخابات جهوية مباشرة وتدخيل عمره مثلا غتمشي ديك الدائرة والتراب ديال مولا يعقوب ديال تازة وديال ميسور إلى آخره، فالمساحة الجغرافية هي كبيرة شاسعة جدا. أسلوب اللائحي يعني تيخو كيستارد أن الإنسان يصوت على الحزب ويصوت على البرنامج، وتكون ما هو إلكتروني يكون سائد ويكون الناس قارين وكل شيء. إذا أعتقد أن هذا هو دونك بالنسبة
0: طيب المهام. أنا بغيت ندير، أنا غادي نصوت في الانتخابات الجهوية يا أستاذي، مرة ثانية نعود لك. شنو المفروض في هذا الإنسان اللي غادي ننتخبه؟ أنا في البرلمان عرفت وش غادي يدير في البرلمان، خاصني نشوفه هو يترافع عن قوانين والتشريعات ويراقب لي عمل الحكومة. تمام. ونسمع صوته وهو يدافع عن قرارات بعينها وعن أيضا أمور اللي تهم أداء الحكومة، هذا فهمناه. بالنسبة للجهة، هذا الأعضاء اللي غادي ننتخبهم نحن، شنو الأدوار ديالهم؟ فاش غادي يفيدونا؟
1: طبعا ما يمكنش يدير كل شيء، لأنه كيشتغل وفقا للقانون التنظيمي ديال الجهات اللي كيحدد بعض الاختصاصات ديال المجلس ديال الجهة، اللي هي اختصاصات إما ذاتية أو منقولة أو مشتركة ما بين الدولة وذلك الشيء. يعني المشاهدة تستر الاختصاصات ديال الجهة في مجال جغرافي محدد. ما يمكنش مثلا رئيسة الجهة ديال قلميم تباشر اختصاص في التراب ديال العيون الساقية الحمراء، إذن هناك مجال جغرافي محدد وهناك اختصاصات محددة في مجال ديال التنمية الاقتصادية، تشجيع الاستثمار، التعاون الدولي، التصميم الجهوي لإعداد التراب، برنامج التنمية الجهوية، شراكات مع القطاع العام والقطاع الخاص وكل شيء. وكاين يعني تدخل ديالها في ميدان الصحة، في ميدان التعليم، في ميدان التجهيزات، لأن يكون صناديق في ميدان التجهيزات الأساسية، الماء، الكهرباء، الطرق إلى آخره.
0: طيب إذا ما كانش عندي مثلا على حسب، لأنه الجهات الجميل في هذا التقسيم الجهوي هو رفع التنافسية ما بين الجهات فيما بعدها، تمام؟ في بعض الجهات عندها مستوى استثماري عالي جدا، بالتالي فيها شركات في تنزيل لتصنيع سيارات لي. أنا جهتي ما عنديش، هل يدخل في اختصاصي كرئيسة أني نجلب أكبر عدد ممكن من الشركات التصنيع مثلا للجهة ديالي، مستشفى جامعي للجهة ديالي؟ يعني هذا يدخل في اختصاصاتي ويحاسبوني من بعد الناس في الانتخابات على أني ما جبت لهم مستشفى جامعي، ما جبت لهم شركات مثلا استثمارية كبرى دولية؟
1: أولا هذا رهين على البرنامج ديال داك السيد اللي قدمه بالصوت عليه الناس. ثانيا نسألوا اختصاصات داك شيء. المسألة الثالثة اللي هي سياسية، إلى أي حد قدر ذلك الشخص المنتخب أو المدبر الجهوي باش يقوم بجاذبية ترابية بتنافسية اقتصادية يشجع على جذب القطاع الخاص، يهيئ لهم البنية التحتية، يقدر يرافع. إذن هناك جوانب العامل الحزبي كذلك إذا كانوا في الحكومة أو كان هذاك الشخص في البرلمان. إذن هذه القدرة ديال الشخص المنتخب على الترافع، على جذب الاستثمارات، على القيام بالشراكات، هذه كلها عناصر رهينة بالشخصية.
0: إذن خاصة توفر تماما الشخصية نعم. ديال شخصية المنتخب، صحيح.
1: نعم.
0: دهمني الوقت نعم. وللأسف شديد سؤالي على السريع بقات لنا المحلية اللي هي الجماعية، تمام؟ هي الجماعية ولا البلدية؟ أنا تلفت بين المسميات، انتخابات البلدية، انتخابات المحلية، انتخابات الجماعية.
1: وطيب
0: أمامك دقيقة، أمامك دقيقة للأسف.
1: ما هو محلي؟ الله يخليك، ما هو محلي أو ترابي نقصد به الجهة والعمل والإقليم والجماعة. هناك من يعتبر أن ما هو محلي هو الجماعي فقط أو البلدي كما كانت تسمية السابق، هذا خطأ. للصحيح المحلي يشمل ما هو جماعي، ما هو إقليمي، ما هو جهوي. أنا قلت بأن انتخابات الجماعية هي اللي كتهم البلديات تسمية السابقة، وهي التي تهم الجماعات الحضرية والقروية سابقا. الدستور الحالي أصبح يتحدث عن الجماعات الترابية عوض الجماعات المحلية سابقا، وأصبح يتحدث عن الجماعات عوض الجماعات الحضارية والقروية سابقا. هذه الجماعات هي للمواطن تكون الدوائر دياله تصوت عليهم، هم اللي كيمثلوا في الجماعة اللي كينتمي لها. انتم في طنجة مثلا عندكم نظام ديال الجماعات ذات نظام المقاطعات،
0: تمام.
1: يعني عندكم المقاطعة كيترشح فيها الشخص، إلا جاب أصوات مهمة وذاك شيء كتكون عنده تمثيلية في الجماعة وتمثيلية في المقاطعة.
0: للأسف شديد وجوب توقف النقاش، بودي أن نسترسل في الشروحات والمواطنين محتاجين هذا النوع من الشروحات، واعدين هم إن شاء الله أنه في القادم من الأيام سنخصص الحديث أيضا لهذه التقسيمات بخصوص الانتخابات سواء التشريعية أو الجهوية أو المحلية، والأهم والأهم هو أدوار كل شخص سننتخبه إن شاء الله في أي انتخابات، اليوم التشريعية، غدا الجهوية والمحلية بحول الله. الدكتور أحمد حضراني أستاذ التعليم العالي بجامعة المولى إسماعيل، رئيس مركز الدراسات في الحكمة والتنمية الترابية، دائما ممتنة لوجودك معنا. شكرا.
1: شكرا
0: أستاذ المستمعين.

السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا، ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا منذ سنوات. موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديان.

0: Média. On fusionne.
1: Mohamed Badaoui.
2: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في اون فيزيون على ميدي ان، معكم محمد البداوي. والموعد ديالنا اليوم مع واحد الرحله موسيقيه اللي كتنقل بين الافرو بوب، الايقاعات المغربيه والعربيه واللمسه الالكترونيه. حيت ديما في اون فيزيون الاغاني اللي تقدر تكون من ثقافات مختلفه ملي كتلقى فكتعطينا واحد الالوان اللي هي جديده ومختلفه. فبلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام، غادي نبداو اليوم بواحد صوت نيجيري عالمي في واحد العمل اللي كيجمع بين ويسكيد وبرنت فاياز، بيس اوف ماي هارت. هذه هي الاغنيه اللي غادي نبداو بها مستمعينا الكرام الرحله ديالنا اليوم، فنخليكم معها تستمتعوا بها ومرحبا بكم في اون فيزيون.

كان هذا ويسكي Peace of My Heart. ومن إفريقيا غادي نمشيو دابا لواحد اللون مختلف شي شوية مع لينا سليبي اللي غادي تعود لينا واحد الأغنية اللي زوينة بزاف حلوة يا بلدي معروفة بالصوت ديال داليدا ولكن واحد نسخة جديدة ومعالجة من ديب سول غادي تخلي الأغنية تاخذ واحد نفس إلكتروني جديد مع أنها غادي تحافظ على الروح ديالها الأصلية. ومن بعد غادي نزيدوا واحد الجرعة ديال الموسيقى العربية مع شمع وزمان في فوق النخل أغنية جميلة فيها واحد لقاء آخر بين صوت والإيقاع وبين ذاكرة الموسيقية واللمسة المعاصرة. إذن خليكم مع حلوة يا بلدي وفوق النخل وغادي نعود نرجع لكم خليكم معنا مستمعينا الكرام.

ومازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون على ميديا ان. وكيف ما ديما الا كانت الاغنيه كتقدر تختصر بزاف ديال الاحاسيس في كلمه واحده, فسيده قلبي كتجيب هذا المعنى. هذا غادي نسمعوا الحنين الشاطر في واحد ريميكس ديال زايك, وغادي نكتشفوا معاه واحد العمل بعنوان اللي فيه الكثير من الرومانسيه ولكن بروح الريميكس المعاصره. فغادي نسمعوا الحنين الشاطر في سيده قلبي, غادي نعاود نرجع لكم, خليكم معنا في اون فيزيون.

هكذا مشاهدينا الكرام غادي نكونوا وصلنا للحظه الاخيره من هذه الرحله الموسيقيه. شكرا على الصحبه ديالكم، شكرا على هذا الوقت اللي كتقاسموه معنا في اون فيزيون على ميدي ان. وغادي نخليكم دابا مع واحد الاغنيه عالميه ولكن فيها واحد الجسر جميل بين الغرب والراي. غادي نسمعوا الشاب مامي وستينغ في ديزرت روز، وغادي نخليكم تستمتعوا بها، والى اللقاء.

0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديان.
1: ميديان السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. النفط من جديد في قلب المشهد الاقتصادي العالمي، لكن هذه المرة تحت ضغط عاملين متداخلين، مخاوف إمدادات الطاقة والتوترات الجيوسياسية. بين حسابات الأسواق وحسابات السياسة يبقى السؤال، هل نحن أمام ارتفاع مؤقت في الأسعار أم بداية مرحلة جديدة في عدم الاستقرار في سوق الطاقة؟
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: أسعار النفط إذن تتحرك صعودا، والأسواق تراقب بحذر ما يحدث في مناطق الإنتاج وفي الممرات الحيوية، فيما تتزايد المخاوف من أن يتحول أي اضطراب في الإمدادات إلى موجة جديدة من التضخم والضغط على الاقتصادات العالمية. في هذه الحلقة سنناقش تداعيات ارتفاع أسعار النفط ودور أوبك وانعكاسات التوترات الجيوسياسية على التضخم وعلى النمو وعلى الاقتصاد العالمي بعد قليل. وسيكون معنا الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. قبل ذلك نتوقف مع رقم

0: في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الرقم هو 394,000 طن، هو حجم مفرغات السردين في المغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، وقد سجل ارتفاعا قويا بنسبة 66% مقارنة مع فترة نفسها من السنة الماضية. القيمة المالية بدورها ارتفعت من 735 مليون درهم إلى حوالي 1,220,000,000 درهم. أما إنتاج أو إجمالي الإنتاج الوطني من الصيد البحري بلغ حوالي 786,000 طن بقيمة إجمالية تناهز أزيد من 12 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 6% من حيث الحجم و 4% من حيث القيمة. واللافت أيضا أن بعض الموانئ بالمملكة سجلت قفزات كبيرة في مفرغات السردين، أبرزها ميناء الدخلة بزيادة بلغت 222%، تليها الطنطان ميناء طنطان ب 110% وسيدي إفني ب 104% والعيون ب 76%. أرقام تعكس دينامية قوية في قطاع الصيد البحري، لكن التحدي طبعا يبقى في الحفاظ على استدامة الموارد وضمان جودة المنتوج وتحويل ارتفاع الإنتاج إلى قيمة مضافة يستفيد منها مختلف الفاعلين في سلسلة هذا القطاع.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: أسعار النفط إذن هو موضوع حلقة اليوم، التي تتحرك صعودا وفي الوقت الذي تتجه فيه أو الذي تتجه فيه أنظار الأسواق العالمية إلى أسعار الطاقة، يعود النفط إلى واجهة المشهد الاقتصادي من جديد. خلال هذا الشهر شهر سبتمبر، أسواق النفط شهدت تقلبات لافتة وسط مخاوف من تداعيات التوترات الأمنية في مناطق الإنتاج والممرات الحيوية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة سؤالا أساسيا: إلى أي مدى يمكن للجغرافيا السياسية أن تتحول إلى عامل مباشر في تحديد أسعار النفط وفي التضخم والنمو الاقتصادي العالمي؟ هذا ما سنحاول مناقشته اليوم في هذه الحلقة من الاقتصاد للجميع مع الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. أستاذ ساري، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، وشكرا على الاستضافة الكريمة، وثانيا أشكرك على إثارة هذا الموضوع الذي يعني ليس له بعد عالمي ولكن حتى بعد محلي، وربما التداعيات والتبعات الاقتصادية سوف تطفو على جميع دول العالم دون استثناء، وربما أنه جميع المؤشرات الاقتصادية سوف تتحرك ولكن للأسف في الاتجاه السلبي.
0: قبل أن نتحدث عن التداعيات أستاذ ساري، طبعا إلى أي مدى أصبحت هذه المخاطر الجيوسياسية اليوم عاملا أساسيا في تسعير النفط؟ هل هذا الارتفاع الحالي يعكس نقصا فعليا في الإمدادات، أم هو مجرد يعني نتيجة عن مخاطر تفرضها هذه الحالة من عدم اليقين؟
2: ربما أستاذ أسماء يعني يمكن أن نقول يعني الاثنين في نفس الوقت، لأنه هناك يعني اليوم تبعات للحرب الدائرة، ولكن إذا لاحظت معي فإنه دائما هناك كأننا أمام قصص، يعني في كل مرة تنسج رواية جديدة، لأنه في الأول كنا نتحدث على أنه إذا توقفت الحرب فسوف يعني يكون هناك حل لجميع المشاكل وسوف تعود يعني الدينامية الاقتصادية، ولكن اليوم يعني طفى على السطح، هو يعني لم نكن نتوقع بأنه سوف نعيش هذا المشكل مضايق. كانت لنا إذا تذكرت معي أستاذ أسماء، كانت لنا حلقة سابقة تحدثنا عن دور هذه المضايق، تحدثنا بشكل في حلقة يعني كانت مخصصة فقط لهذه المضايق. اليوم الإشكال الذي نعيشه هو مشكل مضايق بامتياز، لأنه عندما نتحدث اليوم عن مضيق هرمز نقول بأنه تقريبا 20% من التجارة العالمية تمر عبر هذا المضيق، ولكن اليوم نلاحظ الجديد هو هذا التوتر على مستوى مضيق المندب. اليوم مضيق المندب بالمناسبة فإنه يعني يستحوذ على 12% من التجارة العالمية، ولكن إذا قمنا بالتدقيق في كل مضيق نرى بأنه مشاكل متعددة اليوم عند مستوى عندما نتحدث اليوم عن مضيق هرمز. مضيق هرمز مضيق كان يعني في الحالات العادية قبل اندلاع الحرب وقبل أن تكون هناك رقابة من طرف الإيرانيين كانت يعني عبور 125 سفينة يوميا وبشكل سلس يعني بشكل سهل كان يتم المرور وبدون مشاكل. ولكن أنا شخصيا كنت من المتتبعين لحركات هاد حركات السفن في هذا المضيق. أقول لك أستاذ أسماء بأنه كنا نسجل في شهر مارس سجلنا بأنه كانت هناك معدل 15 سفينة يوميا. شهر أبريل تم تسجيل تقريبا 8 سفن يوميا. اليوم أقول لك بأنه الانخفاض وصل إلى 4 سفن يوميا. انتقلنا من 125 سفينة يوميا إلى 4 سفن يوميا. وربما يعني ربما التحليل العادي يقول بأنه هناك اتجاه لسفن أو يعني في اتجاه الصين لأنه اليوم إيران لها اتفاق مع الصين بأنه يتم تحويل أو أنه تقريبا مليون طن من النفط نحو الصين. وبالتالي ربما أنه هذه السفن التي نتحدث عنها ربما أنه الاتجاه يعني هناك اتجاه واحد وهو الصين. إذا اليوم إضافة إلى هذا لا أنا يعني متخوف جدا عندما ربما تخوفي أكبر عندما أتحدث عن الأزمة في مضيق المندب أكثر من تحدثي على يعني هذه التوترات التي هي اليوم بمضيق هرمز. لماذا؟ لأنه مضيق المندب هناك مجموعة من الأسلاك الإلكترونية ربما أنه يعني إذا تم تعطيل يعني بعض الأسلاك التي هي تربط الصبيب الإنترنت ربما أنه يعني تتوقف جميع البرامج المعلوماتية ونصبح في مشاكل حقيقية.
0: نعم. ولكن نتحدث أستاذ ساري الآن عن أسواق النفط التي تشهد يعني تقلبات لافتة. قدرة أوبيك بلس ألا تستطيع التدخل للحفاظ على توازن الأسواق في هذه الحالة في حال تصاعدت التوترات تعطلت بعض المسارات مسارات الإمداد دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الأسعار عن الحلول يعني؟
2: للإشارة فإنه عندما يتم الحديث عن منظمة أوبك بلس فهي تضم دول يعني كروسيا مثلا تحدث هي ضمن أوبك بلس. هل يعني هل سوف يكون هناك توافق بين هذه الدول؟ أولا المسألة الثانية اليوم يعني جراء هذه المشاكل اليوم يعني الأزمات في يعني في تصدير النفط من خاصة من الدول الخليجية هذا كبد اليوم نتحدث عن فاتورة كبيرة في مجال الطاقة. نتحدث عن تقريبا خسارات لدول الخليج تصل إلى أكثر من 194 مليار دولار. هذا ليس رقم بسال. اليوم ليست لا أوبيك بلس غير قادرة على احتواء هذا المشكل لأنه عمر منذ شهور. نحن اليوم لا نتحدث عن شهر أو شهرين ولكن نحن أمام سيناريو قاتم. تداعيات كنا نمني النفس أنها سوف تختفي يوما وربما أنه اليوم كأن المشكل أصبح لن أقول هيكلي ولكن لنعيد قراءة يعني الأحداث منذ بدايتها إلى اليوم. كانت هناك حدة وكان هناك يعني صراع يعني العسكري جد شرس بين الأطراف الثلاثة. فيما بعد لاحظنا بأنه توافقات ويعني أنه في بعض الأحيان أنه تتوقف الحرب. اليوم نلاحظ بأنه دخل على الخط يعني الحوثيون حتى هم دخلوا اليوم على الخط وبدأوا يضربون مجموعة من المراكز الحساسة داخل المملكة العربية السعودية وهذا ما ندينه.
0: طيب نتحدث أستاذ عن مدى حساسية هذه الاقتصادات اليوم خصوصا في الدول النامية أمام يعني ارتفاع هذه الأسعار لفترة طويلة. كيف يمكن أن نتوقع يعني ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ ما هي الأدوات المتاحة أمام هذه الحكومات لتخفيف الأثر بما أن يعني الأزمة في تصاعد أو لازالت مستمرة على الأقل.
2: هذا سؤال جد وجيه أستاذة.

أسماء على اعتبار اليوم أعطيك بعض المعطيات التي على المستوى العالمي، وفي بعض سوف نتطرق إلى الدول التي يعني الصاعدة.

0: كيعني تبعات أخرى يجب أن نركز عليها. ربما أننا نعيش مشاكل أخرى مرتبطة بالأمن الغذائي خاصة الدول الإفريقية. لا ننسى بأنه مادة اليوريا وكذلك الأمونيا يتم استيرادهما من دول الخليج، وبالتالي من بين المشاكل الحقيقية التي سوف تعيشها مجموعة من الدول هي مشاكل مرتبطة بالأمن الغذائي بشكل كبير، لأنه الأسمدة التي يتم تصنيعها يعني في المجال الفلاحي سوف تفتقد بشكل أقول نهائي، ولكن هناك مشاكل. المشكلة الأخرى التي يمكن أن تواجه هذه الدول وأنه تضخم على المستوى المحلي خصوصا للمواد الأساسية، لأنه اليوم عندما نقول بأنه سوف يتم يعني تعويض مضيق مثلا هرمز والمندب عفوا كذلك بالمضيق على طريق الرجاء الصالح، فهذا يعني أولا هذه طريق غير آمنة، وبالتالي تكلفة التأمين سوف تكون مرتفعة. مدة يعني التنقل هي يعني 10 أيام إلى 15 يوما سوف تكون مضافة، وهذا ما سوف ينعكس على هذه الاقتصادات، لأنه أولا الفاتورة خاصة في المواد الطاقية، ويعني وإذا تم الحديث عن مجموعة من الدول، نتحدث عن مصر، نتحدث عن المغرب، نتحدث عن مجموعة من الدول الإفريقية التي سوف تعاني لأنها تستورد بشكل أكبر المواد الطاقية. إذا اليوم هناك تضخم سوف يكون مستورد، على مستوى التضخم كذلك سوف يرتفع، وبالتالي يعني من بين الإشارات التي يجب التقاطها بأنه اليوم يعني الوضع ليس آمن لجميع الدول، لأنه حتى صندوق النقد الدولي كان يتحدث عن معدل نمو سوف يكون في حدود 3.4%، فيما بعد يعني تراجع إلى 3%، واليوم يعني وسوف أختم هذه النقطة اليوم نتحدث عن معدلات النمو أنها ستكون في حدود 2.8%. ناهيك على مسألة جد مهمة بأنه الاقتصاد الأوروبي، لأننا يجب أن تكون الخريطة واضحة بشكل تام، وأنه اليوم عندما نتحدث عن أوروبا مثلا كان التوقع أنه معدل النمو سوف يكون في حدود تقريبا 0.9%، اليوم نقول نتحدث عن تقريبا كان الحديث عن 1% إلى 1.1%، اليوم نتحدث عن 0.9%، أي شبه ركود اليوم نتحدث عنه. إذا اليوم هناك مجموعة من الإشكاليات التي نعيشها بسبب هذه التوترات السياسية والعسكرية.
1: أكيد أن الأزمة أستاذ ساري يعني انتقلت، والصدمة انتقلت من سوق الطاقة إلى أسعار النقل إلى الغذاء إلى الصناعة إلى أعلى مستويات وفي كل القطاعات أستاذ ساري. وفي ظل استمرار هذه التوترات الإقليمية، اليوم سألتك عن الأدوات المتاحة لتخفيف أثر هذه الصدمة وهذه الأزمة، واليوم نتحدث أيضا عن المغرب يطلق منظومة واسعة النطاق لتخزين الطاقة بعد يعني استكمال شركة OCP جرين انرجي التابعة لمجموعة OCP استكمال وأشغال إنجاز أول منظومة واسعة النطاق لتخزين الكهرباء بواسطة البطاريات بالمملكة، وذلك على مستوى طبعا الموقع المنجمي لبن جرير. مثل هذه الخطوات اليوم إلى أي حد ستخفف من آثار هذه التوترات على المدى القريب وحتى البعيد؟
0: هو أستاذ أسماء ملاحظة جد مهمة يجب أن نلتقطها، بأنه عندما يتم الحديث ليس فقط على المستوى المغربي ولكن على المستوى العالمي خاصة بالنسبة للدول المستوردة للمواد الطاقية، دائما الحديث يكون الحلول تكمن في الاعتماد على الطاقات المتجددة، دائما هذا هو ما يتم الحديث عنه. ولكن اليوم على المستوى القريب أولا يجب أن يكون لنا لجميع دول العالم يعني خاصة والمغرب يعني من ضمن الدول التي يجب أن تنتبه إلى هذه المسألة، وأنه يكون لنا يعني الأمن الاستراتيجي في المواد الطاقية. اليوم مثلا عندما يتم الحديث عن نسبة يعني تخزين 60 يوم

0: لا يجب أن نرفع من هذه من هذه من هذه يعني من هذه الأيام عدد الأيام يجب أن يرتفع. المسألة الثانية أظن بأننا كدولة يعني مغرب نموذجي في مسألة ودي أؤكدها المغرب نموذجي في مسألة الاعتماد على الطاقات المتجددة. صحيح اليوم وصلنا لأنه الهدف هو أن نصل إلى 52% في أفق سنة 2030، ولكن لحدود الساعة ربما أننا نتجاوز هذه النسبة ولست من المتفائلين، ولكن بشكل واقعي لأننا اليوم ما وصلنا إليه يعني تقريبا 41%، يعني هذه المعطى كان سنة 2025 لأن ربما أنه ارتفع سنة 2026. إضافة إلى هذا هناك استثمارات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر بشكل كبير. المسألة الأخرى المغرب انخرط يعني في على عن طريق المكتب الشريف للفوسفات يعني OCP كان قد انخرط في إنتاج الأمونياك الأخضر. هذا مشروع يعني ملكي برعاية ملكية وقد رصدت له يعني ميزانية كبيرة نتحدث عن 140 مليار درهم. إذا اليوم هناك مجموعة من البرامج أظن بأنه الإشكال ليس في المغرب ولكن في دول أخرى خاصة دول القارة السمراء. أظن هناك مجموعة من الدول ليس لها هذا البعد، لن أقول ليس من الصغار، ولكن ليس هناك استراتيجية واضحة في مجال الطاقات المتجددة، وللأسف رغم أننا نتوفر على
1: ولكن هذه الاستراتيجية إلى أي حد ستفيد المغرب في هذه المرحلة؟ هذه الخطوات التي يخطوها المغرب اليوم سواء من خلال يعني تسريع تنويع البرامج والمشاريع المتعلقة بالطاقة، اليوم نتحدث عن هذا المشروع لتخزين الطاقة، هل سيكون له الأثر القريب اليوم في ظل هذه الأزمة؟
0: لا يمكن أن نقول له الأثر القريب، والدليل على ذلك أنا وأنت
1: يعني الأمر مرتبط دائما بالتقلبات الخارجية.
0: ما جد الخارجية والدليل على ذلك تلاحظينها ونلاحظ جميعا كيف أنه ترتفع أسعار البنزين والغازوال إلى مستويات كبيرة جدا. هذا دليل على أنه لا يمكن أن نتحدث على أنه على المدى القريب سوف نحل المشكل. واهمون من يعتقد هذا، والدليل على ذلك هو الأسعار كما قلت لك البنزين والغازوال كيف أنها في بعض ارتفعت إلى مستويات صاروخية. في يعني هذا واقع اليوم نعيشه. أظن اليوم ما يجب العمل عليه هو أنه الاعتماد على السياسة تخزين على الأمن الطاقي. للأسف أقولها بصراحة كانت لنا فرصة جد مهمة سنة 2022 مع الأزمة الأوكرانية من أجل التقاط الدرس والشروع في هذه المسألة في بناء هذه المنظومة الطاقة أو أنه يعني الأمن الطاقي، ولكن بصدق لم نستفيد من هذا الدرس. والدليل على ذلك هو أنه الأسعار جد مرتفعة والتضخم يعني الخارجي أو المستورد كيف أنه يغير من خارطة مجموعة من أسعار مجموعة من المواد كيف ما كانت. إذا اليوم أظن بأنه ربما المدى المتوسط والمدى البعيد، صحيح أننا اليوم يعني كنقطة من بين نقاط الضوء التي نمتلكها اليوم هو ميناء الأناضول الغرب المتوسطي، لأنه هناك مجموعة من يعني سوف نتوفر على مجموعة من آلية التخزين، هذا جد مهم، ولكن أظن بأنه يجب ابتكار حلول أخرى، لأنه نحن في حاجة ماسة إلى تكرير البترول. كيف سوف يتم ذلك؟ أظن بأنه الحكومة القادمة التي يعني بعد 23 شتنبر أظن بأنه يجب أن يتم الاهتمام بعاملين أساسيين بشكل أساسي، هناك الأمن الغذائي وكذلك الأمن الطاقي، لأننا أمام لا نعتقد، وكنت أشرت إليها أكثر من مرة في فرص كثيرة كنت ضيفك أستاذة أسماء وأشرت إلى هذه المسألة. التوترات بالشرق الأوسط بشكل ليس متشائم ولكن بشكل واقعي من يدرس الخارطة الاستراتيجية بالمنطقة سوف يتأكد بأنه الصراعات لا يمكن أن نقول بأنها ستتوقف يوما، ربما أنه الأزمة سوف تتصاعد.
1: ولكن أحيانا يقول قائل أستاذ ساري أن الشرق الأوسط بعيد يعني بآلاف الكيلومترات حتى تصل

0: تصل هذه الأزمة بهذا الأثر وبهذا التأثير
1: كيف
0: إلى المغرب؟
1: كيف أنه كيف أنه بعيد أستاذ أسماء؟ كيف أنه بعيد ونحن نستورد المواد الطاقية؟ كيف هو بعيد ونحن بحدود الساعة نستورد مجموعة من المواد الأساسية؟ اليوم نحن هناك لدينا علاقات مع مجموعة من الدول. لا ننسى بأنه هذا الممر ليس فقط الشرق الأوسط، ولكن ما بعد الشرق الأوسط هناك الشرق الأدنى، هناك مجموعة من الدول التي نستورد منها مجموعة من المواد الأساسية. هذه يعني اليوم أوروبا تتأثر بما يقع في الشرق الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تتأثر بما يقع في الشرق الأوسط. سندات الخزينة ارتفعت بأكثر من 6% اليوم، يعني اليوم آسيا تتأثر بما يقع في يعني في الشرق الأوسط، إفريقيا كل يعني القارة كلها تتأثر بما يقع، الكل يتأثر، لأنه من كان واهما من يعتقد، وقد أشرنا إلى هذا في حلقات سابقة، واهم من كان يعتقد بأنه سوف نقطع بشكل كلي في أفق سنة 2050 مع المواد الطاقية. المواد الطاقية لا زالت، النفط والغاز لا زال يلعبان دور جد مهم محوري في الاقتصادات وفي التأثير على الاقتصادات على المستوى العالمي. لسنا بعيدين، لأنه اليوم هناك سفن، هناك مجموعة من المعاملات التجارية عبر البحر، هناك الجو لا يكفي، لأنه تذكري معي في جائحة كورونا يعني التجارة العالمية 95% كانت عبر البحر. هذا دليل على أنه نحن مرتبطين بدول الشرق الأوسط وبدول دول أخرى. هذا إشكال اليوم نعيشه ويجب أن ننتبه إليه. ما يجب التركيز عليه، أقول ما يجب التركيز عليه هو دعم يعني هذه الاستثمارات في الطاقات المتجددة، تسريع بها، وكذلك حتى يعني يجب أن يكون هناك تفكير في
0: بدائل.
1: يعني يجب أن نفكر في بدائل. لا ننسى بأنه كنا نتحدث عن يعني العالم يتأثر بما يقع في مضيق هرمز، اليوم هناك إشكالات أخرى عبر قناة السويس.
0: نعم، وصلنا إلى ختام البرنامج، أعتذر على مقاطعتك أستاذ ساري. وضحت الفكرة، شكرا أستاذ رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أيضا مستمعينا، إلى اللقاء. جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا. Brian Adams Radio Show.

0: Des sons qu'on aime, des voix qu'on retrouve, et surtout, de la bonne humeur pour accompagner la soirée. Les Nocturnes avec Jawed depuis plusieurs saisons, vos soirées ont pris une habitude. Du lundi au vendredi, à partir de 21h sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي. في حلقة أمس كنا تكلمنا عن مقدمة كتاب محاسن المجالس للإمام أبي العباس مولانا أحمد بن العريف الألميري، ووصلنا لقوله: والحق وراء ذلك كله، ليس بينه وبين العباد نسب إلا العناية، ولا سبب إلا الحكم،

لا وقت إلا الأزل وما بقي فعما وتلبيس، فالأعمال للجزاء والأحوال للكرامات والهمم للوصول، وإنما يتعين الحق عند اضمحلال الرسم. قال رضي الله عنه: ما سوى الحق حجاب عنه، ولولا ظلمة الكون لظهر نور الغيب، ولولا فتنة النفس لارتفعت الحجب، ولولا العلائق لانكشفت الحقائق، ولولا العلل لبرزت القدرة، ولولا حظ التكلف لصفت المعرفة، ولولا الطمع لصحت المحبة.

أريد طريق الآخرة، يجب أن يكون صادقا مع الله، إذ الصدق مع الله أساس كل خير، ويليه الخروج عن النفس، ومع النفس الهوى. قال الإمام ابن العريف كما سبق وذكرت: ولولا فتنة النفس لارتفعت الحجب، ولولا العلائق لانكشفت الحقائق. يقول الشيخ الأكبر مولانا محيي الدين ابن العربي قدس الله سره: مخالفة النفس موت أحمر، والجوع موت أبيض، ولباس المرقع من الثياب موت أخضر، وتحمل أذى الخلق موت أسود.

يقول الإمام مولانا محمد بن سعيد البوصيري رضي الله عنه في بردته المشرفة: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. قال الإمام مولانا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره: العبادة كل العبادة في مخالفة نفسك. وقال مولانا سهل بن عبد الله التستري: ما عبد الله بشيء مثل مخالفة النفس والهوى.

كل باحث عن الحقيقة لا بد له في صدقه وخروجه عن نفسه وماله من إرادة صادقة ويقين بأنه مراد الله تعالى في فعله، إذ المريد مراد في الحقيقة والمراد مريد، لأن المريد لله تعالى لا يريد إلا بإرادة من الله عز وجل تقدمت له، إذ لو لم يكن مراد الله تعالى أن يريده لم يكن مريدا، إذ لا يكون إلا ما أراده الله تعالى، وكل مراد مريد لأنه إذا أراده الحق تعالى بالخصوصية وفقه للإرادة. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار يومه الخميس نواصل تغطية لأبرز الأحداث الدولية، كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله، نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيه الصفا في النوار.

0: حلي في شمال الخط في جيج تاتا سيدي يفني بحال حتى في باقي السواحل اللي في شمال بوجدور. أما في النواحي الأخرى الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي نشد الشتاء في الأطلس الكبير ونحي التفيلات. الريح غادي صوت غربي في عامة النواحي، ما عدا في درعا تفيلات والمنطقة الشرقية وكذلك فؤاد الذهب فاش غادي صوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في غالب المناطق، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى 50%. الحرارة وسط النهار غادي تعتدل بشي درجات قلال، ما بين 24-28 درجة في ناحية الريف، ما بين 25-29 درجة في اللوكوس، ما بين 25-31 درجة في ناحية عبدة، ما بين 25-32 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26-28 درجة في دكالة، ما بين 26-33 درجة في ناحية سوس، ما بين 27-29 درجة في الشاوية، ما بين 27-33 درجة ناحية الحوز، ما بين 27-40 درجة فؤاد الذهب، ما بين 28-32 درجة في المنطقة الشرقية، 30 درجة في ناحية سايس، 30-31 درجة في الغرب، ما بين 30-34 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 31-35 درجة في ناحية تادلة، ما بين 31-36 درجة في تافيلات، و 33-34 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس وهاد الظروف اللي عايشينها وهاد الجو اللي ولات يعتدل شوية بشوية، ما خاصناش نغفلو على أن الموسم الفلاحي الجديد على الأبواب، وخاصنا نوجدو له قبل ما نتدركو بالوقت، بالخصوص في مسألة الزريعة الممتازة والمضمونة واللي كل عام توقع عليها الزحام. وهذا علاش يكون مزيان ومعقول إلا نختاروا الصنف ديال الزريعة اللي بغينا نزرعوها ونتصلوا بالمركز ولا بالشركة اللي تيبيعوها باش يخليونا الكمية اللي نحتاجوها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحاً باستديوهاتنا بمدئة، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من الشرق الأوسط. في حصيلة أوردتها وزارة الصحة الفلسطينية قتل 21 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا، إثر انهيار مبنى مكون من 6 طبقات كان قد تضرر بفعل غارات إسرائيلية في مدينة غزة. وقد انهار المبنى الذي يتألف من كل طابق فيه من 4 شقق سكنية ليلا فوق منازل وخيام مجاورة في منطقة تل الهوى بمدينة غزة شمال قطاع غزة. أعربت السعودية في بيان لها عن إدانتها واستنكارها إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة مسيرة معادية باتجاه مكة المكرمة، وجدت التأكيد على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وجميع الأراضي السعودية. وتولت الإدانات من عدة جهات، والرياض قد أعلنت أنها أسقطت مسيرة اقتربت من المجال الجوي لمكة المكرمة بعد ساعات من إطلاق الدفاع المدني إنذارات من خطر في جدة والطائف ومكة. أبدى وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقاء مع نظير الإيراني عباس عرقجي في بكين استعداد بلاده للدفاع عن المصالح المشروعة لإيران حسب وصفه، ودعا طهران وواشنطن إلى التحلي بالعقلانية. وقال وانغ يي في بيان أن الصين وإيران ترتبطان بشراكة استراتيجية شاملة، والصين مستعد لتعزيز الحوار والتعاون مع إيران. ارتفعت حصيلة انهيار منجم للذهب في غرب كردفان بالسودان إلى 82 قتيلا حسب مصدر في قوات الدعم السريع التي تسيطر على المنطقة، فيما لا يزال عدد من الأشخاص تحت الأنقاض. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى قدما في اقتراح منح كندا صفة أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي. وجاءت تصريحات ترامب تعليقا على خطة كشفت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بأن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي في مسعى للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، وذلك عشية خطاب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام البرلمان الأوروبي. ترامب وصف الخطة بالمثيرة للسخرية ومحذرا من فرض رسوم جمركية صارمة أو وقف للتجارة تماما مع أوروبا في حال رصد أي تصرف عدائي. نبقى في الولايات المتحدة، حيث أقر مجلس النواب الأمريكي أمس مشروع قانون يهدف إلى إلزام مراكز البيانات بتحمل جزء أكبر من تكاليف استهلاك الكهرباء في ظل تنامي الجدل حول الطلب الهائل على الطاقة الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي والتي باتت تشكل قضية بارزة

0: قبيل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل. في الرياضة، حقق برشلونة مساء أمس فوزا كبيرا على سانتاندير بسبعة أهداف مقابل اثنين، وهو الفوز السادس في ست جولات من الدوري الإسباني لكرة القدم والسابعة تواليا ضمن كافة المسابقات، رافعا بذلك رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، مبتعدا بثلاث نقاط عن ريال مدريد الوصيف ب 15 نقطة، مؤكدا بذلك انطلاقته المثالية منذ بداية الموسم. بهذا نصل إلى نهاية الموجز لحظات، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
2: صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى مسار إنساني استثنائي عبر فقرة القصة مع محطة نقترب فيها من سيرة الراحلة عائشة الشنة التي كرست حياتها للدفاع عن النساء والأطفال وخصوصا الأمهات العازبات لتحويل التضامن إلى رسالة حياة. قصة عائشة الشنة رفقة الزميل سفيان أم الحود.
3: ودوايا عند الله وصافي، وكان نقدر نقول لك بكل صراحة، كل صراحة كان عيش نهار بنهار، كل نهار صبحت في حياة كان نقول اليوم اش غادي ندير وغدا إن شاء الله.
4: ماما عائشة اسم لم يكن يطلق على عائشة الشنة لأنها كانت أما، ولكن لأن عشرات النساء وجدنا فيها الأمة التي يحتاجنا إليها. لكن كيف وصلت عائشة الشنة إلى هؤلاء النساء؟ في البداية كانت ممرضة، ومن خلال عملها بدأت تلتقي بنساء يعيشن ظروفا صعبة، من بينهن أمهات عازبات وجدنا أنفسهن أمام خيار صعب، كيف يحتفظن بأطفالهن؟ وكيف يعيشن معهم في مجتمع لا يقبل وضعهن بسهولة؟ هذه الحالات بقيت في ذهن الشنة ودفعتها إلى الاقتراب أكثر من هذه الفئة. وفي سنة 1985 أسست جمعية التضامن النسوي في الدار البيضاء، ومنذ ذلك الحين بدأت تستقبل الأمهات العازبات وتساعدهن على تجاوز الظروف التي وجدن أنفسهن فيها. لكن عائشة الشنة لم تكن تريد أن تتكفل بالمرأة إلى الأبد، كانت تريد أن تساعدها حتى تستطيع أن تعيش بعملها وتربي طفلها وتبني حياتها من جديد. ولهذا وفرت الجمعية التكوين والمساعدة الاجتماعية والنفسية، وفتحت أمام النساء فرصا للعمل والاستقبال. ومع السنوات لم تعد الشنة بالنسبة إلى هؤلاء النساء مجرد رئيسة جمعية، أصبحت ماما عائشة، المرأة التي يمكن أن تأتي إليها أم خائفة أو امرأة لا تعرف أين تذهب فتجد من يسمعها ويساعدها. قضت عائشة الشنة سنوات وهي تسمع إلى قصص هؤلاء النساء وتدافع عن أطفالهن وتواجه الانتقادات التي رافقت القضية التي اختارتها. ومع مرور السنوات أصبحت عائشة الشنة واحدة من أبرز الوجوه المغربية في مجال العمل الاجتماعي، وحصلت على عدد من الجوائز والتكريمات داخل المغرب وخارجه، من بين أبرزها جائزة أوباس للعمل الإنساني سنة 2009، ثم وسام جوقة الشرف الفرنسي سنة 2013. لكن بالنسبة إلى الشنة ظلت القيمة الحقيقية لعملها مرتبطة بالنساء والأطفال الذين حاولت أن تمنحهم فرصة أخرى في الحياة. وفي 25 من شتنبر عام 2022 توفيت عائشة الشنة في الدار البيضاء عن عمر ناهز 81 عاماً. رحلت المرأة التي كرست عقوداً من حياتها للعمل الاجتماعي وظل اسمها مرتبطاً بقضية اختارت أن تواجه من أجلها المجتمع والوصمة والانتقادات. فهل تتذكرون عائشة الشنة وما قدمته للمجتمع المغربي؟
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وتحط الرحال بنا في العاصمة الرباط عبر فقرة ميديا روبورتاج. في ثاني تجربة انتخابات للمجلس الوطني للصحافة، وضع الصحفيون المهنيون ثقتهم في أعضاء جدد لتجسيد تنظيم ذاتي واعد للمهنة، منتظرين منه تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية وتحسين العمل الصحفي إلى جانب تحسين المهنة من الدخلاء وترسيخ أخلاقيتها. فكيف تبدو ملامح هذه المرحلة الجديدة للصحافة المغربية؟ تفاصيل أكثر في ميديا روبورتاج من الرباط مع عادل الزبيري.
5: في طريقه إلى التصويت في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، يتوقف الصحفي الرياضي عادل العروي الصوت الإذاعي الشهير مغربيا للحديث إلى ميديا. يعتبر عادل العلوي أن الانتظارات كبيرة تجاه المجلس الوطني للصحافة، موضحا أن الصحفيين أمام مرحلة بناء.
6: المجلس الوطني للصحافة هي هيئة تعنى بأمور الصحفيين، سواء تعلق الأمر بالأمور المهنية وهو الشق المهم، أو بالأمور الاجتماعية، أو بأمور أخرى متعلقة ب يعني تجويد هذه المهنة في انتظار ما أو في أفق ما ينتظره المغرب من استحقاقات. وهذا 17 العضو هم من سيكونون مؤهلين أو من ستكون عليهم يعني ثقل تنظيم هذه المهنة.
5: هشام الدرايدي 44 عاما، ابن مدينة العرائش، في سيرته المهنية 18 عاما في الصحافة، انتقل بثلاثة في مساره إلى الرقمي. يدافع الصحفي هشام الدرايدي عن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، ومطالبا بتصحيح مسار اشتغال المجلس.
7: الانتظار ديالنا هو هذا، هو انه يتم الاهتمام بالصحفي المهني بالكرامه ديالو، لا من الناحيه الماديه لا من الناحيه المعنويه، كذلك القطع الطريق على مجموعه من الدخلاء اللي يدخلوا للمجال المهنة، لان احنا من حقنا احنا كصحفيين مهنيين تكون عندنا هيئه قويه، هيئه تدافع عن الصحفيين المهنيين، تدافع عن كرامتهم، تدافع كذلك عن مجموعه من القضايا التي صراحه نتخبط فيها. نحن نامل صراحه من المجلس القادم ان يلبي مجموعه من الحاجيات اللي كينتظرها الصحفي المهني.
5: ترك المصور مراد أدوات التصوير الصحفي في استراحة مهنية من أجل الوصول إلى المعهد العالي للإعلام والاتصال للتصويت على من يمثله في المجلس الوطني للصحافة. مراد يطالب بتحسين وضعية الصحفيين المهنيين في الميدان.
8: حان الأوان من أجل تحسين الوضعية المهنية للصحفي المهني، أولاً خصوصا على المستوى الرفع من الراتب ديال الصحفي، وايضا تحسين وضعيه الصحفي على المستوى الاجتماعي. تنظن هادو نقطتين مهمتين في ظل الاكراهات الكثيره التي يعرفها هذا القطاع، وايضا الرقي بهذه المهنه التي تعرف مجموعه من الاكراهات.
5: يجمع إبراهيم الشعبي 64 عاما بين إدارة نشر موقع إخباري على الإنترنت وبين تدريس الصحافة. في انتظار دوره في التصويت، يؤكد إبراهيم الشعبي أستاذ الإعلام في المعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط على أهمية المجلس الوطني للصحافة في تطور المهنة في المغرب.
9: اختصاصاته معروفة في الدائرة وفي القانون اللي منقدمه، أولاً منح بطاقة الصحافة، ثانياً متابعة أخلاقيات مهنة الصحافة، ثالثاً الحفاظ على استقلالية الحرية وفض النزاعات بين الصحفيين فيما بينهم وبين الصحفيين ومؤسساتهم والصحفيين أيضاً والأغيار، يعني غير الصحفيين وغير المؤسسات. هذه المهام الأساسية المعروفة لدى المجلس الوطني للصحافة. التجربة الأولى كانت متميزة وجيدة في الأربع سنوات الأولى 2018-2022، ولكن من 2022 إلى يومنا هذا كانت تجربة سيئة، أقول بأن تجربة سيئة لأن كانت لجان مؤقتة.
5: في مكتب التصويت كان يوما طويلا جدا وسط حضور لصحفيين مهنيين انتظروا لساعات للوصول إلى المعزل. الصحفيون المهنيون في المغرب يعلقون جيلا جديدا من الآمال على المجلس الوطني للصحافة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا. صبح.

0: الهادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: الخامسة والربعة بمدئة، إليكم أهم الأنباء. في غزة مقتل 21 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا في نيار مبنى سكني متدرج جراء غارات سابقة إسرائيلية بمنطقة تل هوى بمدينة غزة. المملكة العربية السعودية تدين إطلاق جماعة الحوثي مسيرة باتجاه مكة المكرمة، وتؤكد حقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أراضيها وحرمة المقدسات وسط موجة تنديد عربية ودولية واسعة. وزير الخارجية الصيني وانغ يي يؤكد ببكين خلال استقباله نظيره الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للدفاع عن مصالح المشروع لطهران، ويدعو الجانبين الإيراني والأمريكي للتحلي بالعقلانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتقليص التبادل التجاري وفرض رسوم صارمة على الاتحاد الأوروبي في حال اعتباره خطة منح كندا صفة عضو شريك بالتكتل. برشلونة يقدم عرضا هجوميا كبيرا ويهزم راسك سانتاندير بسبعة أهداف لهدفين، محقق انتصاره السادس تواليا ومتصدرا للدوري الإسباني. مستمعنا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن مع فقرة ضيف صباح الأخبار لنقترب من التداعيات الاقتصادية لتغير مسارات الملاحة الدولية. حيث تضطر السفن إلى تغيير مساراتها، لا تتغير فقط الخريطة البحرية وحدها، بل تتدفق التداعيات نحو كلفة الشحن وأسعار السلع بفعل اضطرابات قناة السويس. فكيف تبدو أبعاد هذه الأزمة الاقتصادية؟ وما هي انعكاستها المباشرة؟ الزميل نورد الإيجاجان يناقش الموضوع مع ضيف صباح اليوم عدنان هادي.
2: مرحبا بكم أستاذ عدنان هادي، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم اقتصاديات النفط بجامعة بغداد، على ضيفي صباح الأخبار. نناقش اليوم التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة الملاحة في مضيق باب المندب وتأثيرها المباشر على حركة الشحن عبر قناة السويس. هذه التوترات الأمنية والعسكرية فرضت واقعا جديدا على حركة التجارة الدولية بعدما أجبرت كبرى شركات الملاحة على تغيير مساراتها، مما أدى إلى ارتفاع كلفة الشحن والتأمين ووضع سلاسل الإمداد العالمية أمام تحد حقيقي. مرحبا بكم أستاذ عدنان.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ نور وعلى مستمعي إذاعتكم الكريمة إذاعة ميديون.
2: بداية من منظور الاقتصاد الجغرافي، كيف تسببت التوترات الأمنية والعسكرية في مضيق باب المندب في خلق مأزق إجباري لقناة السويس ولحركة التجارة الدولية عموما؟
3: حقيقة هو هذا الخلل، الأزمة القديمة الجديدة، بدأت الأزمة يعني عام 2024 حدثت نفس هذه الظروف، واليوم نحن أمام هذا

0: التحدي الكبير، فمنذ أن فرضت حقيقة الأحداث الجيوسياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط يعني بظلالها على هذه المنطقة تغيرت أمور كثيرة. فمنها الممرات البحرية التي هي كنا ننظر إليها سابقا بوصفها مجرد طرق لنقل السلع والطاقة، لكنها اليوم أصبحت جزء من معادلات القوة والأمن والاقتصاد الدولي. ما يحدث في باب المندب، حقيقة باب المندب كما تعلم هو بوابة قناة السويس الجنوبية، وبالتالي فإن حركة الملاحة في البحر الأحمر بشكل كامل هي 1000 متر 1000 كيلومتر، جميعها هي وموانئها مهددة في الركود، وحقيقة ومن خلال ارتفاع التكاليف العوامل الجيوسياسية والمخاطر الجيوسياسية ترفع التكاليف في هذه المنطقة، وبالتالي يكون عامل الكلفة هو العامل المحدد لاتجاه السفن وسلاسل الإمداد وسفن النقل، إما عن طريق هذه القناة أو عن طريق رأس الرجاء الصالح. التوتر الأمني في نقطة جغرافية محدودة يستطيع أن يغير مسارات التجارة العالمية ويرفع كلف النقل والتأمين ويعيد حتى توزيع النشاط بين الموانئ. أنت تعلم أن الموانئ البحر الأبيض وموانئ شرق الأبيض المتوسط سوف تتضرر بشكل كامل، وبالتالي فإن جملة الاقتصاد النقل سوف يتضرر، تتضرر موانئ وتستفيد موانئ أخرى.
1: في هذا السياق أستاذ عدنان، عبر هذا المسار تقريبا تمر 12% من حركة الملاحة أو حركة التجارة العالمية. ما هي السلع ربما وما هي طبيعة السلع الاستراتيجية، النفط، الغاز، مسائل كثيرة
0: طبعاً
1: التي شهدت أكبر صدمة
0: نعم
1: في سلاسل
0: نعم
1: الإمداد؟
0: حقيقة أو ابتداء يمر من خلال كما ذكرتم من 12 إلى 15% من حجم التجارة العالمية. أعطيك مثال، سنة 23 تقريبا مر عبر قناة السويس أكثر من 26,500 سفينة حاويات محملة ببضائع تقدر بأكثر من مليار 1.5 مليار طن، وهذا رقم كبير حققت لمصر تقريبا 10 مليار دولار. ومن هناك نوعين من السلع، سلع الحاويات وهي كما تعلمون سلاسل الإمداد والتي تكون غالبا من الصين والهند تتجه إلى موانئ أوروبا، والسلع الاستراتيجية المهمة مثل الطاقة، النفط والغاز. أنت كما تعلم أن هناك تقريبا 8 ملايين برميل يوميا يمر عبر موانئ جدة وميناء ينبع، النفط السعودي خصوصا عندما تحول الأنبوب شرق غرب عندما بدأت الأحداث في مضيق هرمز ترتفع المخاطر الجيوسياسية تغير مسار النفط السعودي، وبالتالي فهو يؤثر تقريبا 8% من حجم الطلب العالمي للنفط و9 مليار تقريبا متر مكعب من الغاز المسال. وبالتالي نحن أمام حقيقة مشكلة اقتصادية ربما ترفع التكاليف وتؤثر على نمو الاقتصاد الدولي وتسهم في إذا ما استمرت الأزمة إلى رفع معدلات التضخم.
1: نعم أستاذ عدنان، الوضع الحالي ربما يفرض على السفن سلك طريق رأس الرجاء الصالح مسافات طويلة بلا شك تؤثر على أرقام الشحن وأسعار تأمين البحر العالمي. أستاذ الكريم،
0: بالتأكيد فأنت تتكلم تقريبا عن إضافة من 7 إلى تقريبا 7000 ميل بحري ب 57%، يعني كلفة عفوا مسافة إضافية. خليني أعطيك مثال، يعني لو فرضنا أن هناك سفينة حاويات من شنغهاي إلى ميناء جنوة في إيطاليا، المسافة 8500 ميل بحري، لكن إذا ما اضطرت إلى تذهب إلى رأس الرجاء الصالح فإن المسافة تصبح تقريبا 13,500 ميل بحري، وبالتالي نحن أمام زيادة ضعف. كل هذه الزيادة معناها كلفة إضافية، وهنا يدخل عامل الكلفة والتأمين. فإذا ما كانت الكلفة والتأمين عبر قناة السويس والبحر الأحمر أقل من كلفة الشحن عبر رأس الرجاء الصالح، أعتقد سوف تكون الأمور يعني لن تتأثر بالشكل الذي يتصوره الكثير، خصوصا إذا ما كانت هذه الحاويات متجهة إلى شرق حوض البحر الأبيض المتوسط، أوروبا، اليونان، قبرص. لكن إذا ما كانت الكلفة التأمين

0: أمين، إذا استمرت هذه الأحداث وتطورت الأمور الجيوسياسية في المنطقة، أعتقد أن الموانئ سوف تخسر. فعلى سبيل المثال أنا ذكرت لك 26,000، انخفض هذا العدد إلى أكثر من 13,000 سفينة مرت عبر قناة السويس خلال الشهر الماضي.
1: نعم أستاذ عدنان، في نفس السياق هناك العديد من الموانئ المحيطة يعني بالمنطقة تأثرت خصوصا في البحر الأحمر وخليج عدن، لكن في المقابل هل هناك موانئ أخرى أو قوى اقتصادية إقليمية أو دولية استفادت من هذا التغيير القسري للمسارات البحرية؟
0: بالتأكيد هنا يظهر مسارين مرشحين. الأول هو طريق رأس الرجاء الصالح، وفيها يعني موانئ جنوب أفريقيا، كيب تاون ومريشيوس، وحتى ميناء طنجة في المغرب، الجزيرة الخضراء أيضا تستفيد، وموانئ غرب الحوض البحر الأبيض المتوسط أيضا تستفيد من هذا التحول. وهناك مسار آخر إذا ما اكتمل المشروع، وهو مسار طريق التنمية العراقي. إذا ما اكتملت ميناء الفاو الكبير واكتملت سكك الحديد التي تربط العراق ومسافة 1000 كيلو إلى تركيا، ومن تركيا إلى موانئ جيهان على حوض البحر الأبيض المتوسط، فإن هذا من الممكن أن يشكل بديل مهم ويؤثر في المستقبل حتى على الملاحة في قناة السويس إذا ما ثبت استقراره واكتملت البنى التحتية لهذا المشروع الذي ما زال في طور البناء. أعتقد أنه سوف أيضا يؤثر على قناة السويس في المستقبل، ويكون العامل الحاسم هو الكلفة والاستقرار الأمني.
1: تاريخيا أستاذ عدنان، واجهت قناة السويس أزمات وإغلاقات مختلفة نتذكرها جميعا ربما، هل ترى أن سلاسل التوريد العالمية نجحت هذه المرة في التكيف، أم أنه مسألة الاستغناء عن قناة السويس تبقى صعبة جدا خصوصا لفترات طويلة؟
0: بالتأكيد لاحظ أن الأحداث، نعم هناك تاريخ يذكر في السبعينات وفي الثمانينات حدثت بعض المشاكل والحروب أثرت على الملاحة في قناة السويس، لكن تاريخيا لم تكن سلاسل التوريد مرتبطة والعالم اقتصاديا مرتبط وصناعيا مرتبط كما هو اليوم. فاليوم كل سلعة تصنع في أكثر من بلد وتجمع في بلد، وبالتالي سلاسل التوريد مهمة. واليوم الصراع والكلفة مهمة جدا، القدرة التنافسية للسلع تحددها هي كلفة هذه السلع. واليوم النقل بعد هذه الأحداث ارتفعت تكاليف النقل تقريبا بأكثر من 60-70% مما يؤثر على السلع النهائية. وبالتالي نعم ربما عبر رأس طريق الرجاء الصالح حققت استدامة واستمرارية، لكن في المستقبل إذا ما استمرت هذه الأحداث أعتقد أنه سوف تتضرر سلاسل التوريد، وربما نرجع إلى الزمن أن السلعة تصنع بشكل كامل في بلد، وهذا يؤثر على مجمل الاقتصاد العالمي.
1: أستاذ عدنان هادي الخبير الاقتصادي ورئيس قسم اقتصاديات النفط بجامعة بغداد، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا بك.

0: دقيقة صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عمق التحديات البيئية عبر فقرة إيكولوجيا، لنقف عند محطات من تاريخ العلاقة المتوترة بين الإنسان وكوكبه. فمنذ أواخر القرن الثامن عشر دخل كوكبنا عصر الأنتروبوسين، حيث أصبح الإنسان المحرك الأساسي لتغير أنظمة الأرض البيئية بانبعاثات تهدد المستقبل المناخي. فإلى أين تتجه كفة التوازن البيئي في هذا العصر؟ الجواب في عدد جديد من فقرة إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
2: لماذا تغير مزاج الأرض؟ وما الذي عكر صفوها؟ لفهم مشكلة المناخ التي تشغل العالم اليوم، علينا أن نعود إلى الوراء، إلى أواخر القرن الثامن عشر، حين دخلت الأرض مرحلة يسميها بعض العلماء مرحلة الأنتروبوسين، أي عصر الإنسان، ليس تكريماً للإنسان، وإنما لأن تأثيره على الطبيعة أصبح واسعاً إلى درجة أنه بدأ يغير أنظمة الأرض نفسها. والمنعطف الكبير كان الثورة الصناعية التي ارتبطت خصوصاً بتطوير جيمس وات للمحرك البخاري في بريطانيا. لم يكن الأمر مجرد اختراع لمحرك جديد، بريطانيا كانت تملك وفرة كبيرة من الفحم، وهو وقود غني بالكربون وعالي الطاقة، ومع المحرك البخاري أصبح بالإمكان استغلال الفحم على نطاق واسع، وضخ المياه من المناجم، ثم تشغيل المصانع وتحريك القطارات والسفن وإنتاج الحديد والصلب. ومن هنا بدأت سلسلة من التحولات. المحرك البخاري قاد إلى توسع الصناعة، والصناعة احتاجت إلى مزيد من الطاقة، ثم جاءت الكهرباء، وبعدها السيارات، وتوسعت المدن والمواصلات والإنتاج، وهكذا دخل العالم في عصر يعتمد بصورة متزايدة على الوقود الأحفوري. لكن لكل قفزة ثمن، فاحتراق الفحم ثم النفط والغاز يطلق ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي، وهذه الغازات تعمل مثل غطاء يحتفظ بجزء من الحرارة التي كانت ستغادر إلى الفضاء، فتزداد حرارة الأرض. والخلاصة، الأرض دخلت مرحلة تتزايد فيها الضغوط البشرية على المناخ والأنظمة البيئية بسرعة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، ونتائج التي نراها اليوم من ارتفاع الحرارة وذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحار والحرائق والضغط على الأنظمة البيئية قد تكون مجرد بدايات. فالمشكلة ليست فقط في أن الأرض أصبحت أكثر حرارة، بل في أننا ندخل منطقة مناخية لم نختبرها من قبل، ولا نعرف على وجه الدقة إلى أين يمكن أن تقودنا.

0: دقيقة صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلى الرابعة، هذا تذكير بأهم الأنباء. مقتل 21 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا، في انهيار مبنى سكني متضرر جراء غارات إسرائيلية سابقة بمنطقة تل الهوى بمدينة غزة. السعودية تدين بشديد الإدانة إطلاق جماعة الحوثي مسيرة باتجاه مكة المكرمة، وتؤكد حقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات. مجلس النواب الأمريكي يقر حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا. في اكتشاف علمي نادر لا يتكرر سوى مرة كل قرن، باحث في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا يرصد فوهة ضخمة حديثة التكوين على سطح القمر. برشلونة يقدم عرضا هجوميا كبيرا ويهزم راسينغ سانتاندير بسبعة أهداف لهدفين، محققا انتصاره السادس تواليا ومتصدرا للدوري الإسباني.

0: مبتدئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا بفقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تداول مستخدم المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الأزمة التي تعيشها أسواق الكتاب المدرسي مع استمرار الخصاص المسجل في عدد من المقررات الخاصة بسلكي التعليم الإعدادي والثانوي ومقررات مدارس الريادة بعدد من المكتبات في مختلف مدن ومناطق المملكة. مستخدم المنصات تداول بلاغا لرابطة الكتبيين بالمغرب عبرت فيه عن قلقها واستيائها البالغين جراء هذا الوضع، موضحة أن استمرار الخصاص يطرح علامة استفهام كبرى، خصوصا مع توفر بعض المقررات بكميات مهمة خارج شبكات أو شبكة المكتبات المهنية، ما يضع الكتبيين في موقف حرج أمام زبنائهم ويلحق أضرارا جسيمة بمصالحهم المهنية، مضيفة أن الأزمة تمتد لتشمل عددا من المدن والمناطق النائية مثل ورسزات والراشدية وغيرها، بل وتتطلب مدن قريبة كالرباط وسلا، في حين يتكبد المهنيون مشقة التنقل نحو الدار البيضاء دون تلبية حاجياتهم، كما يتداول المستخدمو منصات التواصل الاجتماعي وسط إقبال يومي كثيف من الأسر ما دفع الكثير من الكتبيين لتفكير في التخلي نهائيا عن تجارة الكتاب المدرسي. مستخدم المنصات تداول أيضا حالة من السياء الشديد وسط وسخطا واسعا في صفوف الأسر المغربية التي وجدت نفسها أمام دوامة من التنقل المتكرر بين المكتبات بحثا عن المقررات المفقودة. ومن بين أبرز التعليقات نقرأ حيث كتب أحد المعلقين: أزمة تكرر نفسها كل موسم دراسي وتضع الأسر والكتبيين في مواجهة مباشرة مع خصاص غير مبرر. وعلق آخر قائلا: الكتبي يتحمل تبعات أزمة ليس طرفا فيها، والتنقل المستمر بحثا عن الكتب بات يهدد استمرارية عدد من المكتبات. وفي تعليق آخر نقرأ: تسريب الكتب خارج شبكة المكتبات المهنية يستدعي تحقيقا عاجلا لضمان التوزيع العادل والمنصف.
2: ميديا مراكش 105.3، فاس 101.4.
0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن الثقافية لصباح اليوم تنقلنا إلى كواليس الفن السابع عبر ركننا لنعبر لنقترب من واقع السينما الإيرانية في ظل أزماتها الأخيرة. تفاصيل أخرى في ركن لنعبر مع الزميل بلال مرميد.
3: أهلا بكم. هل تتوقف السينما في زمن الحرب؟ وهل هناك منكم من ينتظر مني جوابا؟ نعم تتوقف، تفاصيل كثيرة في الحياة تتوقف، لكن كيف تحاول السينما استعادة عافيتها بعد الانتهاء أو الانتهاء المؤقت لزمن الحرب؟ هنا السؤال يصير معقولا ويحتاج من بلال مرميد ليجتهد ويجيب. طبعا سأجيب كالعادة بالأرقام لأن الانطباعات لا مكان لها في هذا الركن. سأختار مثال السينما في إيران لأن السينما في إيران قوية ومؤثرة ولها جمهور واسع جدا. السينما الإيرانية أيها السادة واجهت خلال الأشهر التي أعقبت الحرب التي

استمرت شهرا وعشرة من أيام إحدى أعقد مراحلها الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة. الحرب بدأت في 8 بعد 20 من فبراير واستمرت حتى 7 من أبريل،

استعاد شباك التذاكر بعدا من عافيته، وتم استقطاب جزء من الجمهور الذي فقد منذ قبل. مع ذلك لا زال وضع السينما في إيران بعيدا كل البعد عن الظروف التي كانت سائدة قبل الحرب. بلغة الأرقام، وخلال المدة التي أعقبت توقف الحرب، حققت السينما الإيرانية مبيعات بلغت نحو 1,700,000 دولار، فيما بلغ عدد الذين توجهوا إلى دور السينما نحو 3 ملايين شخص. هذا الرقم يحيل طبعا إلى انخفاض كبير في عدد المشاهدين مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، رغم ظهور مؤشرات على عودة تدريجية للجمهور خلال غشت الماضي وشتنبر الحالي. في الفترة الأولى من اندلاع الحرب لم تتعد مبيعات دور السينما نحو 110,000 دولار، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بما يتحقق عادة. السينما في زمن الحرب تختفي لكنها لا تموت. عدد المشاهدين كان يقترب في نفس الفترة عادة من 4 ملايين شخص، والرقم تراجع إلى نحو 250,000 شخص. وفي الفترة التي أعقبت توقف الحرب ظهرت معطيات جديدة أيضا في الصورة. الإيرانيون أصبحوا يبحثون عن أفلام كوميدية ترفيهية تخفف عليهم ضغط الحرب وضغط النظام الإيراني. فيلم كوميدي عنوانه السخر للمخرج سروش ساحت أصبح في بلد كيروشتامي وباناهي ومخمل باف أحد أكثر الأفلام نجاحا في الفترة التي أعقبت الحرب. كوميديا حققت عائدات قاربت 450,000 دولار في وقت جيز بعد توقف الضربات. يليه شريط كوميدي آخر بعنوان زينداشور، الناس هناك يبحثون عن متنفس. هل ستموت السينما في إيران؟ أبداً أبداً لن يحدث ذلك، لأن الإيرانيين يتنفسون سينما منذ نعومة أظافرهم. هناك تضييق على السينمائيين في إيران؟ نعم، هناك تضييق كبير أحياناً على البعض منهم. هل للسينمائيين الإيرانيين القدرة على تحدي كل صعاب وإنتاج أفلامهم؟ نعم، لهم هذه القدرة وكفاءتهم يشهد بها ولها في كل المهرجانات العالمية. هل هم ضمن بلدان الصدارة عالمياً؟ نعم، هم ضمن كوكبة الصدارة. هل علي أن أشرح أكثر من هذا؟ لا أعتقد ذلك، لأن الحيز الزمني للركن انتهى أولاً، ولأني كنت واضحاً أكثر من اللزوم ثانياً، ولأني صرت متيقناً أكثر من أي وقت مضى بأن شرح الواضحات من المفضحات. والسلام إلى الملتقى.

صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميدي آن. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب ليكون الطقس غائما جزئيا إلى غالب مشمس شرق خط وجدة ترودانت، وكذا على الساحل بين أكادير

0: عيون وصافيا في باقي المناطق مع احتمال نزول أمطار على الأطلس الكبير وكذا بكل من درعا وتفيلالت. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة في كل من مراكش والراشدية، 29 درجة في فاس، 26 درجة في الرباط والدار البيضاء وطنجة، 28 درجة في أكادير، 25 درجة في إفران، 31 درجة في بني ملال، و 27 درجة في الصويرة. إلى دول شمال إفريقيا، يسود طقس مشمس غالبا في أغلب العواصم. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالجزائر، 30 درجة بطرابلس، 34 درجة بتونس، 40 درجة بنواكشوط والعاصمة المصرية القاهرة. وفي عمق القارة الإفريقية تستمر السحب الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق، حيث تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان، 30 درجة في لاغوس، و 32 درجة في داكار. وفي المنطقة العربية تسجل الحرارة 30 درجة في بيروت، 34 درجة في دمشق، 40 درجة في دبي، و 42 درجة في مكة المكرمة. وفي باقي عواصم العالم تسجل باريس أجواء غائمة غالبا مع 22 درجة، 30 درجة في روما، 27 درجة في مدريد، 34 درجة في طوكيو، 36 درجة في بكين، و 27 درجة في نيويورك. السادسة صباحاً بمدئة، لحظة تحقى بنا محفوظ ولد سالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. موجة استنكار في العالم الإسلامي عقب محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة بمسيرة. التحالف العسكري بقيادة السعودية توعد بالرد مؤكدا على أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر، وتحالف مكة أمام اختبار الرد. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في المغرب، طلبة وأساتذة التعليم العالي بالمملكة يضعون انتظاراتهم أمام الأحزاب السياسية أملا في أن يحظى القطاع بمكانة متقدمة في السياسات العمومية للحكومة المقبلة. وفي رياضة السادسة، أيوب بوعدي يلفت الأنظار في إنجلترا بقميص السيتي. المدير الرياضي هوغو فيانا يكشف كواليس التعاقد مع الموهبة المغربية وتفاصيل رحلة وصوله إلى ملعب الاتحاد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد الحوثيون اليوم بشن السعودية غارات جديدة ردا على محاولتهم استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، ما أثار موجة إدانة في العالم الإسلامي وتصاعد حدة التوتر في النزاع المتشدد بين المتمردين المدعومين من إيران والحكومة التي تساندها الرياض. التحالف العسكري بقيادة السعودية كان توعد أمس بالرد مؤكدا أن من الحرمين الشريفين خط أحمر. بالمقابل برز في الواجهة التحالف الجديد الذي رأى النور في المنطقة بعد اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة. يتعلق الأمر بالتحالف الثلاثي بين السعودية وباكستان وتركيا الذي أعلن عنه في اتفاق مكة غشت الماضي. هل يدفع التصعيد الجديد نحو تفعيل هذا التحالف الآن؟ السؤال يجيب عنه الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي محمود علوش من اسطنبول، اتصل به نور الدين إيجاجان.
2: اختبار مبكر وصعب من دون أدنى شك بالنسبة لهذا الحلف، وأعتقد بأنه كيفية استجابة حلف مكة لهذا التطور ولهذا الضغط الذي تتعرض له المملكة العربية السعودية ستكشف بشكل واضح ما إذا كان هذا الحلف فعلا قادرا على أن يشكل حالة ردع في المنطقة. حتى الآن تحاول تركيا وباكستان أن ترسل رسائل واضحة إلى إيران بضغط عليها لتجنب المزيد من التصعيد، لكن الواضح أن الإيرانيين غير معنيون بشكل كبير في هذه التهديدات أو هذه التحذيرات. طبعا هذا الحلف لم يمضي على تشكيله سوى فترة وجيزة، نتحدث عن بضعة أسابيع، وحتى يعني تشكيل اللجان لم يكتمل بعد، وأيضا الآليات التعاون الدفاعي لم تكتمل، الفنية واللوجستية لم تكتمل بعد، وهذا أيضا يعني محرج بالنسبة للحلف. لكن ما أتصوره بأنه لا باكستان ولا تركيا تستطيعان أن تتعاملا مع ما تتعرض له السعودية اليوم على

0: أنه أمر يمكن مقاربته وكأنه لا يعني حلف مكة، لأنه في الحقيقة هذا التصعيد مصمم لاختبار حلف مكة بدرجة أساسية.
1: في التوتر الأمريكي الإيراني، أفادت شبكة CBC الإخبارية الأمريكية بأن صورا التقطها عسكريون أمريكيون تظهر أضرارا كبيرة لحقت بأصول ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط جراء الضربات الإيرانية. الصور تظهر طائرة مدمرة وخياما ممزقة ومقطورات تعرضت لأضرار جسيمة. نواصل من غزة. خلف انهيار عمارة سكنية من 6 طبقات فوق سكان ونازحين 21 قتيلا على الأقل، بينهم 12 طفلا، وفق وزارة الصحة في القطاع. المبنى كان قد تعرض للقصف خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، ما يعيد إلى الواجهة ملف البنايات الآيلة للسقوط، حيث تشير التقديرات إلى أن عددها يقارب 3000 مبنى. من غزة نتابع ريبورتاج مراسلنا سيف السويطي.
2: في مشهد جديد من الكارثة التي يعيشها قطاع غزة، انهارت بناية سكنية متصدعة على سكانها وعلى الخيام المحيطة بها، مخلفة عشرات الضحايا والمفقودين. طلال حلس أحد الناجين يروي شهادته.
3: صار انهيار للعمارة فجأة، ما استغرقش أكثر من 10 ثواني بالضبط، هم بانتشال عدد منهم مصاب وعدد من الشهداء وعدد الحمد لله ناجين، لكن لا زال هناك عدد كبير من المفقودين تحت هذه العمارة.
2: فرق الدفاع المدني والأهالي يحفرون بأيديهم وبأدوات بسيطة في سباق مع الوقت للوصول إلى المفقودين تحت الركام، في حين يقول الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل:
4: بناية مكونة من 6 طبقات، قرابة 100 مواطن موجود داخل هذه البناية، نصفهم أطفال صغار أقل من 15 عاما، الأسقف كلها ملاصقة لبعضها البعض في مشهد حقيقة صعب جدا. نحن نتحدث على إمكانات معدومة، ربما الشركاء الذين يعملون معنا الآن أيضا إمكاناتهم يعني لن تكون قادرة على التعامل مع مثل هذه الأحداث.
2: أعادت هذه الكارثة فتح جرح ظن الغزيون أنه بدأ يلتئم، لكن تشير التقديرات إلى أن نحو 81% من أعيان ومباني قطاع غزة قد تضررت أو دمرت. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
1: إلى الشأن المغربي الآن. بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم، يسدل الستار على عملية مرحبا 2026 مع تسجيل عبور أكثر من 4,137,000 مسافر بزيادة 1.8% مقارنة بالعام الماضي. وعلى امتداد العملية، واكبت مؤسسة محمد الخامس لتضامن تدفقات المسافرين في مراحل الوصول والمغادرة عبر منظومة استقبال وتنسيق شملت موانئ ومطارات ومراكز داخل المغرب وخارجه. في الشأن المغربي دائما، الحملة الانتخابية في يومها 6، الأحزاب تتبارى وفئات عدة تترقب الوعود. طلبة وأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي يضعون انتظاراتهم أمام الأحزاب السياسية، أملا في أن يحظى القطاع بمكانة متقدمة في السياسات العمومية للحكومة المقبلة. وتتركز المطالب على تعزيز ميزانيات البحث العلمي وتحسين ظروف اشتغال الأساتذة وتسوية مستحقاتهم، إلى جانب تطوير مختلف مناحي حياة الطلبة. مطالب وانتظارات يفصلها يوسف الكواري نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، تحدث من المحمدية لنور الدين إكاجان.
5: قول الحكومة اللي غادي أنه على الأقل في إطار ما هو يضرب بمجان التعليم، وكيف ما عرفتوا هذا التوتر اللي عرفته رسوم تسجيل ديال ما يسمى اليوم بتكوين ميسر، واللي هو في حقيقة بالنسبة لنا بداية لضرب مجانية التعليم في الصميم ديالها. وفي إطار النقابي طبعا أنه تلطيف الأجواء في إطار حل جميع الملفات العالقة، وخصوصا الملفات التي تم اتفاق عليها وتم توقيع بلاغات مشاركة، وكل ما هي في الخروقات وخصوصا خروق التدبير اللي تتعرفها هذه المؤسسات أنه نكبوا لها جميعا في تشاور مع الجميع من أجل أنه تخطوا هذه المرحلة وهذه الصعوبة ورفع الميزانية ديال البحث العلمي على العموم، وأنه تكون على الأقل ديال 1 أو 2% من الناتج الداخلي الخام. هو تسهيل المساطر ديال صرف هذه الميزانيات، أنه تعطى الإمكانيات للأساتذة والمسؤولين أنهم يصرفوا هذه الميزانيات في إطار شفاف بيسير واحترام تنافسية، ولكن المساطر ديال الصرف تكون مسهلة بلا ما ندوي على المشاكل اللي تتخطوا فيها وليداتنا اللي هما الطلبة، وخصوصا النقل والسكن، ظروف ديال الحياة، الإمكانية ديال العيش الكريم.
1: في موريتانيا خلال مؤتمر صحفي أمس.

0: بنواكشوط أعلن وزير الشؤون الخارجية عن تنظيم أول منتدى للموريتانيين في الخارج مقرر عقده أواخر الشهر المقبل بهدف بحث حلول مؤسسية ودائمة للقضايا المطروحة من طرف الجاليات. الوزير أوضح أن المنتدى سيمثل فضاء للحوار المباشر بين الجاليات والمؤسسات الوطنية المعنية. في الصفحة الرياضية، منذ وصوله إلى مانشستر سيتي يواصل الدولي المغربي اليافع أيوب بعد لفت الأنظار بإمكانياته وحضوره اللافت، وخلف هذا الانتقال إلى ملعب الاتحاد قصة متابعة بدأت قبل إتمام التعاقد. تفاصيل يكشف عنها للمرة الأولى المدير الرياضي لمانشستر سيتي هوغو فيانا. نتابع التفاصيل في تقرير وديع حدي.
1: قصة انتقال بوعدي إلى مانشستر لم تبدأ مع توقيع العقد، فخلف الصفقة كواليس امتدت لفترة كان خلالها اسم اللاعب المغربي حاضرا في حسابات النادي الإنجليزي الذي تابع تطوره عن قرب قبل أن يتحول الاهتمام إلى تحرك فعلي تجاه ناديه السابق ليلة الفرنسية. وفي وقت كان فيه بوعدي يثبت نفسه كأحد الأسماء المغربية الصاعدة في الكرة الأوروبية، كان سيتي يضع اللمسات الأولى لضم اللاعب الذي رأى فيه مشروعا قادرا على التطور إلى مستوى عال. ولأول مرة يكشف المدير الرياضي لمانشستر سيتي هوغو فيانا جانبا من هذه الكواليس نستمع إليها.
2: مرة أخرى سقف إمكاناته مرتفع جدا، كلنا نؤمن بأنه قادر على أن يصبح لاعبا مهما جدا بالنسبة لمانشستر سيتي. لقد تابعناه طوال الفترة الماضية وخصوصا خلال العام الأخير، أجرينا محادثة مع رئيس نادي ليل قبل كأس العالم، ولذلك كانت لدينا اتصالات إيجابية مع ليل قبل كأس العالم، لأننا كنا نرى أن هذا مركز قد نضطر إلى اتخاذ قرار حاسم بشأنه خلال فترة الانتقالات الحالية. كان بوعدي دائما الهدف الذي نريده، فإذا كنا سنضم لاعبا في مركز الرقم 6 أي لاعب ارتكاز حقيقي فسيكون هو، وذلك بسبب هدوئه ولأنه جيد جدا في التعامل مع الكرة، كما أننا حصلنا على معلومات جيدة جدا عنه على المستوى الشخصي.
1: تصريح يضيء جانبا من رحلة بوعدي إلى مانشستر، حيث لا يتعلق الأمر بصفقة عابرة وإنما برهان مبكر على موهبة مغربية اختار السيتي أن يستثمر فيها للأمد طويلة. والآن تبدأ المرحلة الأهم، أن يحول أيوب بوعدي هذه الثقة إلى حضور بارز ومستمر، وأن يجعل من مانشستر سيتي محطة جديدة في طريقه نحو القمة.
0: شكرا لك وديع، بهذا ينتهي عرض سادس في ختامه الكلمة. مباشرة لك عبد العالي.
3: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الأخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
4: صباح الخير عبد العالي.
3: خلدون، البداية مغاربية من المغرب تحديدا وانتخابات شتنبر، ونتابع أيضا معك خلدون في جولتك الصحفية، القمح الأوروبي يعود إلى المغرب وسط ارتفاع الأسعار، أما في ليبيا الأنظار تتجه إلى إعلان القوة القاهرة بسبب توقف أبار النفط.
4: الانتخابات تعيد مغاربة العالم إلى واجهة النقاش السياسي والبرلماني، تعنون هسبريس. لا تشكل مغاربة العالم في الحياة السياسية المغربية ظاهرة مستجدة، إذا سبق لأفراد من الجالية ممن اختاروا خوض الانتخابات من داخل المغرب أن وصلوا إلى المؤسسة التشريعية خلال الاستحقاقات السابقة، في وقت ظل النقاش قائما حول الصيغ الكفيلة بضمان تمثيلية مباشرة للمغاربة المقيمين بالخارج ومشاركتهم في التصويت والترشح من بلدان الإقامة. تقول هسبريس في الجريدة عينها عنوان آخر، القمح الأوروبي يعود إلى المغرب وسط ارتفاع الأسعار وقوة الطلب عالميا. يبدأ المستوردون المغاربة اليوم الأربعاء عملية شراء القمح اللين من الخارج، وسيركزون على أسواق فرنسا وبولونيا وليتوانيا وألمانيا وسط مخاوف الأسعار بعد دخول الجزائر في منافسة قوية. رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن يقول الجريدة إن حجم الكميات المستوردة من القمح اللين لن يكون كبيرا في الوقت الراهن، ذلك بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية فضلا عن عدم كفاية قيمة الدعم الحكومي. تصاعد حملات التحريض ضد الصحفيين في تونس، النقابة تلجأ إلى القضاء، تعنون العرب الجديد. الظاهرة لا يمكن اختزالها في مجرد اختلاف في الرأي أو نقد للعمل الصحفي، موضحة أن التحريض ضد الصحفيين يتخذ في عدد من الحالات طبعا ممنهجا ويشكل إحدى المقدمات التي تسبق الملاحقات والاعتقالات والمحاكمات. ليبيا تتجه لإعلان القوة القاهرة بعد توقف الإنتاج في 3 منشآت نفط، العنوان في البيان الإماراتية. يستمر الغموض الذي يلف المشهد في ليبيا وسط مخاوف من العودة إلى مربع الفوضى والانقسام جراء التجاذبات.
3: خلدون، وجهتنا الآن

0: الشرق الأوسط، ما تعليق الرياض على محاولة استهداف مكة المكرمة، وما قصة عرض إقليم أرض الصومال لترامب؟
1: وصفته بالاستفزاز لمشاعر المسلمين في العالم ودعت المجتمع الدولي لموقف حازم. السعودية تشدد على حق الدفاع عن أمنها وتدين محاولة استهداف الحوثي لمكة، تعنون صحيفة الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ذلك في أحدث مواقف ترامب حيال أزمة حرب إيران ونقلته الصحف. ترامب أضاف إن واشنطن باتت في المراحل الأخيرة من الحرب مع إيران في وقت توعد فيه بتشديد العقوبات الأمريكية على إيران. حل قسد يبقي نفوذها من يدير مؤسسات شمال شرقي سوريا تسأل النهار اللبنانية. حريق سجن عين العرب وتعطل مؤسسات الحسكة يكشفان تعقيدات دمج قسد في الدولة السورية وسط تحذيرات من استمرار النفوذ السابق وتكريس المحاصصة. مطار وبرج مقابل الاعتراف، عرض من أرض الصومال لترامب، ينقل موقع الجزيرة نت الإخباري. يراهن إقليم أرض الصومال بصورة خاصة على ميناء بربرة وموقعه على خليج عدن بالقرب من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية، وهو يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي. المنافسة بين القوى الكبرى في الفضاء تدخل مرحلة أكثر وضوحا مع انتقال القدرات العسكرية التي أحاط بها الغموض لسنوات إلى دائرة الإعلان العلني، في ظل تصاعد الاهتمام العسكري بمدار الأرض وفق آي بيبر والجارديان. تكشف تقارير وتحليلات الصحافة البريطانية أن التحول لا يقتصر على نشر أسلحة في المدار، بل يمتد إلى استخدامات عسكرية أوسع للفضاء تشمل تعطيل الأقمار الصناعية واستهدافها وربط القدرات الفضائية بأنظمة الدفاع الصاروخي. هذا ما في جولتنا.
0: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع،
2: مازالي مع موضوع كلامنا على الإشكالية الكبيرة ديال قلة المياه في بلادنا واللي ما حدنا غادين، وهي تتزيد تفحش مع الأسف، بالخصوص إلى ما خديناش المسائل بالجدية اللازمة والوسائل المناسبة وفي الوقت المناسب. علاش؟ يولي إن أولا المغاربة غادين وتتزاد العدد ديالهم والحاجيات ديالهم تتزاد وتتطور. ثانيا، خاصنا نحاربوا ضد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية واللي المياه تتلعب فيها دور كبير. ثالثا، لأن علاقتنا مع الماء واستعمال الماء لا في الفلاحة ولا في الصناعة ولا حتى في الاستعمالات اليومية في حياتنا مع وليداتنا والأسرة ديالنا، علاقة ناقصة مسؤولية وناقصة وعي بالأهمية ديال الماء والاحتفاظ على المواد المائية ديالنا. رابعا، لأن الماء عنده قيمة حيوية مرتبطة بالحياة ديال البشر والحيوانات والنباتات وكل ما هو حي على وجه الأرض، ونظرا لهذه القيمة الحيوية اللي عند الماء، ما عندناش الحق ندخلوا مسائل الماء في السياسة السياسوية اللي تيتعاندوا بها السياسيين والأحزاب السياسية ديالنا. وأخيرا، لأن الحمد لله اليوم كاين وسائل علمية وتكنولوجيا اللي يمكن تساعدنا نحقق اقتصاد مهم وكبير من الماء وقت السقا، ويمكننا نستفدوا منهم بحال جميع الدول اللي تيطبقوهم في الفلاحة ديالهم وحياتهم كلها.
3: ملاحظة اليوم،
2: ما حدنا تنتكلموا على الإشكالية ديال قلة المياه في بلادنا وعلى التأثير ديالها في حياتنا والاقتصاد ديالنا وكذلك في المجتمع ديالنا كله، بغيت نفكر الناس والفلاحة ديالنا على بعض المسائل والمظاهر ديال هذا الإشكالية ديال قلة الماء عندنا. أولا، خاصنا عرفوا أن فلاحية سوس ماسة على سبيل المثال اللي اليوم الإخوان الفلاحة ملزومين يحفروا ويغرقوا البياد ديالهم حتى 300-350 متر ديال الغرق باش يلقاو الماء وبكمية ما كافياهمش. هذه غير شي عشرات السنين القليلة كانوا الفلاحة في سوس تيلقاو الماء بكمية هائلة في البيار وغير على غرق ديال 50-60 متر. ثانياً، إلا خدينا النواحي الساحلية اللي ما بين بوزنيقة والصخيرات والوالدية مثلاً، كانوا تيتداروا عشرات الألوفات ديال الكترات مطيشة بكرية للتصدير وتيتسقاو بمياه حلوة وكافية. أما اليوم المياه كلها ولات مالحة وما صالحاش لعدات الزراعات ولات قليلة بزاف، ما تكفيش تسقي حتى العشور ديال الزراعات اللي كانوا تيتسقاو غير هادي شي سنين. ويمكننا مع الأسف نزيدوا من بحال هاد الأمثلة الصعيبة علينا وعلى الفلاحة ديالنا.

0: أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصلة على ميديا، وننتقل الآن إلى فقرة دقيقة الانتخابات لنواكب من خلالها تفاصيل سلسلتنا الخاصة التي تبسط العملية الانتخابية على ميديا طيلة الفترة الانتخابية التي تسبق موعد الاقتراع في 23 من شتنبر. وفي دقيقة الانتخابات لهذا اليوم سؤال: كيف تتشكل الحكومة؟ الجواب في عدد اليوم مع السميل محمد الغول.
2: دقيقة الانتخابات.
3: سؤال تشكيل الحكومة بالمغرب سؤال تجيب عنه فصول دستور المملكة للعام 11 و2000 بكثير من التفصيل. الفصل الأول يعرف نظام الحكم بملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، لكن الفصل الأكثر تحديدا هو الفصل 47 ويربط مباشرة بين نتائج الانتخابات وقرار تشكيل الحكومة، فيجعلها بناء على هذا الفصل قرارا ملكيا مرتبطا بنتائج الانتخابات، ويوضح الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر نتائج الانتخابات. تشكيل الحكومة بعد التعيين الملكي يدخل مرحلته الثانية بجولة مشاورات لرئيس الحكومة المعين مع باقي الأحزاب السياسية للوصول عبر مفاوضات إلى بناء تحالف حزبي متماسك يمكن الحكومة من أغلبية برلمانية مريحة يضمن استقرارها وتسيير الشأن العام وفق أهداف واضحة وبرنامج عمل حكومي متفق عليه. بعد استقرار اتفاق التحالف الحزبي وتوزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب المشكلة له، يقترح رئيس الحكومة أسماء فريقه على الملك ليحظوا بالتعيين الملكي الرسمي وأداء اليميني الدستورية. لكن الحكومة حتى هنا لا تعد نهائية، فهي وفق الفصل 88 من الدستور تحتاج الحصول على ثقة مجلس النواب عبر تصويت الأغلبية المطلقة لصالح برنامجها لتصبح بعد ذلك نهائية ودستورية.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة ضمن فقرات هذا الصباح. محطتنا نخصصها لتوقيعات، وتوقيع اليوم يأخذنا عبر ركننا نبدو إفريقيا لنوقف عند أسباب وتداعيات ظاهرة الهدر المدرسي، حيث عشرات الملايين الأطفال في إفريقيا محرومون من التعليم في القارة. تفاصيل أكثر مع الزميل محفوظ وللسالك.
4: قاتمة هي الصورة التي يعكسها واقع الطفولة في إفريقيا، قتامة تلقي بظلالها لا محالة على مستقبل القارة. فأطفال اليوم هم بناة الغد، وإفريقيا قارة شابة، أكثر من 60% من إجمالي سكانها دون سن 25. بحسب أرقام لمنظمة أنقذ الأطفال، وهي منظمة دولية غير ربحية تأسست في لندن عام 1990، فإن أزيد من خمس أطفال إفريقيا البالغة أعمارهم 7 سنوات ليست لديهم فرصة الولوج إلى المدارس، فيما يضطر 60% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما لقطع دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية والكوارث الطبيعية وغيرها. أمنيا يبدو المثال صارخا في السودان، حيث تشير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إلى أن ما لا يقل عن 16.5 مليون طفل خارج المدرسة بسبب النزاع العنيف في البلاد. 7 ملايين منهم كانوا خارج الدراسة قبل بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل عام 23 و2000. حرب راح الأطفال على غرار باقي فئات المجتمع السوداني ضحيتها، وشمل ذلك القتل والنزوح واللجوء وتدمير المدارس. وفي مناطق إفريقية أخرى مختلفة، خصوصا في الساحل وغرب القارة، تستهدف الجماعات الإرهابية المدارس والمدرسين وتقتل وتختطف الأطفال، وضع نتج عنه إغلاق آلاف المدارس، ووجد في ظله الكثير من الأطفال أنفسهم جنودا رغما عنهم وجزءا من حرب لا دخل لهم فيها، بل إن المواثيق والاتفاقيات الدولية تنص على حمايتهم منها. إلى جانب الحروب والنزاعات، تتسبب موجات النزوح واللجوء التي تشهدها إفريقيا باستمرار، إما لدواعي أمنية أو جراء التغير المناخي من جفاف وفيروس.

0: فيضانات في تسرب الكثير من الأطفال ويصبحون بلا تعليم، خصوصا في ظل عجز الدولة في أغلب الأحيان عن توفير الدراسة لهم في مناطق نزوحهم ولجوئهم، بل إن التعليم يصبح أحيانا آخر ما قد تفكر فيه الأسر المعدمة، فالبقاء على قيد الحياة هو الشغل الشاغل. الفقر المدقع الضارب بأطنابه في القارة الإفريقية عامل آخر من عوامل تسرب الأطفال دراسياً، فالقارة الغنية بموارد معدنية تتنافس عليها كبريات دول العالم يوجد بها أكثر من 60% من إجمالي عدد الفقراء المدقعين في العالم. إزاء ذلك، تضطر الكثير من الأسر إلى تشغيل أطفالها من أجل مساعدتها على العيش، وهنا يجد الأطفال أنفسهم بعيداً عن قاعات الدراسة. وقد كشف تقرير مشترك صادر عن منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية أن عدد الأطفال العاملين في القارة الإفريقية تجاوز 86 مليون طفل عام 2024، وهو ما يمثل أكثر من نصف الأطفال العاملين في جميع أنحاء العالم، والبالغ عددهم 160 مليون طفل. أمام هذا الواقع الصعب، فإن إفريقيا مطالبة بوضع استراتيجية شاملة تعالج مختلف جذور أزمة الهدر المدرسي، فبتعدد الأسباب يجب أن تتعدد آليات معالجة الظاهرة. ومن دون أن تنجح القارة في بناء أجيال متعلمة، فإنه لا تقدم ولا تنمية مهما بلغ حجم الموارد والإمكانات. فهل من سبيل ينقذ الطفولة الإفريقية الضائعة؟
1: مستمعينا الكرام، مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا. نقول لكم تحية مهدي العصراوي في الإخراج، لحظات تقول مع هيغو فيلاغ في برنامج متى أنفو. بقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.
2: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.

0: 2026, et il y a 46 ans, 16 801 jours à Bagdad, Saddam Hussein monte à la tribune de l'Assemblée nationale et déchire en direct devant les caméras un exemplaire de l'accord d'Alger. Cinq jours plus tard, l'Irak envahit l'Iran, la guerre la plus longue du XXe siècle au Moyen-Orient va commencer. Tout remonte à 1975. Cinq ans plus tôt, Saddam Hussein, alors simple vice-président irakien, signe lui-même cet accord à Alger, sous la médiation du président algérien Houari Boumediene. Le texte règle un vieux contentieux frontalier sur le Chat El Arab, ce fleuve stratégique où se rejoignent le Tigre et l'Euphrate, en fixant la frontière au milieu du cours d'eau plutôt que sur sa rive orientale, comme l'Irak le réclamait jusque-là. En échange, l'Iran cesse d'armer la rébellion kurde en Irak, la privant d'un soutien décisif. Du jour au lendemain, privés de tout appui iranien, les Kurdes voient leur soulèvement s'effondrer. En quelques semaines, des dizaines de milliers de Kurdes irakiens se retrouvent réfugiés. Leur révolte achevée par un simple trait de plume signé à des centaines de kilomètres de chez eux. Cinq ans plus tard, le contexte a radicalement changé. La révolution iranienne de 1979 a renversé le Shah, remplacé par un régime islamique dirigé par l'ayatollah Khomeini, ouvertement hostile au pouvoir irakien. Multipliant les incidents frontaliers, Saddam Hussein déchire alors ce même accord qu'il avait négocié en réclamant la pleine souveraineté irakienne sur le Chat El Arab. Cette rupture ouvre une guerre de 8 ans qui fera plus d'un million de morts et qui verra ce même Saddam Hussein utilisé contre les populations kurdes qu'il avait déjà affaiblies en 1975 des armes chimiques, notamment lors de l'attaque de Halabja en 1988.
1: Il est 6h45, vous êtes toujours sur Média et vous êtes au bon endroit. Merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, c'est la deuxième partie de votre émission agricole.
2: يوميات الفلاح. اليوم وصل بنا كلام في موضوعنا هذا الأسبوع في هذا النص الثاني من ميتنا واللي هو موضوع الدورة الزراعية باش نتكلموا على كيفاش يمكن تكون هذه الدورة الزراعية أو لا الشكل اللي يمكننا نتبعوهم في اختيار هذه الدورة الزراعية. وقبل ما نجاوبوا على هذا السؤال خاصنا نشيروا لمسألة أساسية وهي الزراعة الرئيسية أي الزراعة الأم ديال الإنتاج ديالنا. فكاين الناس اللي تيختاروا الزرع او الحبوب عامه كركيزه ديال الانتاج ديالهم الفلاحي وعاد تيختاروا مع الزرع زراعات اخرين باش يكملوا الدوره الزراعيه ديالهم. وبالعكس كاينين فلاحه اللي الركيزه عندهم هي نقولوا البطاطا ولا مطيشه مثلا وتيزيدوا زراعات الحبوب غير باش يكملوا الدوره الزراعيه ديالهم. ودابا يمكننا من بعد ما عرفنا الزراعه الركيزه ولا الزراعه الام والرئيسيه ديالنا نقولوا ان الدوره الزراعيه يمكن لها تكون متنيه اي هاد الزراعه الرئيسيه الزرع مثلا تترجع مره كل عامين لنفس البقعه وما بين الزرع والزرع تنفلحوا زراعه مختلفه يمكن تكون حتى هي نفس الزراعه كل سنه مثلا نواط الشمس وهكذا غادي تكون البقعة ديالنا تتزرع فيها نواط الشمس كل سنة تبع زراعة الحبوب الزرع. ويمكن كذلك تكون هذه الزرعة الثانية تتختلف وكتبدل كل سنة أي من بعد كل زرع تنختاروا هذا العام النوارة اللي تتبعها زرع السنة اللي من بعد واللي تتبعوا الجلبانة على سبيل المثال. وهكذا تيكون الزرع تيرجع كل عام على عامين لنفس البقعة. الدورة الزراعية يمكن تكون ثلاثية ولا أربعية أي الزراعة الرئيسية ما تتولي لنفس البقعة إلا على رأس كل ثلاث سنين ولا أربع سنين مثلا العام الأول الزرع والسنة الثانية نواط الشمس والسنة الثالثة الفول والسنة الرابعة تنرجعوا للزرع بحال العام الأول في الدورة الزراعية الثلاثية. ويمكن نكتروا من الزراعات ونكبروا الدورة الزراعية ديالنا حتى توصل تولي خماسية ولا سداسية كما هو الشان في بعض المناطق المسقية في بلادنا.
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينة او البادية. ايه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات تجول اقرب وكالة بنكية او تصلوا بنا على 64 64 او تزوروا

0: نصيحة اليوم.
1: نتوما الاخوان اللي دايرين الدراو وجدات ولا غادي تجنيو هذيك البركه اللي جاب الله، ما تنساوش الشيء اللي كثير ما اكدنا عليه عده مرات في هذه اليوميه الفلاحيه ديالكم، هو ان هذوك الحشرات ديال السوسه اللي تيعيشوا في القصبه ديال الدرا بحال السوسه الماضيه ولا السوسه البيضاء، راه وحده من المسائل والوسائل ديال المحاربه ضدهم هي ندفنوا القصب مباشره من بعد الجني ديال الكبال، ندفنوه غارق، والا لقينا كاع نسحقوه قبل ما يتدفن غادي يكون احسن، والحط غادي يكون غير وكان نديروه وحنا واعيين بالمشكل اللي يقدر يخلق لنا الا ما درناهش مزيان من بعد الضره والارض عامره بالقصب ديالها.
0: اخبار فلاحيه
1: اليوم الخميس، وكل نهار الخميس بالمثلة ديالو تكون مثلة جاية من جدودنا ووالدينا اللي خلاهم لنا باش نتمعنوا فيهم ونديروا بهم، ولا تكون جاية من متول دول اخرين بحال كما وليت مرة ندوي لكم عليهم هاد السيمانات اللي فاتوا، وحتى هاد السيمانة غادي ناخد مثلة مهمة في خدمتنا في ميدان الفلاحة وفي كل ميادين الانتاج الاخرين حتى هما. تتقول المثلة ديال هاد النهار اللي غادي ناخدوها من فرنسا اللي تيقولوا فيها ما تنقبطوش الدبان بالخل، أي كل حاجة خاصة قوامها وخاصها لوازمها إلا بغينا نوصلوا لشي نتيجة فيها. وفي مثل أخرى تقريبا في نفس المعنى تيم يقولوا الصبليون اللي بغى يصيد الحوت في الواد لازم يفزق سروالو، وهذه على المجهودات اللي خاصنا نديروها والمسائل اللي خاصنا نوجدوها ونتعبوا فيها باش نحققوا الهدف ديالنا، وراها ما كاينش بلا شي كما تيقول المثل العامي ديالنا، وهذه راها مرتبطه بالكسل والعجز اللي دوينا على المثل ديالو نهارات اخرين. اخواتي اخواني، الله يلاقينا غدا ان شاء الله في موعدنا ديال 6:15 و7 الاربع، ومن هنا لتما الله يلقي لكم الخير والبركه وينفعكم فلاحتكم وبكسيبتكم. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القضاء الفلاحي للمغرب. مجموعة القضاء الفلاحي للمغرب التزام دائم.

0: بدا ما بين 25 و 32 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26 و 28 درجة في دكالة، ما بين 26 و 33 درجة في ناحية السوس، ما بين 27 و 29 درجة في الشاوية، ما بين 27 و 33 درجة في ناحية الحوز، ما بين 27 و 40 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 32 درجة في المنطقة الشرقية، 30 درجة في ناحية سايس، 30 و 31 درجة في الغرب، ما بين 30 و34 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 31 و35 درجة في ناحية تادلة، ما بين 31 و36 درجة في تافيلات، و 33 و34 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس وهذه الظروف اللي عايشينها وهذا الجو اللي ولات يعتدل شوية بشوية، ما خاصناش نغفلو على أن الموسم الفلاحي الجديد على الأبواب، وخاصنا نوجدو له قبل ما نتدركو بالوقت، بالخصوص في مسألة الزرلعة الممتازة والمضمونة واللي كل عام توقع عليها الزحام. وهذا علاش يكون مزيان ومعقول إلا نختاروا الصنف ديال الزريعة اللي بغينا نزرعوها ونتصلوا بالمركز ولا بالشركة اللي تيبيعوها باش يخليو لنا الكمية اللي نحتاجوها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Média 1. Tout de suite, c'est votre journal présenté par Marfoud Oulsalek. Sabah Nour, Marfoud.
2: Sabah al-khair, Igo. Sabah al-khair, Moustami'in al-Karam. Ahlan bikum ila anawin al-Nashrah. تداعيات أزمة العبور الجماعي إلى سبتة المحتلة، حقائق صادمة في تحقيق صحيفة إسبانية يكشف اعتداء عناصر من وحدات الجيش الإسباني على مهاجرين مغاربة بينهم قاصرون. الشهادات تتحدث عن ضرب وإهانة وتحطيم للهواتف واستيلاء على الأموال. حملة انتخابات 23 من شتنبر تتواصل في المغرب، الأحزاب تواصل عرض برامجها وتصوراتها بشأن عديد القضايا. في النشرة نسلط الضوء على نوعية الخطاب السياسي الموظف من طرف مختلف الأطياف. صيف 2026 الأكثر حرارة في فرنسا منذ بداية القرن العشرين، موجات الحر تحصد أرواح نحو 8000 وفق بيانات نشرتها الهيئة الصحية العامة الفرنسية، محذرة من أن الحصيلة قد ترتفع. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تواصل أزمة العبور الجماعي إلى ثغر سبتة المحتلة متصدرة عناوين الأخبار في إسبانيا، هذه المرة بحقائق صادمة. صحيفة الدياريو الإسبانية وفي تحقيق استند إلى شهادات عدد من المهاجرين المغاربة ومعطيات منظمات إنسانية كشفت عن تعرض هؤلاء المهاجرين وضمنهم قاصرون لاعتداءات جسدية ومعنوية على أيدي عناصر وحدات عسكرية إسبانية. الشهادات تتحدث عن الضرب والإهانة وتحطيم الهواتف والاستيلاء على أموال وممتلكات شخصية، بينما تؤكد الصحيفة أن غياب إحصاءات دقيقة بالنظر إلى خوف المهاجرين من التبليغ قد يعيق عملية تحديد المسؤوليات والمحاسبة. من مدريد نتابع التفاصيل في مراسلة محمد المدن.
3: بحسب التحقيق جمعت صحيفة El Diario Puntos شهادات مباشرة لنحو 20 شخصا، كما أشارت إلى وجود حالات أخرى وثقتها منظمات تعمل ميدانيا مع المهاجرين، وتفيد هذه الشهادات بوقوع اعتداءات جسدية ومعاملة مهينة، إضافة إلى حديث بعض الأشخاص عن فقدان هواتفهم المحمولة أو مبالغ مالية كانت بحوزتهم. وتشير الروايات إلى أن بعض الوقائع نسبت إلى أفراد من وحدات عسكرية، كما نشرت الصحيفة صورا بإصابات قالت إنها تعود إلى مهاجرين أدلوا بهذه الروايات. وأشارت إلى تقرير طبي ورد فيه وفقا لما نقلت أن أحد المصابين صرح بتعرضه لاعتداء من جنود إسبان. قالت الصحفية غابرييلا سانشيز في الدياريو بونتو إس:
4: شهاداتنا تتعلق بعشرين شخصا تعرضوا للاعتداء، سواء كان ذلك بشكل جسدي أو فيما يتعلق بالإهانات والإذلال. من ناحية أخرى تتحدث منظمات كNo Name Kitchen عن نحو 100 شخص، على الرغم من أن لديهم 25 حالة مسجلة ومدروسة بشكل أكثر تفصيلا. لكن الحقيقة هي أنه إذا لم يتم التحقيق بشكل رسمي ومع الخوف الذي يعانيه المهاجرون، فمن الصعب جدا إجراء حساب دقيق.
3: في المقابل ذكرت مصادر حكومية أن السلطات لا تتوفر حتى الآن على معلومات بشأن شكاوى رسمية

0: محددة تتعلق بهذه الوقائع في المدينة الصليبة، وأكدت هذه المصادر رفض أي استعمال غير مشروع للعنف، مع التشديد على أن الادعاءات ينبغي أن تحال تحقيق فيها. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
1: نواصل من المغرب. أسبوع فقط يفصل المغاربة عن التوجه لمكاتب الاقتراع واختيار نوابهم في تشريعيات 23 من شتنبر الجاري. الحملة الانتخابية تتواصل، والأحزاب السياسية تواصل عرض برامجها وتقديم تصوراتها بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وغيرها. ومع تسارع نسق الحملة الانتخابية يطرح السؤال بشأن نوعية الخطاب السياسي الذي يفترض أن تتبناه الأحزاب لاستقطاب الناخبين وكسب أصواتهم مقابل الخطاب الموظف حاليا من طرف مختلف الأطياف. نستمع لتوضيحات سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، كان في حوار مع أيمن الأحمد.
2: من طبيعي جدا أن تدافع الأحزاب المتنافسة على برامجها وعلى تصورها وعلى استراتيجيتها إذا كانت لها استراتيجية في البرنامج الانتخابي. المعتاد يعني في الديمقراطيات كذلك هو أن إذا كان الأمر يتعلق بالأحزاب التي كانت تشارك في الحكومة يفترض فيها أن تقدم إنجازاتها وأن تدافع عن هذه الإنجازات بالأرقام وبالمعطيات، وأن تبين الظروف والسياقات التي أفضت إليها والأرصدة المالية التي خصصتها إلى ذلك وعن مشاريعها المستقبلية. وبالنسبة لأحزاب المعارضة يفترض فيها أن تقدم نفسها كبديل، وهذه البدائل يفترض أن تكون يعني موضوعية وواقعية. ليس هذا ما نلاحظ، يلاحظ تراجع الخطاب المتعلق بالبرامج الانتخابية على حساب محاولة هدم الآخر أو مواجهة الخصم أو تبخيس صورة الخصم.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، ونبدأه من الصين، حيث أبدى أمس وزير خارجيتها وانغ يي خلال مباحثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي استعداد بكين للدفاع عن ما وصفها بالمصالح المشروعة لإيران. المسؤول الصيني دعا في المقابل طهران وواشنطن إلى التحلي بالعقلانية وضبط النفس، محذرا من اتساع التوترات الإقليمية لتشمل اليمن والبحر الأحمر، وذلك قبل أسبوع من قمة مرتقبة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب. يتوقع أن تكون ملفات الحرب في المنطقة من أبرز محاورها. نستمع في هذا الإطار لقراءة طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، تحدث ليوسف النعماني.
3: إعلان الصين رغبتها وتوجهاتها للدفاع عن المصالح المشروعة لإيران، أنا أعتقد أنه مثل هذه التصريحات المهمة بتكشف في إطار اللقاء الذي تم بين وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية الصيني، تأكيدا على هذه الأطر الجديدة الحاكمة لنمط العلاقة الصينية مع إيران ومع منطقة الشرق الأوسط عموما، خصوصا أنها تأتي قبل قمة واشنطن بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي. تقديري أن هذه اللقاءات الدبلوماسية بتكشف بعمق عن تحركات مهمة للصين في نطاقات الشرق الأوسط حفاظا على مصالحها ومبادراتها، وخصوصا مبادرة الحزام والطريق، ما يشير بالفعل إلى إمكانية لعب دور مهم في الفترة المقبلة.
1: أفادت شبكة CBS الإخبارية الأمريكية بأن صورا التقطها عسكريون أمريكيون تظهر أضرارا كبيرة لحقت بأصول ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط جراء الضربات الإيرانية. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، سمع فجر اليوم دوي 12 انفجارا قويا بالعاصمة الأوكرانية كييف، بعدما حذرت السلطات من خطر هجوم صاروخي. ومن تصاعد الحروب والتوترات إلى اشتداد درجات الحرارة، في خطابها بستراسبورغ استحضرت أمس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تبعات الصيف الملتهب الذي عاشته أوروبا، معلنة أن بروكسل ستقدم قريبا خطة أوروبية لمواجهة موجات الحر. موجات الحر المتعاقبة هذا الصيف خلفت أكثر من 30,000 وفاة إضافية في أنحاء أوروبا، وفرنسا لوحدها سجلت ارتفاعا غير مسبوق في عدد الوفيات مع تسجيلها الصيف الأسخن على الإطلاق منذ بداية القرن العشرين. نتابع التفاصيل في تقرير محمد الغول.
4: أرقام قياسية تلك التي خلفتها موجات الحر المتتالية. هيئة الصحة العامة الفرنسية تتحدث عن حوالي 8000

0: في حالة وفاة إضافية منذ بداية الصيف، أرقام تهم الموجة الثالثة خلال الفترة ما بين 27 من يوليوز إلى 20 من غشت، بزيادة في الوفيات بنسبة 5%، معطيات مؤقتة وقابلة للمراجعة حسب الهيئة حتى استكمال عملية استقاء المعلومات، فيما همت الوفيات خلال هذه الموجة بشكل أساسي الأشخاص البالغين 75 سنة فما فوق، خلافا لموجات الحر السابقة حيث سجلت نحو 751 وفاة إضافية في صفوف الأشخاص كبار السن. الصيف الأخير وحسب معطيات الهيئة الفرنسية سجل أعلى درجات حرارة في فرنسا منذ بدء الرصد عام 1900، متجاوزا صيفي 2022 و2000. خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لمراقبة تغير المناخ كانت قد سجلت أن شهر يونيو كان الأكثر حرارة على الإطلاق في غرب أوروبا وثاني أكثر شهور يونيو حرارة في أوروبا ككل منذ بدء سجلات رصد درجات الحرارة، بينما تحدثت الهيئات المناخية والصحية في كل من ألمانيا وبريطانيا عن آلاف من الوفيات المرتبطة بالحرارة.
1: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة، في ختامه الكلمة مباشرة لك إيغو.
2: Merci Marfoot pour ce point sur l'actualité. On vous retrouve à 8h pour le prochain journal. D'ici là, nous on parle sport à présent et de son actualité évidemment, qui vous est présenté Sport Matin, qui vous est présenté par ودي وارتي. مرحبا ودي.
3: صباح الخير هوغو، تحيه لك ولكل المستمعين الكرام.
2: Conférence de presse à suivre à partir de 11h aujourd'hui. Le sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouarbi, va annoncer sa liste des joueurs pour les deux prochains matchs face au Gabon et au Lesotho.
3: جعل هوغو فيلار يعقد محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي اليوم ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بداية من الساعة 11 صباحا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه إليهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام منتخبي الجابون وليسوتو ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 يوم 25 و 29 شتنبر الجاري. اللائحة ستكون هي الأولى بعد كأس العالم وبلوغ المنتخب المغربي الدور ربع النهائي. اللائحة ستعرف غياب العديد من الأسماء مع حضور أسماء جديدة يتقدمها الاسم الشاب المتألق في الليغا الإسبانية ياسر الزابري الذي واصل تألقه في الدوري الإسباني يوم أمس بعدما سجل هدفه السادس هذا الموسم خلال المباراة التي خسرها فريقه راسينغ سانتاندير أمام برشلونة بسبعة أهداف مقابل هدفين لحساب الجولة السادسة من منافسات الليغا. وتمكن الزابيري من هز شباك برشلونة في الدقيقة 65 مستغلا خطأ من الحارس تشيزني ليمنح راسينغ سانتاندير هدفه الثاني في المباراة، علما أن اللاعب المغربي دخل اللقاء بديلا في الدقيقة 59. ورفع المهاجم المغربي رصيده إلى 6 أهداف في الدوري الإسباني ليواصل حضوره ضمن قائمة أفضل هدافي المسابقة محتلا المركز الثالث بفارق 3 أهداف عن البرازيلي رافينيا متصدر ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف كيف لا، ورافينيا وقع يوم أمس في شباك سانتاندير الهاتريك. البارسا يتألق رفقة هانزي فليك ويواصل تصدر الترتيب العام للليغا وبداية مثالية حيث يعد أقوى هجوم حاليا في أوروبا وفي الدوري الإسباني. بالنسبة لي زابيري الأهم هو أن الحلم تحقق وهو التوقيع على هدف في شباك برشلونة في تجربته الجديدة في الدوري الإسباني. زابيري مرشح بأن يكون اليوم في لائحة محمد وهبي، نستمع إليه في أعقاب الخسارة لكن هدف سادس في الليغا. ياسر زابيري.
4: صراحة الإحساس كبير بزاف حيث من الصغر أنا برساوي الحمد لله من ماركيت كان شعور كبير، وخا النتيجة كانت شوية صعبة علينا بزاف ولكن خصنا نخدموا على الجانب الدفاعي أكثر من الهجومي. تبارك الله كتعرف الراسينغ هجوميا مزيان إلى الدعم وخا هكاك، ولكن دفاعيا عندنا واحد المشاكل تقريبا الفرقة كاملة ماشي غير لي ديفونسور حتى لي زاتاك، ما عرفتش كيفاش ما كنقدروش ندافعوا مجموعين، لكن إن شاء الله عشان زعما نصايبوا في زونطريمون إن شاء الله ونهار السبت نكونوا واجدين باش نرجعوا السكة الانتصار.
3: ياسر زابيري الذي تألق أمام برشلونة وسجل هدفا في الدقيقة 65. البارسا نذكر بأنه في الصدارة 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، وأتلتيكو مدريد الثالث ب 13 نقطة. أتلتيكو الذي تفوق يوم أمس بحضور مدربه دييغو سيميوني وذلك على حساب أوساسونا بربع

0: عيتين نظيفة. بقي أبرز نتائج الأمس: إشبيلية تفوق على ديبورتيفو بهدف نظيف، أما مباراة ليفانتي وأتلتيك بيلباو فألغيت بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت ملعب ليفانتي، وبذلك تعذر إجراء المباراة بسبب القوة القاهرة. اليوم الجولة السادسة من الليغا الإسبانية ستتواصل بإجراء مباراتين، خلالها مالاغا سيستقبل فياريال بداية من الساعة 8:30 مساء، وفي السادسة ريال بيتيس يلاقي خطاف. ريال بيتيس الذي يلعب له الدولية المغربية عبد الصمد الزلزولي الذي يسعى لأن يستعيد عافيته بعد الإصابة القوية التي تعرض لها قبل مونديال 2026. ريال بيتيس يحتل الصف الخامس ب 12 نقطة وعينه إذن على تحقيق انتصار جديد هذه المرة أمام جماهيره بعد الفوز في الجولة الماضية أمام فياريال بهدفين مقابل هدف واحد. مانويل بيليغريني المدرب المخضرم مدرب ريال بيتيس يتحدث عن هذه المباراة المرتقبة ضد خيتافي.
1: أعتقد أن الفريق يصل في حالة جيدة وفي لحظة مهمة من الناحية الكروية، لكن مع إدراكنا أيضا أن كل مباراة تختلف عن الأخرى وأن علينا أن نواجه هنا على ملعبنا منافسا يتمتع بخصائص مختلفة وأن نبحث عن النقاط الثلاث مع محاولة تحسين ما نقوم به، ولا ينبغي أن نعتقد أننا لمجرد أننا حققنا الفوز في المباريات الأخيرة سنضيف ثلاث نقاط أخرى تلقائيا. لذلك سأتعامل مع المباراة بوعي كامل وبتركيز وانسجام تام من أجل محاولة حصد النقاط الثلاث.
0: مانويل بيليغريني مدرب ريال بيتيس. إلى الدوري الأوروبي، اليوروبا ليج، منافسة الجولة الأولى من المسابقة في موسمها الجديد. يوم أمس ميلان خسر على ميدانها من بنفيكا بهدفين دون رد في مباراة شهدت أسيست من الدولي المغربي سفيان الكرواني المرشح أن يكون إذن في لائحة الأسود هذا اليوم. سفيان الكرواني كان وراء تمريرة الحاسمة للهدف الثاني لبنفيكا. بقى أبرز النتائج التي سجلت الأمس: نادي ليون تفوق على مستضيف أندرليخت بهدفين مقابل هدف واحد، وساندرلاند تفوق على أزيت الكمار بهدف نظيف. من اليوروبا ليج إلى منافسات الإنجليزية، لكن هذه المرة بخصوص آخر تفاصيل وصول بوعدي إلى مانشستر سيتي. بعد بدايته الجيدة بقميص السيتي، أيوب بوعدي يوما بعد آخر يلفت أنظار الإنجليز بإمكانياته. المدير الرياضي لمانشستر سيتي هوغو فيانا نجم فالنسيا السابق كشف في حوار مطول يوم أمس للقناة الرسمية للسيتي للمرة الأولى جانبا من كواليس تعاقد بوعدي مع السيتي، ويضيء تفاصيل المتابعة التي سبقت وصول الموهبة المغربية إلى ملعب الاتحاد. هوغو فيانا المدير الرياضي للسيتي متحدثا عن كواليس التعاقد مع بوعدي.
2: Again, it's a very high ceiling.
3: مرة أخرى سقف إمكاناته مرتفع جدا، كلنا نؤمن بأنه قادر على أن يصبح لاعبا مهما جدا بالنسبة لمانشستر سيتي. لقد تابعناه طوال الفترة الماضية وخصوصا خلال العام الأخير، أجرينا محادثة مع رئيس نادي ليل قبل كأس العالم، ولذلك كانت لدينا اتصالات إيجابية مع ليل قبل كأس العالم، لأننا كنا نرى أن هذا مركز قد نضطر إلى اتخاذ قرار حاسم بشأنه خلال فترة الانتقالات الحالية. كان بوعدي دائما الهدف الذي نريده، فإذا كنا سنضم لاعبا في مركز الرقم 6 أي لاعب ارتكاز حقيقي فسيكون هو، وذلك بسبب هدوئه ولأنه جيد جدا في التعامل مع الكرة، كما أننا حصلنا على معلومات جيدة جدا عنه على المستوى الشخصي.
0: وفي جديد الأندية المغربية، عزز نادي الوداد الرياضي تركيبته البشرية بالتعاقد أمس مع المدافع البوركينابي يوسف ضيو في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تهبا لخوض الاستحقاقات المقبلة في مقدمتها البطولة الاحترافية المغربية إنوي. ونجح الفريق الأحمر في ضم ضيو بعقد يمتد لموسم واحد ليشكل إضافة جديدة للخط الخلفي في ظل سعي إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على تقديم الإضافة الإضافة خلال الموسم الجديد، ويعول الوداد على التجربة التي راكمها المدافع البوركينابي لجانب مؤهلاته الفنية والبدنية للمساهمة في تقوية المنظومة الدفاعية وتعزيز تنافسية الفريق في مختلف المسابقات. كما تعاقد الوداد أيضا مع ياسين جبران القادم أولمبيك تشيرا بعقد يمتد لثلاث سنوات. هذا بخصوص مستجدات الوداد، لينضم إذن بذلك المدافع البوركينابي يوسف ضيو إلى بقية الأسماء

0: غائمة غالبا مع 22 درجة، 30 درجة في روما، 27 درجة في مدريد، 34 درجة في طوكيو، 36 درجة في بكين، و 27 درجة في نيويورك.
1: Il est 7h sur Média, merci d'être toujours avec nous tout de suite. C'est votre journal qui vous est présenté par Mahfoud Oulsalek. Marhaban Mahfoud.
2: Marhaban Igo, marhaban Moustami'in al-Karam, ahlan bikum ila anawin al-Nashra. حملة انتخابات 23 من شتنبر تتواصل في المغرب. الأحزاب تواصل عرض برامجها وتصوراتها بشأن عديد القضايا. في نشرة نسلط الضوء على الخطاب المندثر والخطاب الأكثر حضورا خاصة مع تطور التكنولوجيا. إسدال الستار على عملية مرحبا 2026 مسجلة عبور أكثر من 4 ملايين مسافر بزيادة 1.8% مقارنة بالعام الماضي، وسط تعبئة مكثفة ومواكبة إنسانية لمغاربة العالم في مرحلتي الوصول والمغادرة. أزيد من 4 عقود على مجزرة صبرا وشاتيلة، ذاكرة مقتل آلاف الفلسطينيين واللبنانيين لم تطوى بعد. الناجون والأهالي يطالبون باستمرار بمحاسبة المسؤولين، والخارجية الفلسطينية تعتبر الذكرى شاهدة على فداحة الجرائم وغياب المساءلة. في رياضة الثامنة، الناخب المغربي محمد وهبي يعقد اليوم ندوة صحفية لإعلان قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في مباراتي الأسود أمام الغابون وليسوتو ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2027، ومن ضمن الأسماء المرشحة للحضور ياسر زابيري. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة وملفها الأول من المغرب. أسبوع فقط يفصل المغاربة عن التوجه لمكاتب الاقتراع واختيار نوابهم في تشريعيات 23 من شتنبر الجاري. الحملة الانتخابية تتواصل، والأحزاب السياسية تواصل عرض برامجها وتقديم تصوراتها بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وغيرها. ومع تسارع نسق الحملة الانتخابية يبرز الواجهة الخطاب السياسي الذي تتبناه الأحزاب لاستقطاب الناخبين وكسب أصواتهم. حول الخطاب المندثر والخطاب الأكثر حضورا خاصة مع تطور التكنولوجيا، نستمع لتوضيحات سعيد خمري أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، كان في حوار مع أيمن الأحمد.
3: بدأنا نلاحظ كأكاديميين كفاعلين سياسيين ومدنيين كذلك أفول أو تراجع الخطاب الإيديولوجي مقابله الخطاب المناسب أو الملائم للوسائل التقنية الحديثة، الرسائل القصيرة، توظيف الصورة، حركات الجسد، استغلال واستوظيف وسائل التواصل الاجتماعي. هذا في حقيقة مد عالمي، ولكن كيفما كان الحال هذا لا يمكن أن يغطي على أهمية حشد الجماهير والمسيرات وما إلى ذلك. لا يمكن أن ننفي بأنه هناك محاولة للأحزاب لمخاطبة الناخب بالإعلان عن نواياها في حال إذا فازت بالانتخابات، على الأقل فيما يخص إعمال العديد من الحقوق الاجتماعية. أظن أن على الأحزاب أن تعمل جاهدة على الرفع من نسب المشاركة وحشد المزيد من التأييد لبرامجها وشرحها وتبسيطها والنأي عن التراشق وبخصوص الأشياء المشينة.
2: نبقى في المغرب دائما بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم، أسدل الستار على عملية مرحبا 2026 مع تسجيل عبور أكثر من 4,137,000 مسافر بزيادة 1.8% مقارنة بالعام الماضي. وعلى امتداد العملية واكبت مؤسسة محمد الخامس لتضامن تدفقات المسافرين في مراحل الوصول والمغادرة عبر منظومة استقبال وتنسيق شملت موانئ ومطارات ومراكز داخل المغرب وخارجه. إضاءة على حصيلة عملية مرحبا 2026 يقدمها لنا عمر موسى عبد الله المكلف بمشاريع بمؤسسة

0: محمد الخامس لتضامنه. اتصل به يوسف النعماني.
1: جرت هذه النسخة 26 في ظروف جيدة، وسجلت وفود أزيد من 4,100,000 شخص في الفترة ما بين 10 يونيو و 15 سبتمبر، أي بزيادة 1.8 مقارنة مع السنة الماضية. وما يجب التأكيد عليه هو التعبئة القوية للأطراف المتدخلة ولفرق المؤسسة على أرض الواقع، وقد استفاد 66,993 شخص من الدعم والمساعدة المباشرة، حيث تلقى 8,495 منهم رعاية طبية، منها 55 تنقيل عاجل إلى أقرب المستشفيات، وتلقى 14,089 شخصا مساعدة إدارية وجمركية، كما تم توفير 787 مساعدة على النقل. وتكمن وراء هذه الأرقام حالات إنسانية واقعية، وعكة صحية، فقدان وثائق، مشاكل في الإركاب، حادثة سير إلى آخره. في مثل هذه الظروف تتدخل فرقنا بسرعة لطمأنة العائلات وتوجيهها وتسهيل الإجراءات لدى المصالح المعنية لإيجاد الحلول وضمان مواصلة الرحلة. إن هذه التعبئة وهذا التواجد الميداني عن قرب وهذا التضامن إنها هي التي تمنح مرحبا قوتها وتميزها بل فرادتها.
0: إلى ملف الأنباء الدولية، البداية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أصيب شاب بالرصاص الحي اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، فيما أصيب شاب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 23 شابا على الأقل من قرية شرق قلقيلية، كما هاجم مستوطنون منازل بقرية شرق رام الله وأضرم النار في أراض زراعية بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع حلول الذكرى 44 لمجزرة صبرا وشاتيلة التي قتل فيها آلاف الفلسطينيين واللبنانيين. بمناسبة الذكرى، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن هذه المجزرة شكلت واحدة من أبشع الجرائم التي تعرض لها الشعب الفلسطينية، وعلى خطورة غياب المساءلة والمحاسبة. حول هذه المجزرة نتابع تقرير عبد العالي الزهر.
2: من أرشيف الدم الذي لا يمحوه الزمن، وفي 3 أيام دامية تحولت فيها أزقة مخيمي صبرا وشتيلة في بيروت إلى مسرح لجريمة مروعة هزت الضمير العالمي بين 16 و18 من شتنبر عام 1982. مباشرة بعد اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب بشير الجميل، بدأ التنسيق الميداني للجريمة، حيث دخلت العناصر المسلحة المخيمين. قالت تقارير عدة إنه كان تحت غطاء عسكري وفرته القوات الإسرائيلية التي فرضت طوقا محكما وأنارت سماء المنطقة ليلا بالقنابل الضوئية لتسهيل تحركاتهم تحت ذريعة البحث عن مسلحين رغم خلو المخيمات التام من أي قطعة سلاح. وسط هذه المجزرة بقيت شهادة الناجين تروي هول الفاجعة.
3: قالت ماما مرتين، آخر مرة سمعنا صوت رصاص ما وصلت لأمها. استشهدت شادي فريد.
4: أنا الفقد لي 5 إخوة وصاب عنا 3، طبعا عندي أخت يعني بدك تقول شهيدي.
2: 3 أيام أفرزت مشاهد مروعة لجثة ملقاة بلا دفن في أزقة صبرا وشتيلة، عبر صدى الفاجعة حدود الذاكرة المحلية ليخلده الفن والموسيقى حول العالم، لتظل تلك الدماء عنوانا لجريمة كبرى رأى من عايشوها أنها لا تتساقط بالتقادم. صبرا وشتيلة
0: مجزرة كبيرة، صبرا وشتيلة. شهد أمس العالم الإسلامي موجة استنكار بعد أن باتت مكة المكرمة في مرمى نيران المتمردين الحوثيين الموالين لإيران. السعودية اتهمت ميليشيا الحوثي بمحاولة استهداف مكة بطائرة مسيرة، واصفة التطور الخطير باعتداء إرهابي وانتهاك لحرمة المقدسات. وفيما توعد التحالف العسكري بقيادة السعودية بالرد، مؤكدا أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر. برز في الواجهة التحالف الجديد الذي رأى النور في المنطقة بعد اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة، التحالف الثلاثي بين السعودية وباكستان وتركيا الذي أعلن عنه في اتفاق مكة في غشت الماضي.

0: الشرعية. هل يدفع التصعيد الجديد نحو تفعيل هذا التحالف الآن؟ سؤال يجيب عنه الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي محمود علوش من اسطنبول، اتصل به نور الدين إيجاجان.
1: واختبار مبكر وصعب من دون أدنى شك بالنسبة لهذا الحلف، وأعتقد بأنه كيفية استجابة حلف مكة لهذا التطور ولهذا الضغط الذي تتعرض له المملكة العربية السعودية ستكشف بشكل واضح ما إذا كان هذا الحلف فعلا قادرا على أن يشكل حالة ردع في المنطقة. حتى الآن تحاول تركيا وباكستان أن ترسل رسائل واضحة إلى إيران بضغط عليها لتجنب المزيد من التصعيد، لكن الواضح أن الإيرانيين غير معنيون بشكل كبير في هذه التهديدات أو هذه التحذيرات. طبعا هذا الحلف لم يمضي على تشكيله سوى فترة وجيزة، نحن نتحدث عن بضعة أسابيع، وحتى يعني تشكيل اللجان لم يكتمل بعد، وأيضا الآليات التعاون الدفاعي لم تكتمل، الفنية واللوجستية لم تكتمل بعد، وهذا أيضا يعني محرج بالنسبة للحلف. لكن ما أتصوره بأنه لا باكستان ولا تركيا تستطيعان أن تتعاملا مع ما تتعرض له السعودية اليوم على أنه أمر يمكن مقاربته وكأنه لا يعني حلف مكة، لأنه في الحقيقة هذا التصعيد مصمم لاختبار حلف مكة بدرجة أساسية.
0: في التوتر الأمريكي الإيراني، أفادت شبكة CBS الإخبارية بأن صورا التقطها عسكريون أمريكيون تظهر أضرارا كبيرة لحقت بأصول ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط جراء الضربات الإيرانية. الصور تظهر طائرة مدمرة وخياما ممزقة ومقطورات تعرضت لأضرار جسيمة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، سمع فجر اليوم دوي 12 انفجارا قويا بالعاصمة الأوكرانية كييف، بعدما حذرت السلطات من خطر هجوم صاروخي. إلى ذلك أقر مجلس النواب الأمريكي أمس حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا، وأحال المجلس مشروع القانون على الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه. إلى الصفحة الرياضية الآن، يعقد محمد وهبي مدرب المنتخب الوطني المغربي اليوم ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بداية من الساعة 11 صباحا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه إليهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب أمام منتخبي الغابون وليسوتو ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائي كأس إفريقيا للأمم 2027 يومي 25 و29 من شتنبر الجاري. ومن الأسماء المرشحة للحضور في اللائحة المرتقبة اللاعب الشاب ياسر زابيري الذي وقع أمس هدفا جديدا في الليغا بقميص فريقه راسينغ سانتاندير ضد برشلونة. نتابع التفاصيل معك وديع حتى.
2: بداية مثالية محفوظ لياسر الزابري في الليغا الإسبانية، حيث وصل ألقه بعدما سجل هدفه السادس هذا الموسم خلال المباراة التي خسر فريقه راسينغ سانتاندير أمام برشلونة 7-2 مساء أمس لحساب الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني. وتمكن الزابيري من هز شباك برشلونة في الدقيقة 65 مستغلا خطأ من الحارس تشيزني ليمنح راسينغ سانتاندير هدفه الثاني في المباراة، علما أن الدولي المغربي دخل اللقاء بديلا في الدقيقة 59. الزابيري الذي وقع في آخر مباراة على هدفين قبل ذلك الهاتريك ليؤكد جاهزيته تألق هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث بلغ 6 أهداف ليواصل حضوره ضمن قائمة أفضل هدافي المسابقة، محتلا المركز الثالث بفارق 3 أهداف عن البرازيلي رافينيا الذي وقع الهاتريك يوم أمس متصدر ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف. نستمع لكلمات زبيري بعد هدفه ضد برشلونة.
3: صراحة الإحساس كبير بزاف، حيت من الصغر أنا فرنساوي والحمد لله من ماركيت كان شعور كبير، وخا النتيجة كانت شوية صعبة علينا بزاف، ولكن خصنا نخدموا على الجانب الدفاعي أكثر من الهجومي. تبارك الله كتعرف الراسينغ هجوميا مزيان إلا الدعم وخا هكاك، ولكن دفاعيا عندنا واحد المشاكل تقريبا الفرقة كاملة، ماشي غير لي ديفونسور حتى لي زاتاكون ما عرفتش كيفاش ما كنقدروش ندافعوا مجموعين، ولكن إن شاء الله شان زعما نصايبوا في زونطريمون إن شاء الله، ونهار السيطة بيكون كون واجدين باش نرجعوا السكة الانتصار.
2: ياسر زبيري من المرتقب ومن المحتمل جدا أن يكون حاضرا في لائحة وهبي اليوم، علما بأن زبيري سبق أن تألق رفقة محمد وهبي في مونديال شيلي للشباب، حيث قاد المنتخب المغربي للتتويج بالمونديال العالمي.
0: شكرا لك وديع حتي. بهذا إذن ينتهي عرض الثامنة بعد الفاصل.

0: suivi et d'avoir choisi Mehdi pour vous réveiller. Merci à Mehdi Toufik pour la réalisation. Tout de suite, l'actualité revient et elle vous est présentée par Abdelali Zahar. Marhaban Abdelali.
1: Sabah al khair, Hugo. نستهل الموجز من اليمن حيث أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن بأن ضربات سعودية أدت اليوم إلى مقتل شخص فيما استهدفت أخرى 3 أبراج اتصالات. المملكة العربية السعودية اتهمت أمس الحوثيين بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. في سياق نشرت القوات الحكومية اليمنية لقطات تقول إنها تظهر استهداف مقار وعتاد للحوثيين في منطقة المخا والجبهات الشمالية. في غضون ذلك أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من الشهر الجاري جراء التصعيد العسكري الأخير. وجهة الأراضي الفلسطينية حيث أصيب فلسطينيان اليوم أحدهما برصاص الحي والآخر بالاختناق خلال اقتحامات للجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة تخللتها مداهمات واعتقالات. وفي نابلس اقتحمت قوات إسرائيلية اليوم المدينة برفقة آليات واعتقلت عددا من الفلسطينيين. في غضون ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية بات واضحا للجميع. غوتيريش شدد على أنه لن يكون هناك أي سلام بالشرق الأوسط دون حل للقضية الفلسطينية. وفي قطاع غزة قتل 21 شخصا على الأقل أمس بينهم 12 طفلا إثر انهيار مبنى مكون من 6 طبقات كان قد تضرر بفعل غارات إسرائيلية في مدينة غزة. وقد انهار المبنى الذي يتألف كل طابق فيه من 4 شقق سكنية ليلا فوق منازل وخيام مجاورة في منطقة تل الهوى بمدينة غزة شمالية القطاع. أكدت المفوضية الأوروبية اليوم أن مشروع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة، وذلك إثر تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على ما اعتبره خطة عدائية. وفي هذا السياق كان ترامب قد هدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى قدما في اقتراح منح كندا صفة أول عضو شريك مع التكتل. نبقى في أوروبا في إسبانيا وعلى إثر تعرض الساحل الشرقي المطل على البحر الأبيض المتوسط لأمطار غزيرة غمرت الشوارع وعطلت حركة النقل. عثرت فرق الإنقاذ الإسبانية اليوم على جثة رجل جرفت السيولة سيارته قرب برشلونة. وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرات مسبقة رافعة مستوى الإنذار مؤقتا إلى الدرجة الحمراء بسبب خطر الفيضانات. في المغرب بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم أسدل الستار على عملية مرحبا 2026 مع تسجيل عبور أكثر من 4,137,000 مسافر بزيادة قدرها 1.8% مقارنة بالعام الماضي. في الرياضة حقق برشلونة مساء أمس فوزا كبيرا على راسك سانتاندير ب7 أهداف مقابل 2 وهو الفوز السادس في 6 جولات من الدوري الإسباني لكرة القدم والسابعة تواليا ضمن كافة المسابقات رافعا بذلك رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الدوري الإسباني. بهذا نصل إلى نهاية الموجز في أمان الله.
2: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
4: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
3: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
4: Appelle le 06 67 65 28 63.
3: 06 67 65 28 63.
4: Lisa.
3: L'excellence d'un parcours.
4: L'assurance d'un avenir.
5: خليك ضابط امورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. مع قرعه الويفي فيبر استفد من كونيكسيون سريعه وشارك في القرعه باش تفوز بتابلت شاومي برو بكلافيه ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه 2 نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا ihm.ma.
6: Et si vos bonnes résolutions se prenaient maintenant avec Mercedes-Benz, surclassez votre rentrée.

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
1: مع بنك أوف أفريكا تيما كي الحل.
0: ميدي آن بوديوم.
2: الوقت يمر بسرعة، ثواني، دقائق، ساعات، أيام، ثم أشهر، ثم سنوات. الوقت يمر بسرعة مذهلة، بسرعة البرق أحياناً، عندما تكون اللمة الطيبة، حينما يكون اللقاء بالأصدقاء، حينما يكون الحديث ممتعاً ومشوقاً ومفيداً، ثم حينما يكون المرء محظوظاً بممارسة عمل يعشقه حتى النخاع بحب وشغف. شغف أشاطره معكم مشاهدين مستمعين ومتابعين في محطة أخرى من محطات بوديوم، موعدكم الرياضي اليوم القار على ميديا راديو وميديا تيفي. برنامج بوديوم يصلكم عبر أثير ميديا راديو وشاشة ميديا تيفي كل يوم من الاثنين إلى يوم الجمعة. هو منعطف هام حاسم محوري محدد للرؤية المستقبلية، هو منعرج لأسود الأطلس، والناخب المغربي محمد وهبي يكشف اليوم عن لائحة الأسود استعداداً للاستحقاقات القادمة. هي مرحلة هامة في مسيرة الناخب المغربي على رأس الإدارة الفنية للنخبة المغربية، حيث يترقب الجميع المنحة الذي سيأخذه محمد وهبي واختياراته وخياراته في أعقاب المشاركة الأكثر من موفقة في نهائيات كأس العالم في بلاد العام سام، حينما كان الأسود هم الوحيدين من الدول العربية والإفريقية الذين غردوا خارج السرب ببلوغهم مرحلة الربع النهائي. التساؤلات تتناسل هنا وهناك في وسائل الإعلام، في الشارع الكروي، وتترقب نهج ومنهج محمد وهبي. فهل سيقدم الناخب المغربي على تغييرات جوهرية في التركيبة البشرية للمنتخب؟ هل سيحتفظ بالثوابت بالعمود الفقري أم أنه سيجري ثورة في المجموعة؟ هل سيفتح الأبواب المنتخب في وجه العناصر الشابة أو المغمورة في أفق تدشين أول ظهور له في تصفيات المؤدية لكأس إفريقيا للأمم، حينما ينازل في أول ظهور رهن رسمي منتخب الغابون الأسبوع القادم؟ تساؤلات وأسئلة ستجد لها أجوبة في الندوة الصحفية المقررة لصباح اليوم للناخب المغربي بالعاصمة الرباط. للحديث عن هذا الموضوع أجد مسرور أن نستقبل نهار اليوم ضيفا عزيزا وغاليا بين الفينة والأخرى ما يطل علينا، يتنقل من العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء، هو اسم بطبيعة الحال له وزنه في كرة القدم المغربية، يتعلق الأمر

0: الناخب المغربي السابق المدرب المغربي صديقنا وصديق البرنامج سي محمد فخير. صباح الخير صباح مرة خير أخرى. شكرا على تلبية الدعوة.
1: شكرا على الدعوة وأنا سعيد نكون مع سي فؤاد وسي وديع.
0: شكرا لك سي محمد فخير. سي محمد نستعيد لاعبا أساسيا ومحوريا في فريق برنامج بوديوم اللي هو صديقنا وديع. أول ظهور شتي المناسبة شحال زوينة. أول ظهور غيتصادف بالمجيء ديالك سي محمد. أول ظهور صديقنا وديع بعد فترة العطلة. نستعيد كما ذكرت لاعبا أساسيا ومحوريا. ما بغيتش نقول ميسي باش الأصدقاء آخرين ما يتقلقوش، ولكن لاعب أساسي ومحوري. وديع مرحبا بك مجددا. جد مسرور انك تجي باش تاسس مره اخرى فضاء برنامج بوديوم.
2: وانا كذلك مسرور. صباح الخير فؤاد لك ولكل المستمعين والمشاهدين الكرام، وشكرا ايضا على ان يكون حاضرا معنا اليوم في هذه الاطلاله محمد فاخر، ونحن بطبيعه الحال فخورون بذلك. وللصدف فقط فؤاد، وانني كنت في هذه العطله في مدينه برز اسم محمد فاخر، هي مدينه غدير والحسنيه. نعم. ومن دون شك الكل يتذكر ذكريات الحسنيه ومحمد فاخر.
0: هو اول القاب ديالو بطبيعه الحال كانت مدينة أكادير ياك مع الحسنية؟
1: لا، كانت مع الرجاء. مع الحسنية سي الكلوب اللي ماشي ترعرعت فيه، ماشي الكلوب ديالي الرجاء.
0: دونك ملي خرجت لقب قبل ما تمشي لأكادير مع الرجاء؟
1: مع الرجاء
0: كمدرب؟
1: لا كمدرب. في 96 دينا لكوب دي ترون مع لي فار. كان لو ديرني ماتش اللي حضر فيه المرحوم الحسن الثاني في فاس.
0: نعم. بطبيعة الحال جيت مزروس. كي داس العطلة سي وديع؟
2: رائعة، أجواء جيدة. المهم تهنينا من الزحام ديال الصيف.
0: وشكرا لك بطبيعة الحال، والشكر موصول أيضا لصديقنا يوسف الشاطر، لأننا وسي حسن خدينا شوية العطلة في بداية شهر غشت والتحقنا في النهاية. هما يعني اشتغلوا طوال شهر غشت وتحملوا العناء ديال بقاو هما اللي شدوا الحانوت كما كنقولوا، شدوا سوارة الحانوت وبقاو شادين الحانوت على ما نرجعونا. وسي حسن الجبيري شكرا لكما لأنت يوسف الشاطر على التضحية. طبعا حال الكل كيبغي يخرج عطلة في شهر يوليوز أو شهر غشت، ولكن صديقين الزميلين العزيزين يوسف الشاطر وسي وديع أحتي اللي بقاو هنا يعني حتى في شهر. وبعد النوبات كتكون مزيانة وحنا شاكلين في طنجرة خدامين وعطلة. سي محمد أنا شي وقت تخدم شهر غشت راك عطلة، وهو الناس كيجيو من أقصى يعني العالم كيجيو لطنجة، وحنا راحنا محظوظين أننا متواجدين في مدينة طنجة. طيب سي محمد طبيعة الحال كنشكرك مرة أخرى أنك تجي، وما كاينش أفضل منك باش تجي تهضر معنا. غتكون معنا اليوم وانت مشكور، وان شاء الله غدا ايضا بحول الله مع قوتي باش نهضروا ما بعد اللائحه. اليوم طبعا الحال الندوه الصحفيه تكون يعني بعد حوالي ساعتين من الان بمركز محمد السادس بالمعموره بمدينه الرباط للناخب المغربي محمد وهبيه. مرحله هامه وذكرت في البدايه مرحله هامه وحاسمه. علاش؟ لانها اول مره وهبي غادي هذه المده اللي فاتت اشتغل براحه وباريحيه، خلافا يعني الفتره الاولى اللي قضى، لانه لما جاء كانت كيتفصلوا واحد شهرين على كاس العالم، كان هناك ضيق الوقت، كانت هناك الضغوطات. صحيح. كان كتنتظرك المشاركة في كأس العالم، ما كانش عندك يعني كما كنقول الحق في الخطأ أو أنك تختار عنصر اللي ماشي مزيان. ولكن كنشوفوا أنه الآن بالنسبة لمحمد وهبي كانت عنده الفرصة الآن ديال 3 شهرين تقريبا باش يشوف اللاعبين، باش يتعرف على الجاهزية ديال كل لاعب، وكنتظروا كنترقبوا كيفاش غادي تكون اللائحة ديال محمد وهبي هذا الصباح. سي محمد،
1: لا كنظن ان بالنسبه لوهبي هاد ليكسبيريونس اللي دار الى تيغي دي زونسينمون سيغمون. اما في الاول كان يلاه بدا وعندو اعلى سقف هو ان كوب دي موند، دونك كيف ما كنقولوا ما كانش محظوظ كثير باش يهيئ فريق ديالو كيف بغي هو. مي كيف ما كان الحال كانوا لي ريزولتا يعني في المستوى الكبير. الان عنده ديجا اون اكسبيريونس في لازمو، بقى دابا في لي زوبجيكتيف اشنو هما لي زوبجيكتيف اللي مطراسين. باسكو الى دو زوبجيكتيف، ان سي تادير يلقى اون ايكيب كومبيتيتيف اللي غتمشي للمستحقات اللي جايه، دو عنده اي سو بروجيت سور لافونيغ. وما كاينش ملي عرف اكثر من سي وهبي لي جون اللي جايين، لان الاغلبيه كانوا معاه
0: تقريبا.

0: نهضروا عليهم توتالو. دونك اي فو كي تروف ان ايكيليبر ما بين لي تيتولير واللي كاينين ديال ليكيب لي ليدر اون بلوس دان بيتي جروب دو جون اللي خصهم دابا يركبوا مع الـ مع الـ مع الـ مع القافله اللي غدا اللي غتلقاوهم في لي كوب دافريك اللي جايين وغتلقاوهم والوبجيكتيف الكبير هو لا كوب دي موند اللي غنورغانيزيو حنا لا اسمو دونك سي با فاسيل هو توت اون ايكيب ديالهم راه تخدموا كثير راه ما كيرتاحوش حنا كنجيو بوغ اون اور ولا شي حاجه كنهضروا على لا اسمو مي سي ان ترافاي اللي كيدار ان ترافاي اللي فيه لا بريسيون بزاف وكاين لومبارا دو شوا مع اللعابه اللي كاينين دابا ولا جو اللي كاينين عنده اسمو مي انا عندي ثقه ان غادي يدير عمل مزيان لان لي ريزولتا اللي داروا في لا كوب دو موند خلاو واحد الارتياح لا عند الجمهور ولا عند لو ستاف تكنيك اي لي جوور لي كادر اللي غادي يمشيو بهذا الفريق
1: البر الامان. طيب وادي شنو نقدروا ننتظروا بطبيعه الحال الحديث لغط كل واحد كيود لي بيدلويه كل واحد كيجبد اسماء كل واحد كيتنبا بتواجد اسماء شنو نقدروا ننتظروا من لائحه ديال محمد وهبي ضروره احتفاظ بالثوابت اللاعبين الاساسيين اللي كيشكلوا العمود الفقري للمنتخب ولكن ايضا هناك احتمال ان الابواب تفتح في وجه عناصر جديده ربما لاول مره تدافع على الوان اسود الاطلس.
2: صحيح فؤاد مفتاح اي ناخب في اي منتخب هو السياق. اليوم السياق مهم جدا ان ناخذه بعين الاعتبار، لماذا؟ لان محمد وهبي عائد على الاقل من تجربه ناجحه بحسب الجماهير المغربيه التي اشرت على هذا النجاح وقالت بان الوصول الى ربع النهائي وانجاز بالنسبه للمنتخب المغربي كيفما كانت الظروف التي خرج فيها امام منتخب فرنسا. بالتالي الان هنا أولا عامل الزمن، عامل الزمن مهم بالنسبة لأي ناخب مغربي لأن محمد وهبي الآن أمامه وقت طويل جدا للتحضير أولا لكأس إفريقيا كمحطة أولى ثم أيضا التحضير لكأس إفريقيا ثانية وبعد ذلك التفكير في مونديال 2030، لكن أعتقد بأن الناخب الذكي هو الذي يفكر في الهدف القريب، لماذا؟ لأن النتائج هي عدو المدرب في آخر المطاف، وبالتالي لا يمكن منذ الآن التفكير بشكل كامل وواسع في كأس العالم 2030، وهبي أمامه أولا تحدي التأهل إلى كأس أمم إفريقيا ثم بعد ذلك المشاركة في 2027 في الصيف المقبل، فبالتالي كل هذه المعطيات تحدثنا فؤاد عن السياق، سياق كأس العالم مختلف تماما عن سياق كأس أمم إفريقيا، حتى الجماهير إذا تذكرت فؤاد في التصريحات دائما بعد أي خيبة يقولون بأن لماذا ننجح أمام منتخبات عالمية أوروبية ونفشل في قارتنا الإفريقية، ولو أن آخر إنجاز كان هو تتويج المنتخب المغربي بكأس إفريقيا بحسب آخر قرار للاتحاد الإفريقي، لكن فؤاد أعتقد بأن لائحة اليوم وسنعود للتفاصيل مركز بمركز بأن محمد وهبي سيتوقف عند العمود الفقري طبيعي جدا على غرار كل الناخبين الوطنيين ومن دون شك منح فرصة لمن يستحق لأن المعيار فؤاد وأتذكر الكلمة الأولى التي قالها في أول ندوة لتقديم محمد وهبي قال أنا معياري الأول والأخير هو الأداء والجاهزية وليس السن.
1: ليس السن بطبيعة الحال غير ربما هذه كانت أول تصريحات ديالو الآن الأمور تتغير بمرور الوقت بمرور الأسابيع بمرور المنافسات ونتحدث عن المنافسات تختلف سي محمد وانت انت الأجدر وانت اللي عندك الحقية انك تهضر فينا في هذا المجمع هذا لأنك انت اللي كنتي ناخب وطني سواء مع المنتخب الأول يعني في العام 2005 ثم مع أيضا مع منتخب اللاعبين المحليين وشاركتي في نهائية كأس إفريقيا مع المنتخب الأول وشاركتي في كأس إفريقيا المحليين أيضا مع المنتخب ديال المحليين يعني الآن الأمور تتغير بالنسبة لمحمد وهبي لأن كما ذكرنا جا خاض لقاءات ودية فقط قبل ما يمشي الكأس العالم كنعرفوا أن اللقاءات الودية كتختلف كثير عن اللقاءات الرسمية ثم يعني كاع داك الحلم ديال المناخب وطني وصل ليه دغيا لأن شنو هو الحلم ديال الناخب ديال المدرب وهو أنه يمشي يلعب كأس عالم فديك الناس اللي المسألة اللي كيتسناوها مدربين سنوات وسنوات وسنوات سنين هو جاته على طبق من دعم حظه هذا إنسان محظوظ جاء الحظ ديالو أنه يلعب كأس عالم فبالتالي الآن أمور تتغير علاش لأنها كتلعب لقاءات إقصائية وغتلعب لقاء إقصائي أول لقاء رسمي غيكون هنا في المغرب إذا أمام الغابون ثم اللقاء الثاني هناك في الليسوتو يعني أول يعني ما غتلعبش في الميدان ديالك إذا السياق كما قال وادي مختلف السياق مغاير وحتى ربما كل اللقاءات خسر الرجالات ديالها سي محمد
0: ما كنظن كيما قال سي وادي لو ميور امي ديال لونترينور سي لي ريزولتا لو سي وهبي ما دارش لي ريزولتا في لاكوب دي موند ما كانش غادي يكون دابا دونك لي ريزولتا سي لو ميور امي ديال

0: دونك اولا يفا سكونسونتري سور لي ريزولتا
1: لان لحد الان اسمح لي قطعتك اسي محمد واحد لان لحد الان باقي ما عارفينش حتى العقد اللي كيربط وهبي بالجامعه شنو فيه واش من حتى دابا حنا هذا هو المشكل وديما عندنا هاد العابه سي محمد للاسف عندي العقد مع الجامعه ولكن اش من تاريخ واش 30 هي ديما كتكون 30 يونيو لانك كتجي منافسه عالم واش كاس عالم واش كاس افريقيا دابا لحد الان ما عارفينش تصدر
0: لا هو العقد الكبير هو مع الجمهور بغض النظر على العقد اللي كيحمي الامور ديالك مي العقد الكبير هو مع الجمهور مع الجمهور سي لي ريزولتا دونك باراليلمون غادي يمشي غادي يشوف لوساتور اللي يمكن ليها دير ليه لي ريزولتا في لي زيشيونس اللي جايين مي كنظن انا كاينين لاعبين شباب ثلاثة ولا أربعة ما كاينينش أكثر سيغ 26 اللي يمكن يدي غادي يكونوا ثلاثة ولا أربعة اللي كيدقوا بشكل كبير منهم زبيري دونك تيدقوا بشكل كبير على اسمه دونك إي بو بونسي مع هاد لوساتور اللي غاتكون حيت لوساتور اللي غادي يكون فيها لي ليدر اللي كي غاديين بليكيب ناسيونال دون لو بون سونس يكونوا ديجا بعداك واحد جوج ولا ثلاثة اللي يركبوا معاهم يركبوا معاهم دونك وغادي يجيري لافونير احسن مي لو ريزولتا كما قال سي ودي لو ريزولتا اللي جاي اللي جاي هو لو بلوز امبورطون
1: بطبيعه الحال
0: دونك غادي نمشيو في لي دو سي اون ايكيب كي ترافاي راه ماشي حنا كنهضروا على وهبي مي سي توت اون ايكيب كي ترافاي
1: لانه كما ذكرنا المهم الان هو النتائج والان عندك هذه التصفيه ديال كاس افريقيا الامم ما خصناش نستهنوا بها لانه الان المنتخب المغربي اصبح منذ 2000 تقريبا اللي هو ديما كان المنتخبات كتبغي تفوز عليه بالنظر القيمه ديال اللاعبين ديالو بالنظر للسمعه ديالو الى غير ذلك كل الامور ستتغير بالنسبه لهاد المنتخبات يعني المنتخبات الان كتشوف خصوصا شفنا في كاس افريقيا كاس العالم 2022 لما بلغنا الدور النصف النهائي ملي كترجع كل شيء خصو باغي يفوز عليك وكل شيء كيلعب 200% كيعطي 200% من المجهود ديالو باش باش باش باش ينتصر عليك هاد الكابون غتجي تلعب معها الاسبوع القادم غادي تلعب غتلعب معك يعني كما كنقولوا 200% والنهار اللي غتلعب مع لي سوتو في الميدان ديالك تنهزم فبالتالي خصنا نبحثوا على النتيجه ونبحثوا ايضا ربما حتى على الاداء كما ذكرتي يعني دقه دقه باش نفكروا سي محمد في دقه دقه ديال فريق الرجاء الرياضي
0: سي تان ترومبلان علاش كتقول لك غتلعب مع المغرب المغرب ولا فواحد فواحد المستوى اي لونترينور اي لي جوور اللي غادي يلعبوا ضد المغرب سي تان ترومبلان الا دار ميم ريزولتا سور ماتش اميكال مي غلبت المغرب دونك ديجا كتولي
1: واش شي سي محمد قبل كاس افريقيا الامم ديك المنتخبات اللي كانت كتجي كلشي كيرجع اللور كنتذكروا الصعوبات اللي كنا كنلقاوها مع مجموعه من المنتخبات باش ننتصروا لما كان وليد الركراكي لان انت ذاك الفريق المتواضع كيجي مع فريق كبير اللعابه كيعطيو ديما كنقول انا كيعطيك يعني كيعطيك 100% عنده تحدي كبير انه يحقق معك نتيجه
0: ما تربح في هذه المقابلات من غير لو جو ولوموجينيتي وتكون اسمه ما عندك ما تربح فيهم مي هما ميم ماتش اميكال ils ont tout à gagner.
1: طيب كما ذكرت وديع نمشي عندك وديع باش نشوفوا اولا ما هي حاله العناصر ما هي حاله الثوابت اللاعبين اللي كما كنقولوا دائما هما العمود الفقري ديال المنتخب تذكير فقط ان مجموعه من اللاعبين غادي يغيبوا بدواعي مختلفه ايوب الكعبي للاسف بدا الاصابه الخطيره اللي لحقات به غياب ايضا اسماعيل السيباري واشرف حكيمي لانهم موقوفين وما غيشاركوش موقوفين من قبل الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم ثم هناك اللاعب كيفاش نقدروا نحدوا الصوره ديال العناصر اللي كتشكل العمود الفقري للمنتخب مع العلم ان للاسف مجموعه من اللاعبين بهذا مع بدايه الموسم باقين لاعبين اللي في دكه الاحتياط لاعبين كيدخلوا مره كاساسيين مرات قليله ثم لاعبين اللي كيجلسوا كثير في دكه الاحتياط على سبيل المثال لا الحصر نتحدث عن نصير المزراوي مع فريقه مانشستر يونايتد نتحدث عن يعني ايوب بوعدي وكان بوعدي جا متاخر نوعا ما فريق مانشستر سيتي باقي ما لقاش ديك الفرصه انه يلعب لقاءات او ثواني او دقائق اكثر نتحدث ايضا على ابراهيم دياز مع ريال مدريد دائما لاعب سيتي اذا دعنا نقول ان بالنسبه لمجموعه من اللاعبين اللي كنعتبرهم لاعبين اساسيين باقي ما لقاوش ذاك المكان كلاعبين رسميين باستثناء العميد اشرف حكيمي اللي غيكون غائب.
2: صحيح فؤاد هنا يمكن ان نقول بان محمد وهبي اي ناخب يضع في البدايه الاسماء والعمود الفقري هذا من دون شك يعني لنكون واضحين سيبدا بالاسماء الاساسيه التي هي مقتنع بها. طيب تحدثنا قبل قليل

0: وأدعى على أن المعيار بالنسبة لمحمد وهبي هو الأداء والجاهزية في غياب عامل السن، لا يهتم بالسن، ولكن أعتقد بأن في بعض الأحيان هناك ناخبون فؤاد يهتمون بأسماء أو ما يسمى بالفالور سور، بمعنى الأسماء حتى ولو لم تكن جاهزة يحضرها في المجموعة. أنا أتذكر منير المحمدي ذهب إلى المونديال وهو لم يلعب أي دقيقة تقريبا، ولكن اليوم يمكن أن نقول بأن كل هذه الأسماء التي ذكرتها فؤاد بداعي الإصابة، هنا دور المدرب.
1: لا مش يعني بداعي إصابة، هو فقط أيوب الكعبي بداعي إصابة، كل لاعبين
0: ولكن إسماعيل
1: سيارات
0: ولكن إسماعيل الصبر أعتقد أنه سيكون، لأن لديه فقط مباراة واحدة ومباراة موقوفة التنفيذ، لذلك سيلعب ضد لصوص.
1: نتحدث على المقابلة الأولى، يعني أنه ما غيكونش
0: تماما، ولكن في اللائحة سيكون إسماعيل الصبري، في اللائحة سيكون. المفروض هو أن الآن التفكير بطبيعة الحال في كل هذه العناصر الأساسية التي تقريبا 90-95% ستكون موجودة، أيضا سفيان مرابط الذي قرر لوحده أن يعتزل في ظل تواجد محمد وهبي، وبالتالي يمكن أن نقول اليوم فؤاد بأن محمد وهبي الآن أمامه تحدي آخر، هو إيجاد بدائل حقيقية لهذه الأسماء. ثم ذكرت فؤاد معطى مهم جدا، وأننا سنعود إلى المعترك الذي انتقدناه في السابق رفقة وليد الرقراقي، هي منتخبات بلوك با. الآن هل محمد وهبي سيفكر في بروفايلات ستفيده أكثر في التعامل مع منتخبات ستلجأ إلى الانكماش الدفاعي أم لا؟ فكلها محددات وعناصر مهمة سيأخذها محمد وهبي بعين الاعتبار من أجل تحديد الأسماء التي ستكون حاضرة في هذه اللائحة.
1: طيب كما كان نقوله ضروري أنه يحتفظ بتوهبي، هذه مسألة مفروغ من إذن. سي محمد أنت ما كنظنوش انه يقوم بواحد الثوره في المنتخب، غادي يقدر يكونوا واحد نقدر نقول واحد 15-16 لاعب اللي ربما ديما كاينين، وربما تفتح الابواب في وجه شحال نقدروا وجوه او اربعه لاعبين، خمس لاعبين جدد، سته لاعبين، في رايك انت؟
2: كنظن اكثر
1: من سته لاعبين،
2: غادي يكونوا ثلاثه ولا اربعه ديال اللاعبين من لي جو اللي كيعرفوا هو اللي كانوا معاه، اي بوتيتر دي ريفيلاسيون اللي شافوهم، يمكن يكونوا. انا كنظن اللاعب الميليو تيران ديال انتراخت فرانكفورت اللي كيدير
1: طالب،
2: لا هذا سفيان
1: فوزي ديال شارك،
2: اللي تيتولير شارك 04 يمكن يكونوا لاعبين. واش غادي يعاود ياخذ معاه ميموني أولا طالبي كيف قال السي وديع لي بلوك با خصك دي جوار بيركوتون اللي في الجناب هما اللي كيخلقوا الفرص ويخلقوا الاسم. دونك غادي يكون
1: هاد الشوجمون كلهم وهاد الاسماء اللي غنتحدثوا عليهم في الجزء الثاني، لانه ربما هادشي اللي بغينا نعرفوا هاد اللاعبين شكون اللي غيقدر يطرق باب المنتخب، شكون هما العناصر اللي يمكن يراهن عليهم يعني يراهن عليها محمد فاخر في المرحله القادمه. كل ذلك في الجزء الثاني. سي محمد راح داك الماء الا بغيتي تشرب شي شويه، ومرحبا بك. قهوه راك شربتيها الصباح قبل ما تدخل، بيتي اتاي بعد
2: البرنامج تقول لي خلص
1: لا فافور اللي خصنا نخلص، اللي خصو يخلص هو حسام الدين نصر، لانه جات الصباح داخده بزاف ديال المعلومات، وهذا كيجبد منك المعلومات تسي سالي، وناخذ نخرجوا منه شي غدا اليوم ولا غدا ولا شي حاجه. صديقنا حسام الدين نصر، نعود بعد قليل مشاهدينا ومستمعينا الجزء الثاني برنامجكم بوديوم مع ضيفنا الكريم سي محمد فاخر الناخب المغربي السابق وصديقي وديع احتي. كل ذلك بعد الفاصل الاخباري ونعود.

0: إذن نعود معكم مشاهدينا ومستمعينا في هذا الجزء الثاني برنامجكم برنامج بوديوم كل يوم من الاثنين لغاية يوم الجمعة. وقبل ما يبدأ البرنامج رح ما توسي محمد في يهضر مع سي وديع واخا كنتوقفوا مازال الهضرة كاينة. سي محمد ديما معاه
1: لي فيستير
0: ديما عرفتيش نهضر معاك محمد وديع في الفيستير راه هضرة أخرى. دائما في هذا البث المشترك كما كنقولوا دائما كتسمعوا لنا على أثير ميديا راديو، كتشوفونا على شاشة ميديا تي في في هذا طبيعة الحال برنامجكم برنامج بوديوم، والحديث دائما كديما سخون على المنتخب المغربي، على العناصر اللي غادي توجه لها الدعوة، على ربما شكون غيجي شكون ما غيجيش، خصوصا كما ذكرت في البداية هذه المرحلة هذه. يضحك سي محمد
2: لا عرفتي علاش؟ سي لا سو ليكيب اللي كيترينيو بها المغاربة كلهم.
0: فين في
2: المغاربة كلهم لي
0: 40 مليون عندنا أكثر من 40، لأن الناس كيحسبوا دابا باش كيقولوا 40 راه ماشي غير الناس المغرب والناس الخارج، الجالية المغربية في الخارج راه شحال؟ راه تكون شي عشرات المليون وقيلة ولا أكثر ديال المغاربة اللي كيمثلونا وكيشرفونا في الخارج، سواء في أوروبا سواء في أمريكا سواء في آسيا سواء في إفريقيا. فبالتالي كل واحد يدلي به، وأنت كتهضر بحال هكا ياك وهضرتي قلتي أن أنا دابا عرفتي والله وبلا ما نهضروا عندي واحد الصديق سي عز الدين اللي هو من يعني المدمنين على برنامج بوديوم، احنا كنهضروا قال لي تحيه لسي محمد فاخر وصيفط لي دابا في الواتساب، صيفط لي انا كنهضر معك وكنشوف في الواتساب، صيفط لي اللائحه ديال المنتخب اللي كيشوفها هو كمنتخب، هي كتشوفوا هنايا هو كيكتب من قبيله، هو كيكتب لي اللائحه وعطاني الاسماء ديال اللاعبين تقريبا كاع اللاعبين اللي كيشوفهم هما. تحيه لصديقي عز الدين، لان كما ذكرنا كل واحد عنده الرؤيه ديالو، كل واحد عنده يعني كيفاش كيشوف الأمور، هذا شيء جميل ويعني وكل واحد عنده التوجهات ديالو. وادي نمشي معاك كما ذكرنا باش نشوفوا شكون ربما ابرز الاسماء اللي يقدر على راسها اللي الكل الان ما غاديش يتجادلوا اثنين، نقدروا نتجادلوا على كل شيء من غير نتجادلوا على تواجد مثلا لاعب ك ياسر الزابيري، اللاعب اللي تألق بشكل كبير في بدايه هذا الموسم، هو معار فقط من نادرين الفريق سانتاندير، الفريق اللي عاد البطولة الإسبانية بعد غياب سنوات وسنوات، اللاعب اللي تألق 6 مباريات 6 أهداف، مع العلم أنه دخل فقط 3 مباريات كلاعب رسمي، وكيحتل المركز الثالث في ترتيب ديال الهدافين وراء كل من العمالقة رافينيا ويمين يامال وكذلك مبابي. شيء جميل وجميل جدا ومسألة مفخرة نشوفوا هذا اللاعب الشاب، وغير شفنا البارح يعني البارح مع فريق برشلونة كيفاش داك الاندفاع ديالو وديك العنفوان ديالو، كيفاش أرغم الحارس سجني على أنه يرتكب خطأ وسجل هدف سادس له في هاد البطولة الإسبانية، البطولة الصعبة والصعبة جدا.
1: صحيح فؤاد، أعتقد بأن الزبيري تألقه يجب أن نقسمه إلى جزئين، جزء أول مرتبط بالذهني وجزء آخر بمواثيق، لأن الذهني مهم جدا زبيري أن يعود. لاحظ كيف عاد بسرعة، كان فرين يعاني لم يستدعى إلى المونديال، لأن كل الجماهير المغربية قبل المونديال كانت تنادي بزبيري باسترجاع ذكرياته مع منتخب الشباب في الشيلي، فبالتالي ذهنيا هذا اللاعب الشاب في هذا السن نجح أولا أن يستعيد بريقه بشكل سريع، أن يعود إلى التركيز بشكل سريع. من ناحية التقنية أعتقد بأن اختيار سانتاندير كان اختيار موفق. لماذا؟ لأن هذا النوع وهذا البروفايل، بروفايل الزبيري الذي يحب المساحات وليزابيل دوبال بطبيعة الحال، أعتقد بأنه مناسب جدا لفريق سانتاندير. وتابعنا فؤاد حين يدخل تحس أولا بالشراسة، لأن مثلا هدف يوم أمس الكل يعتبر بأن تشيزني، ليس فقط تشيزني هو الذي أخطأ وإنما أيضا الضغط وكيف ضغط وكيف أغلق عليه تماما وكيف أغلق عليه الزبيري، لأن حتى في طريقة تنقلات الزبيري وكيف يذهب من أجل استرجاع الكرة تحس بالشراسة، تحس بالحضور. طيب، فهذه من الميزات المهمة للمهاجمين الكبار، فبالتالي الزبيري انطلاقة مثالية، لكن فؤاد يجب أن يعلم بأن التألق يجب أن يكون بمنطقة الاستمرارية، أي أن تلعب موسم كامل تقريبا بنفس الأداء وإلى حدود الساعة. الزبيري من دون شك ضمن أعتقد أول واحد سنحسم فيه في الأوجه الجديدة بعد المونديال هو زبيري في لائحة وادي.
0: بطبيعة الحال لأنه هو الوجه اللي استأثر بالاهتمام من اللاعبين الشباب، وهو أنا كان أعتبر أنه محظور لأنه مشى الفريق كان في فريق مغمور في البرتغال، مش فريق كنظن صرف عشرات المليون ديال اليورو فريق باش يجيبوا

0: وربما صعوبة ديال التأقلم. أنا بالنسبة لي اللهم يمشي يلعب في البطولة الإسبانية ويدخل كاحتياطي ولا يدخل أساسي بين الفينة والأخرى ولا يلعب في البطولة الفرنسية. احنا كنتابعوا للاسف البطوله الفرنسيه بون شاسع يفصل ما بين البطوله الاسبانيه بحماسها بجمهورها باجواءها بفرقها الكبيره مع البطوله الفرنسيه اللي فيها فريق واحد يغرد خارج السرب اللي هو نادي باريس سان جيرمان. فبالنسبه للزابيري من الافضل ليه انه يمشي يلعب في البطوله الاسبانيه. ها هو شفناه البارح لعب مع نادي برشلونه، غدا يواجه ريال مدريد، بعد غد بيلبا، وبعد غد اتلتيكو مدريد، وغادي يكسب تجربة وثقة في النفس. انت بالنسبة لك ناخب مغربي سي محمد فاخر، شنو هي المميزات ديال هاد اللاعب وانت اللي عندك النظرة التقنية وتبارك الله دوزتي مجموعة ومجموعة كبيرة من اللاعبين من هاد العينة ديال اللاعب اللي كيلعب في المربع ديال العمليات داك لو نيفو نيف التقليدي ديال شحال هادي؟
1: كنظن ان سي ان جوغ تري انتيليجون، داك سي تري انتيليجون. ملي كنهضروا على لا فيتيس اسمو كنشوفوا لا فيتيس سي دادير لا فيتيس لوكوموتريس كتجري هو اللي كنعرفوا. كاينين بليزيور فيتيس، لا فيتيس ليكتور دو جو تيقرا اللعب تيعزل لي سباس، لا فيتيس ديكزيكوسيون حيت ها انت خديتي القرار خممتي طلع خديتي لانفورماسيون دوزتيها فاسمو اي بوي القرار اللي كتاخذ فاسمو سي ان رونار دو سيرفاس اون بلوس الشراسه ديالو. ما كاينش مدرب اللي ما يبغيش انا تكون دو بوينت فحال هكا اللي ما تيخليش لي ديفونسور يبنيو، حيت دابا الكره كلها ولات كتبنى من لا باز من الدفاع. دونك سي كلكان اللي كيمشي يقلب اسمو، راه دار واحد النهار لا عقلتو في لاكوب دي موند واقيلا في لاكوب دافريك واقيلا الرحيمي كان مشى خاد واحد الكره بزاف عطاها لجسيم كان سجلها بهذا لو جونغ دو جور
0: امام هايتي
1: امام هايتي تري انتيليجون تيعرف لي زيسباس لي خاوين تيقرا اللعب قبل اي بوي السرعه باش تاخذ القرار اي لا لو دونجي ديالو كو اي بوي بي غوش بي دروا جو تيت امبيكابل اي لي سكو جي ابريسي هي الي بيان انكادري باش تحيد من رين في ان لابس دو تون قريب دغيا وترجع في هذا المستوى وتختار لو شامبيون اللي غادي يليق بك. يا دي جون كي سون
0: رين دابا هما اللي ما بغاوش دابا، ماشي دابا هو دابا لاعب رين كيقول لك لاعب شاب غنمشيو باش يديك يقلم الاظافر ديالو كما يصح التعبير كما اسد اطلس ويمشي ياخذ تجربه وياخذ خبره. بالعكس هما دابا هما بالنسبه لهم مكسب انه يجي يلعب في اسبانيا ويبيع الامكانيات ديالو والعالم كله يكتشف امكانيات لا حديث اسبانيا الا على اللاعب صاحب كما كيقولوا الباندا البيضاء، يعني لانه هذيك باش كيلعب هذه الكل في الصحافه الاسبانيه كيتسال على هذا. انا واحد اللاعب اللي ما كرهتش انه يتم توجيه الدعوه اليه هو اللاعب اسماعيل باو. غير علاش نقول لكم علاش
1: صيفطها في مصر
0: صيفطها لوبيب عرفتي علاش
1: صيفطها لراسك
0: صيفطها لراسي عرفتي علاه؟ لأن اليوم عيد ميلاد ديالو، اليوم هو من مواليد 17 شتنبر 2006، يعني اليوم عنده 20 سنة، ولاعب اللي كان واحد الفريق البطولة الهولندية كامبور في القسم الأول صحيح، ولكن الفريق مغمور ما كنعرفوا عليه حتى شي حاجة، لاعب اللي ربما وديع يقدر يلعب في فريق أحسن من هذا الفريق في البطوله الهولنديه، عنده امكانيات، شفنا الشراسه ديالو، شفنا التمركز ديالو، شفنا يعني ديك الختوريه ديالو في الكره في كاس العالم اللي كانت في الشيلي، ولكن للاسف لاعب اللي باقي ما لقاش انه المكان اللي يقدر يبرهن فيه على الامكانيات ديالو. واش يقدر يكون من العناصر اللي راهن عليها يعني الناخب محمد وهبي في اللائحه ديالو هذا الصباح؟
2: أعتقد فؤاد بأن من أبجديات كرة القدم والمفاهيم الحديثة في عوالم المستطيل الأخضر هو البلون دو كارير، بمعنى مخطط المسيرة الكروية. أعتقد بأن هناك بعض اللاعبين مع الأسف في المنتخبات السنية لا تنجح في تدبير مسارها، ومن بينهم إسماعيل بعوف، لأن بعوف للأمانة ما قدمه في المونديال كان شيء خيالي، الكل قال بأن هذا اللاعب من المفروض أن يذهب. لكن أين هو المشكل؟ المشكل ليس في الناخب وليس في الجامعة، المشكل في اللاعب وكيف يدبر مساره. في آخر المطاف اللاعب مرتبط بوكيل أو شركة وكلاء إلى غير ذلك، وبالتالي اختيار الوكيل مهم جدا في مسار. فبالتالي أعتقد بأن إسماعيل بعوف حتى ولو أنه كان حاضرا

0: إذا كلنا نتذكر في لائحة 28 لاعب التي قام بها محمد وهبي كفرصة أخيرة في مركب محمد السيد لكرة القدم بالمعمورة، كان بعوف حادر وكان حتى الحديث عنه حتى في الذهاب إلى المونديال. الآن في ظل الإكراهات صحيح الموجودة أمام محمد وهبي في خط وسط الدفاع، نتحدث الآن عن هناك لاعبين واسمين أساسيين أكرد وديوب، لكن لا وجود لشادي رياض، هناك أيضا عدم ثقة كبيرة برضوان حلحال وأظهرها وهبي في المونديال من خلال الاعتماد عليه بشكل يعني غير واضح، ثم أيضا عبد الحميد أيت بودلال هو الآخر الذي بالمناسبة صحيح بأنه لاعب هو الآخر كانت بدايته مثالية، لكن بكل أمانة لم أفهم شخصيا ما الذي حدث لهذا اللاعب، لأنه فقد الكثير من بريقه، فقد الكثير من إمكانياته وسقط في ضغط نفسي لأنه كان يرتكب أخطاء كثيرة.
1: كانت واحد الحادثة مؤسفة وبالنسبة للمدرب ديالو اللي خرج كينتقدوا هكا أمام وسائل الإعلام منذ أسابيع، وقال يعني بصريح العبارة أنه المستوى ديالو لا يتطور، وهذا وكانت ربما مسألة يعني ماشي مزيانة من قبل المدرب أنه يخرج هكا أمام يعني سي محمد. وانت تشرح لنا القضية، أنا مع لاعب ننتقدك بيني وبينك، ولكن باش نخرج بحال هكا الوسائل الإعلام وننتقدك ونقول أنه إلا ما طورتيش نفسك وإلا ما اجتهدتيش راه ما نعتمدش عليك، مسألة اللي تحوز في النفس نوعا ما وتقدر تكسر المعنوي. ده لاعب شاب يعني يتبود لا درته هو عنده شي 21 سنة وشيء من هذا القبيل، وربما يتم اعتباره أحد ركائز المنتخب الأولمبي في الفترة القادمة.
2: ملي كتجي من المدرب ديالك سي تري ديفيسيل اون بلوس
1: علانية
2: اسمو كطعن فيه هكاك تتحطمو لان مونطال
1: حنا كنعرفو قاسم محمد نصار غير دابا كضحك معنا اما مع اللاعبين وداك الشيء راك قاسم
2: انت تكون معاه تي فو فيغ باسي ان ميساج، ولكن بينك وبينو اولا كاع او نيفو ديال لابريس لان عنده دي كاليتي. اش كنجي عنده باش ندوز ليه ديك لا كاليتي اللي ما دايرش، كنهز بلي كاليتي ديالو تنقول لك دير هادي مزيانه وهادي ما خايبش وهادي برافو وهادي شتي لا زدتي هادي يمكن تمشي ليكيب ناسيونال. هاني دوزت ليه الميساج اللي بغيت مي جلي نواي وصلت لي كاليتي ديالو، ماشي كتمشي ديريكتومون هادي ما كديرهاش مزيانه. انا صحيح الا عندي شي حاجه هنا اسمو غادي تورك لي عليها توعد، ولكن انا صحيح علاش مشيتي غير لهاديك تو ايسي دو نواي هادوك وسط منهم فالوريزي
1: اللاعب شاب سي محمد
2: ايه فالوريزي تو لو فالوريز ودوز لي الميساج اللي قال وتو ايفيت بور ان جون او نيفو ديال لا بريس لا سمو كتبقى بينك وبينو.
1: طيب كتحدثوا على العناصر اللي تقدر تلتحق مجموعه من الاسماء، يتحدث الحديث عن لاعب كما ذكر سي محمد سفيان فوزي لاعب فريق شارك 04، لاعب اللي في ألمانيا اللي تدرج على المجموعة، أنا شفت المسار ديالو مجموعة من الأندية المتواضعة قبل ما يمشي يجي لفريق شارك، فريق اللي ماشي يعني من الفريق السهل، يعود هذا الموسم للتو القسم الممتاز في البطولة الألمانية. البعض كيتحدث عليه، حنا البطوله الالمانيه للاسف ما كنتبعوهاش بزاف. كاين ايضا حديث عن ايضا بن طالب اللي تالق في هجوم نادي انتراخت فرانكفورت، ولكن حتى هو ما عارفش واش غيتم واش باقي ما اختارش الوجهه ديالو بشكل صريح. يعني مجموعه من تحديث ايضا على عبد الله وزان اللي كنعرفوه بشكل جيد لانه لعب مع المنتخب ديال اقل من المنتخب ديال اقل من 17 سنه، والان مشى كيلعب الفريق الاول ديال اجاكس كيدخل بين الفينا والاخرى وسجل اهداف. يعني هذه كلها مجموعه من العناصر، ثم ايضا لاعب الخليفي لاعب فريق شارلوروا البلجيكي اللي كيعرفوا يعني محمد وهبي بشكل جيد لانه كان مع المنتخب اللي فاز بكاس العالم منذ حوالي سنة في الشيلي. هذه ربما هي الأسماء اللي تروج في الساحة، وحنا كنقولوا كما كنقولوا لك كنا غنعوضوا مركز بمركز، فالمركز الوحيد على مستوى وسط الميدان اللي غيكون شاغر هو مركز ديال سفيان أمرابط، ربما نشوفوا تعاودة ترغالين. يعني هناك بطبع الحال العناصر الأخرى اللي أكيد تكون كاينة اللي هي العناوي اللي هي أيوب بوعدي اللي هي سمير مرابط على مستوى خط الوسط وديع. إذن هذه مجموعة من العناصر اللي تطرق باب المنتخب بشكل قوي في هذا التربص وفي هذه اللائحة اللي غتكون نهار اليوم.
0: هو اللي كي نكون منسجمين فؤاد مع ما ذكرناه في الجزء الأول من برنامج بوديوم، قلنا بأن هناك معايير محددة والمعايير والأهداف هي التي تحدد مدى إمكانية استدعاء هذه الأسماء الجديدة. ذكرت فؤاد بأن هناك أسماء أساسية لا تناقش، مرابط وعناوي وبوعدي والخنوس بالنظر إلى مراكزهم الأساسية.

0: موجودين إلى جانب أناحي، هؤلاء موجودين يعني لا نقاش عليهم. الآن وهبي حسب الهدف، هل يريد بالفعل أن يمنح فرصة من أجل فقط إدخال لاعب؟ لأن هناك في بعض الأحيان نستدعي لاعبين يدخلهم فقط في الأجواء وبعد ذلك نترك لهم مجال للتطور، وهناك لاعبين نأتي بهم بالفعل الاعتماد عليهم في كأس إفريقيا، أو نأتي بلاعب نفكر في بناءه لمونديال 2030. فبالتالي نظرة محمد وهبي هي التي ستحدد هل سنستدعي أمير ريتشارلسون كان في الحرس القديم، هل سيعود؟ هو الآخر موجود مطروح، فوزي صحيح، وبالتالي هل ذكرت فوزي الذي المتألق، هل محمد وهبي يفكر في فوزي
1: بالحيان
0: صحيح
1: اللي كان جا وما كانش سيئة
0: تماما
1: سيئة، ولكن في بعض الأحيان كتكون الوفرة ملي كيكون عندك 10 لاعبين خصك تختار 6
0: ممتاز.
1: الآن راه يعني خصك تختار يعني نعم.
0: ولذلك فؤاد قلت بأن المحدد الرئيسي للعدد الأسماء التي سيتم المنادات عليها هو أهداف وهبي كما قلنا، لن يخرج عن 3 أشياء أساسية: البروفايل من أجل اكتشاف الأجواء، ثم بروفايل أيضا من أجل التجربة، وبروفايل لإعداد المنافسات المقبلة.
1: نعم. وديع أنا في كواليس مع سي محمد الصباح، وهو اللي كنقول هو اللي عنده يعني المرجعية باش يعطينا، لأنك تحدث لي مثلا في تحديد اللائحة يا سي محمد، وهذا اللي قلت لي الصباح، قلت لي أن في بعض الأحيان كنختار اللاعب اللي غيتفاهم ليا مع اللاعب الآخر، يعني في الدفاع ألا في وسط الميدان، يعني كيكون مثلا عندهم إمكانيات تقريبا متقاربة، ولكن في نهاية المطاف غنختار ذاك اللاعب اللي غينساجم مع اللاعبين الآخرين، وذاك اللاعب اللي غادي ينساجم مع الطريقة اللي غنلعب بها. استغنائي على لاعب آخر ما كيعنيش أنه سيء، لا، ولكن هذاك اللاعب الآخر اللي اختاريت هو أكثر انسجاما مع الطريقة اللي كنلعب، وأكثر انسجاما مع العناصر ديال المنتخب. لأن شنو قلنا سي صباح سي محمد؟ قلنا المنتخب أو الفريق سي ان بوزل، والبوزل خصك يجي تجيب ديك القطعة اللي غتلصق في ديك القطعة باش غتكون لنا ديك الصورة الختامية.
2: فهذاك البوزل خص اللي كيعرف الصورة اللي كاينة، لأنه هو اللي غادي يقادها، عنده ديجا الصورة. حنا لا، حنا من بعد كتخصك الوقت باش هذاك البوزل تقادو، هو عنده ديجا الصورة غادي يديرها بلو فاسيلمون وفي وقت عير. هو على بعض الخطرات تيكونوا جوج لاعبين في واحد البوست، كتحير شكون مع شكون فيهم، كاين واحد حسن من الآخر، مي ما كتلعبش بهذاك اللي مزيان، الناس تيبقاو من بعد تيقول لك مسيكو هذا بخو أنا ريال غوش باغ إكزومبل، كتقول هاد لارير غوش اللي ناقص على هذا، مي كينسجم مع لارير سنترال اللي حداه، عندهم من كومبليمونتاريتي اون اوسموز وكيتفاهموا، هذا اللي بون مي ما كيتلاقاوش. دونك كتجي للناس اللي بعاد تقول وانا جو بريفير هذا على هذا، مي ما كيشوفوش ذاك الانسجام اللي كاين، واش يقلب مدرب هو ذاك الانسجام في الليلين كلهم، يكون ان ايكيليبغ في لو بلوك ايكيب كلها، ديفونس ميليو اي اتاك.
1: طيب السي محمد، كيدركنا الوقت كما قلت لك منذ قليل، قبل ما نودعوا المشاهدين والمستمعين، عطينا انت كتوجد لائحه، امتى وقعت لك شي حاجه، شي مستملحه يوما ما، او لا شي حاجه اللي بقات لك في الداخل؟
2: لا اللي صعيب باش حد ما يمكنش نقارن دابا على سميتو، لان الوقت اللي مشيت لكوب دافريك 2006 يا 20 ملي مشيت كان جوغ 14 يوم اللي عيطوا لي باش نمشي ديريكتومون لا كومبيتيسيون، دونك ضيق الوقت، اللاعبين والسمو سي تري ديفيسيل، حيت العامل الصعيب للمدرب هو الوقت، دونك ضيعوا الوقت بزاف وعاد خديت سا ايتي تري ديفيسيل باش دير اون ايكيب بازيتي على ليكيب اللي كانت مع
1: كان ديك الساعة تروسي قبل ما تجي لا
2: فيليب تروسي هو اللي تحيد، وكان قبل منه زكي اتسيتيرا، دونك بازيتي على ديجا على واحد لوساتور اللي كاينه.
1: شكرا لك سي محمد فاخر، غترجع معنا غدا، ولكن غدا ان شاء الله باش نقراو قراءه في اللائحه اللي غيتم الكشف عنها صباح اليوم. شكرا لك وديع اختي، شكرا سي محمد فاخر الناخب المغربي السابق، دائما كنشكروا الاصدقاء ديالنا يعني في المؤسسه، واليوم تحيه لصديقي خالد الشرقي المسؤول على الانفورماتيك، ودريس تبع اللي تلاقينا منذ قليل، تلقاك في الكواليس سي محمد رجاوي، تحيه لخالد الشرقي لانه موعدني بواحد الطابليت باقي ما جاتش ديال الاورديناتور باش نحطها حدايا هنايا في الاستوديو، المهم هي امام الملا راه خصو يجيبها لي هاد اليومين. وتحيه لصديقي دريس تبع اللي هو مكلف لنا بلي بوندانونس، اللي كيصوب لنا دي بوندانونس رائعين ورائعين جدا، انا كنسميه بالفنان لاختيست صديقي إدريس التباع. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لفريق العمل طبعا الحال كلهم دي زاختيست، فريق العمل لهنا

0: عليك غير تشارجي جوال ابتداء من 20 درهم باش تشارك في القرعة وتكون من الفائزين بقسيمة شراء 1000 درهم. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 2 أكتوبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا eim.com.
1: ميدي 1 ليون 101 دخلة 96.4.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
1: موجز العاشرة، معكم عبد العالي صهر نسائل الموجز من اليمن، حيث أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن بأن ضربات سعودية أدت اليوم إلى مقتل شخص فيما استهدفت أخرى 3 أبراج اتصالات. في سياق نشرة القوات الحكومية اليمنية لقطات تقول إنها تظهر استهداف مقار وعتاد للحوثيين في منطقة المخا والجبهة الشمالية. في غضون ذلك، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات

0: خلال النصف الأول من الشهر الجاري جراء التصعيد العسكري الأخير. وجهتنا الأراضي الفلسطينية، حيث أصيب فلسطينيان اليوم أحدهما بالرصاص الحي والآخر بالاختناق خلال اقتحامات للجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة تخللتها مداهمات واعتقالات. في غضون ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية بات واضحا للجميع. غوتيريش شدد على أنه لن يكون هناك أي سلام بالشرق الأوسط دون حل للقضية الفلسطينية. في غزة قتل 21 شخصا على الأقل أمس، بينهم 12 طفلا إثر انهيار مبنى مكون من 6 طوابق كان قد تضرر بفعل غارات إسرائيلية في مدينة غزة، وقد انهار المبنى ليلا فوق منازل وخيام مجاورة في منطقة تل الهوى بمدينة غزة شمال القطاع. استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون صباح اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون قبل اجتماع تحضيري تستضيفه باريس تمهيدا لمؤتمر يرمي لحشد دعم دولي لدعم انتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية تمهيدا لنزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل. أسفر هجوم روسي ليلي بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف كييف عن إصابة 18 شخصا على الأقل وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم. وتأتي هذه الضربات في وقت أقر فيه مجلس النواب الأمريكي أمس حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. أكدت المفوضية الأوروبية اليوم أن مشروع شراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة، وذلك إثر تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على ما اعتبره خطة عدائية. وفي هذا السياق كان ترامب قد هدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى قدما في اقتراح منح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل. نختم الموجز بأخبار الفضاء، حيث اكتشف باحث في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا فوهة ضخمة حديثة التكوين على سطح القمر في حدث نادر يقول العلماء إنه قد لا يتكرر سوى مرة كل قرن أو أكثر. وأوضحت ناسا أن عرض الفوهة التي أطلق عليها اسم ماكتيشن يبلغ نحو 222 مترا، ويعتقد أنها تشكلت في ربيع عام 2024 نتيجة اصطدام القمر بكويكب. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، لحظات تقول مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي في أمان الله.
1: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
2: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
4: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
3: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
4: Appelle le 06 67 65 28 63.
3: 06 67 65 28 63.
4: Lisa.
3: L'excellence d'un parcours.
4: L'assurance d'un avenir.
5: تحتل MC المرتبة الأولى في قائمة مدارس الهندسة الخاصة في المغرب، وهذا ليس صدفة. منذ 40 سنة تقوم MC بتكوين الكفاءة الأكثر طلبا مع أكثر من 23 ألف خريج يشغلون مناصب مهنية. للدخول الجامعي 2026 اكتشفوا تكوينات جديدة في كل من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتطوير الرقمي والهندسة الكهربائية والهندسة المالية. التحقوا بنا اليوم لضمان مستقبلكم في أحد مراكزنا العشرين بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس، والآن في أجدير أو عبر مواقعنا mc.ma. MC مدرسة معترف بها من طرف الدولة.
6: ميدي 1 تانجي 95.3 نادور 99.9
7: ميدي 1 صباح الأسرة سعيد العيادي.
8: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد من صباح الأسرة، الموعد اللي كنتلقوا فيه كل صباح من الاثنين إلى الجمعة، نهتم بصحتنا بصحة أطفالنا وبكل ما يهم الأسرة وحياتنا اليومية من أجل حياة أفضل. طاقم البرنامج

برنامج يتمنى لكم متابعة طيبة ومفيدة. حلقتنا اليوم فيها كالعادة نصائح ومعلومات مفيدة في فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية. غادي نذكروا فيها أطفالنا بأهمية الرياضة والحركة خصوصا مع العودة إلى الدراسة، وبعد ذلك سنفتح معكم حوار حول فاكهة الموسم بامتياز الرمان، فاكهة لذيذة وحاضرة بقوة في هذه الفترة من السنة، ولكن ما هي الفوائد الصحية التي تقدمها هذه الفاكهة؟ كيفاش نستفد منها بشكل الأفضل؟ واش فعلا الرمان كيتوفق على بعض الفواكه من الناحية الغذائية؟ كل هذه الأسئلة وأخرى سيتم طرحها نناقشها مع ضيفنا اليوم الدكتور أحمد بدهي، طبيب متخصص في التغذية، وكالعادة مختارات غنائية نختارها لكم بكل محبة. خليكم معنا، صباح الأسرة يبدأ الآن، وصحتكم دائما في البال. معنا الآن ماجد المهندس.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: مع بداية الدراسة مستمعينا، يعود الطفل للقسم للكتب والدفاتر والواجبات، يقضي ساعات طويلة جالسا، وبعد المدرسة وقت المراجعة، وأحيانا وقت طويل أمام الهاتف أو الحاسوب. لكن وسط كل هذا ما خصناش ننسوا الحركة والرياضة. الطفل محتاج يقرأ ويتعلم، ولكن محتاج كذلك يتحرك ويلعب، لأن النشاط البدني كيساعد على تقوية العضلات والعظام، كذلك الحفاظ على وزن الصحي وتحسين اللياقة، ويساعد على النوم الجيد والتركيز. بالنسبة للأطفال والمراهقين من 5 إلى 17 سنة، التوصيات الصحية العالمية تدعو إلى ما لا يقل عن 60 دقيقة يوميا من النشاط البدني المتوسط إلى القوي، ويمكن تقسيمها خلال اليوم، ماشي بالضرورة تكون ساعة كاملة من الرياضة المتواصلة. ليس ضروريا كذلك الطفل يمارس رياضة معينة أو يدخل إلى نادي رياضي معين. المشي، الجري، ركوب الدراجة، السباحة، كرة القدم، القفز، اللعب ربما أمام المنزل وكذلك في الحديقة، كلها أنشطة كتخلي الطفل يتحرك. حتى في أيام الدراسة نقدروا ننظموا الوقت، شوية ديال الدراسة، شوية ديال الراحة والحركة، ومن بعد نرجعوا للمراجعة. الأفضل نتجنبوا الجلوس لساعات طويلة متواصلة، ونشجعوا الطفل يقوم ويتحرك بين فترات الدراسة. الرياضة لا تساعد جسم الطفل فقط، بل تساعد على العقل، فالطفل الذي يتحرك بانتظام يعطي لجسمه فرصة يفرغ الطاقة، ويمكن أن يستفيد من ذلك في النوم والقدرة على التركيز. وهنا نقطة مهمة للأباء، إذا كان الطفل يتعب بسرعة غير عادية أثناء اللعب، أو يتنفس بصعوبة مع مجهود بسيط، أو كيشكي من ألم في الصدر، أو كيدوخ، أو يغمى عليه أثناء النشاط، أو عنده ألم متكرر كيمنعه من الحركة، خصنا ما نجهلوش هاد العلامات، مستشروا الطبيب. ما نخليوش الدراسة تاخد كل وقت الطفل، نخصوا وقت للعلم ووقت للراحة ووقت للحركة واللعب، لأن الرياضة بالنسبة للطفل ماشي طرف، ماشي وقت ضائع من الدراسة، هي جزء من صحته ونموه وحياته المتوازنة. الصحة نعمة والوقاية حماية. مجد الرومي، أحبك جداً.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: هذه الآن معلومات عن مخاطر التوقف عن أدوية الأمراض النفسية. مستمعين، أحيانا ملي كيبدأ الإنسان يحس براسه تحسن كيقول الحمد لله وليت بخير، علاش نبقى ناخذ دواء، وكيقرر يوقف العلاج أو ينقص من الجرعة من راسه. لكن خصنا نعرفوا أن التوقف عن أدوية الأمراض النفسية خصوصا بشكل مفاجئ يمكن أن يكون خطيرا. التحسن في كثير من الحالات كيكون مرتبطا بفعالية العلاج.

العلاج وإيقاف الأدوية بدون إشراف طبي قد يؤدي إلى عودة الأعراض أو تفاقمها، وقد تظهر كذلك أعراض مرتبطة بالتوقف عن بعض الأدوية. من بين العلامات اللي خصنا ننتبه لها بعد تغيير العلاج أو التوقف عنه: قلق شديد، اضطراب كبير في النوم، تهيج وعصبية غير معتادة، دوخة، ارتباك، عودة الأعراض النفسية التي كان المريض يعاني منها، وأكيد هناك علامات خطر تستدعي طلب المساعدة الطبية بشكل عاجل. من هذه العلامات: إذا ظهرت أفكار أو رغبة في الانتحار أو إيذاء النفس، أفكار لإيذاء الآخرين، هلاوس، ارتباك شديد، فقدان واضح للسيطرة على السلوك، أو تغير شديد ومفاجئ في الحالة النفسية، فلا ينبغي الانتظار أو محاولة التعامل مع الأمر بمفردنا. وحتى إذا ما كانش هذه العلامات موجودة لكن المريض ما بقاش مرتاح مع الدواء أو ظهرت عنده آثار جانبية، ما يوقفش العلاج من رأسه، خص أكيد التواصل مع الطبيب المعالج، لأنه هو اللي قرر واش خص تغيير الدواء، تعديل الجرعة أو التوقف عنه تدريجيا بطريقة آمنة. أذكر مرة أخرى بعلامات الخطر اللي خصنا ما نجهلوهاش: إذا رجعت الأعراض النفسية القديمة بشكل قوي، قلق أو توتر شديد وما كيتحكمش الإنسان في نفسه، اضطراب كبير في النوم أو تغير واضح في التصرفات، ارتباك، تشوش وعدم القدرة على التفكير بشكل طبيعي، كذلك سماع أو رؤية أشياء غير موجودة، أفكار إيذاء النفس أو الانتحار، أفكار أو رغبة في إيذاء شخص آخر، فقدان السيطرة على التصرفات، أو تغير مفاجئ وقوي في الحالة النفسية، في هذه الحالات ما خصناش ننتظروا، خص طلب المساعدة الطبية بشكل عاجل. تذكروا دائما مستمعينا، الدواء مخصوش يتوقف غير لأننا حسنا بالتحسن، ومخصوش يتغير إلا بتوجيه الطبيب المعالج. الالتزام بالعلاج والمتابعة الطبية جزء أساسي من رحلة التعافي. الصحة نعمة والوقاية حماية. ما يستهني أغنية لحات

أصل معكم مستمعينا بقية صباح الأسرة بعد موجز 10:30 وسنفتح معكم اليوم موضوعا موسميا بامتياز الرمان فاكهة الموسم. رفقة ضيفنا اليوم الدكتور أحمد بدهي طبيب متخصص في التغذية البشرية.

0: نرحب دائما بكل من التحق بنا في صباح الأسرة الرمان. مستمعينا فاكهة لذيذة، ولكن هل نعرف فعلا كيف نستفيد منها صحيا؟ هل من الأفضل أن نتناول حبات ديال الرمان كما هي أو نشربه كعصير؟ وما هي الكمية المناسبة؟ وهل هناك من يحتاج إلى الانتباه عند تناول الرمان؟ وتفاصيل أخرى أكثر نستمع إليها الآن على ميديان في صباح الأسرة رفقة ضيفنا الكريم اليوم الدكتور أحمد بدهي، طبيب متخصص في التغذية والذي يلتحق بنا من مدينة أكادير. يا صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا ونارك مبروك.
1: مرحبا أستاذ سعيدة ومرحبا سيدك.
0: إذن دكتور بدهي، اليوم غنحاولوا أننا نتعرفوا على فاكهة الموسم بامتياز وهي الرمان. فدائما كنسمعوا بأن الرمان من الفواكه المفيدة غذائيا، وطبعا أكيد هناك سر وراء هذه الفوائد، فما هي دكتور؟
1: نعم كما يعني
0: إذن هناك تشوش في الصوت دكتور بدهي، كنت منا أن المستمعين ديالنا يبقوا معنا في الاستماع، فأكيد سنعاود الاتصال بالدكتور أحمد بدهي ليكون الصوت أفضل وأحسن. خليكم معنا مستمعينا، سنعود بعد قليل.

0: إذن نعود لنتابع معكم بهذه الفقرة المخصصة اليوم لفاكهة الموسم الرمان وكيف نستفيد منه صحيا. فأكيد للحديث عن فوائد الرمان معنا مشكورا والذي يلتحق بنا من مدينة أكادير الدكتور أحمد بدهي طبيب متخصص في التغذية. مرة أخرى صباح الخير دكتور, أهلا وسهلا.
1: صباح النور أستاذة سعيدة ومرحبا سيدات أستاذة مستمعين.
0: إذن أكيد إحنا نحاول أننا نتعرف على فوائد نعم. الرمان, فإذا كان ممكن علاش كي تعتبر الرمان عنده فوائد كثيرة على الصحة؟
1: نعم, أولا كما يعرف
0: إذن نعتذر للمستمعين ديالنا مرة أخرى, فأكيد سنحاول أن نعاود الاتصال بالدكتور أحمد بدهي لنتعرف على باختصار على فوائد الرمان. فأكيد الرمان عنده فوائد كثيرة, فقد يكون مفيد للصحة والقلب والأوعية الدموية, وكذلك يمكن أننا نضيفه للنظام الغذائي اللي باش يقدر يكون هذا النظام الغذائي متوازن. فأكيد الرمان كيحتوي على فيتامينات ومعادن ومركبات نباتية مهمة للجسم, كذلك كيتوفر على ألياف خصوصا عند تناول حبوب الرمان كاملة, فهذا كيساعد على صحة الجهاز الهضمي والشعور بالشبع. كيحتوي على نسبة جيدة من الماء ويساهم في التنويع ديال المصادر ديال السوائل والغذاء. يمكن يكون جزء من النظام الغذائي كيدعم الصحة ديالنا والصحة بشكل عام. فليتفضل تفاصيل أكثر نترك الكلمة لدكتور أحمد بدهي ليوضح لنا الفوائد ديال فاكهة الرمان.
1: نعم أستاذة نعم. سعيدة, كما يعرف الجميع بأن فاكهة الرمان هي من الفواكه القديمة عبر التاريخ, ويعتقد بأن الموطن الأصلي ديالها هو جنوب غرب آسيا, وهذه الفاكهة هي الشكل ديالها مستدير ويعني عندها واحد القشرة اللي هي سميكة, اللون ديالها يعني اللون أحمر ويميل في بعض الأحيان للأصفر. وداخل هذه الفاكهة ديال الرمان كما يعرف الجميع بأنها تحتوي على واحد عدد كبير ديال الحبوب, هذه الحبوب اللي هي محاطة بواحد العصارة, وهذه الحبوب هي يعني الجزء القابل للاستهلاك, يعني هي الجزء اللي كناكله فهاد الفاكهة. والطعم ديال فاكهة الرمان كما يعرف الجميع بأنها عندها واحد طعم حلو, وعندها كذلك واحد المذاق شيئا ما حامضي.

0: وكما قلت أستاذة سعيدة، ففاكهة الرمان عندها فوائد جد على الصحة، نظرا لاحتوائها على مجموعة ديال المكونات الغذائية. المكونات الغذائية كنلقاو مثلا بعض المضادات ديال الأكسدة، لي زونتي أوكسيدون، المضادات ديال الأكسدة هي اللي كتعطي هاد الخاصية ديال الفاكهة ديال الرمان، يعني تحتوي على واحد الكمية كبيرة هائلة ديال المضادات ديال الأكسدة. كذلك تحتوي على مجموعة ديال الأملاح المعدنية، خصوصا المادة ديال البوتاسيوم. كان البوتاسيوم عنده واحد دور كبير في على الجهاز ديال القلب وديال الأوعية الدموية. كذلك تحتوي على مجموعة ديال الفيتامينات، خصوصا الفيتامين سي، كنلقاو كذلك الفيتامين بي نف يعني الأسيد فوليك، وكنلقاو الفيتامين ك. كذلك تحتوي على مجموعة ديال الألياف الغذائية. كنعرفوا بأن الألياف الغذائية عندها واحد دور كبير في التوازن ديال الصحة ديال الإنسان، وكذلك تحتوي على واحد الكمية هائلة ديال الماء، وبالتالي هذه المكونات كتجعل فاكهة الرمان من بين الفواكه المهمة على الصحة ديال الإنسان. أستاذة
1: نعم.
0: سعيدة،
1: إذن الرمان كتعتبر من الفواكه المفيدة غذائيا، فأيهما أفضل دكتور؟ واش نتناولوا الحبات ديال الرمان الكاملة ولا شرب ديال العصير، وعلاش؟
0: نعم أستاذة سعيدة، سؤال مهم. إذن من الناحية الطبية كنعرفوا بأن تناول الحبوب ديال الرمان كاملة، يعني بواحد الكمية اللي كتوصينا بها المنظمة العالمية للصحة بين 100 حتى 150 غرام ديال الحبوب، وليس ديال الوزن ديال الرمان كلها، ولكن ديال الحبوب بدون قشرة بالطبع. كما قلت هي غنية بالمضادات ديال الأكسدة ليزونتوسيان، كذلك فيها الألياف الغذائية، وفيها كذلك الفيتامينات، وفيها الأملاح المعدنية خصوصا البوتاسيوم. ولكن إلا تناولنا العصير، هذه الكمية ديال المضاد ديال الأكسدة كتنقص في العصير، كذلك الكمية ديال البوتاسيوم وديال الفيتامينات كتنقص، ولكن كيكون هذاك العصير فيه بزاف تركيز ديال السكريات، سكريات خصوصا الجلوكوز، وخصوصا كذلك الفركتوز. وبالتالي كيبقى تناول الحبوب كاملة ديال الرمان أحسن وأفضل بكثير من تناول ديال العصير ديال الرمان، اللي كيبقى عصير اللي غني بالسكريات كما قلت ومنعش، ولكن من الناحية الصحية أحسن أستاذ سعيد نتناولوا الحبوب كاملة ديال الفاكهة ديال الرمان. نعم.
1: بالنسبة للكمية الآن دكتور، يعني ما هي الكمية المثالية اللي يمكن تناولها يوميا، أو الأمر كيختلف حسب العمر مثلا والحالة الصحية ديال الشخص؟
0: نعم، غالبا بالنسبة يعني الناس البالغين كنعرفوا بأن الفاكهة ديال الرمان كتدخل في نطاق واحد التغذية متوازنة، يعني إلى جانب المواد الغذائية الأخرى وبجوانب إلى جانب كذلك الفواكه والخضروات اللي كانت تناوله. وغالبا الكمية اللي يعني اللي كتعطي واحد الفائدة على الصحة ديالنا، وهي بين 100 حتى 150 غرام ديال الحبوب، وزن الحبوب يعني هذه الكمية هي يعني الوزن اللي كيوصي به الأطباء باش ناخذوه في هذا الموسم ديال الفاكهه ديال الرمان يوميا، باش نستافدوا من يعني الميزات الصحيه ديالها. نعم.
1: بالنسبه للاشخاص اللي عندهم سكري او كيراقبوا السكر ديالهم، واش الرمان مناسب لهم دكتور، وما هي الكميه المعقوله؟
0: نعم، سؤال مهم استاذه سعيده. بالنسبه للناس ديال المرضى ديال السكري، الماده ديال الرمان ليست ممنوعه عليهم، يعني يقدروا ياخذوها بنفس الكميه 100 غرام يوميا، لأن الرمان كما قلت غني بالألياف الغذائية، والألياف الغذائية كنعرفوا بأنها تبطئ الامتصاص ديال السكريات اللي داخل الرمان، وبالتالي ما كترفعش بواحد القدر كبير النسبة ديال السكر في الدم بالنسبة للناس المصابين بالسكري. إذا بالعكس هي مزيانة لهم، خصوصا كنعرفوا بأن الناس اللي عندهم مرض السكري غالبا كيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط الدموي، كتكون عندهم مشاكل في على القلب والشرايين. والفاكهة ديال الرمان الأبحاث العلمية تثبت بأنها مفيدة للناس اللي عندهم مشاكل ديال القلب ومشاكل ديال الضغط الدموي، وكذلك الناس اللي عندهم السكري هذه الفاكهة ديال الرمان يقدروا ياخذوها يوميا بهذه الكمية اللي قلت 100 غرام يوميا أستاذة سعيدة بدون مشاكل، بالعكس هي مفيدة لهم. نعم
1: إذن مفيدة للناس ديال السكري، ولكن واش هناك أشخاص خصهم ينتبهوا دكتور عند تناول الرمان، أو حالات صحية كتستدعي استشارة الطبيب ولا اختصاصي ديال التغذية؟

0: نعم أستاذ سعيدة، بالنسبة لكسائر الفواكه وكسائر المواد الغذائية، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة من غير مرض السكري مثلا، عندهم العجز الكلوي لانسيفيزونس رينال كرونيك، يعني الناس اللي عندهم مشاكل في ديال الكلي، اللي الكلي ديالهم التصفية ديال الدم كتكون ناقصة، هنا خصهم يستشروا مع الطبيب المعالج ديالهم، طبيب اختصاصي في الكلي أو طبيب ديال التغذية. لماذا؟ لأن الفاكهة ديال الرمان كتكون غنية بالبوتاسيوم، واحد من العناصر اللي كتسمى البوتاسيوم، وكنعرفوا بأن ارتفاع البوتاسيوم في الدم يقدر يشكل خطر على هذه الفئة ديال المرضى اللي عندهم مشكل ديال العجز الكلوي. وبالتالي طبيب المعالج هو اللي غادي يعني يقول لهم واش غادي ياخذوا هذيك الفاكهة ديال الرمان ولا غادي نقسم الكمية ديالها على حسب الحالة الصحية ديالهم. وبالتالي كيبقاو الناس اللي عندهم مرض الكلي خصهم يستشروا مع الطبيب ديالهم واش غادي يتناولوا هذه الفاكهة يوميا ولا غادي يتناولوها بواحد الطريقة متقطعة ولا غادي ياخذوها بواحد الكمية ناقصة. وكذلك الناس اللي عندهم حساسية الفاكهة ديال الرمان، يعني بعض الرمان يقدر يعطي واحد الحساسية لبعض الناس، وبالتالي بحال مثلا واحد الحكه كتجي واحد الحكه مثلا في الجلد، احمرار في الوجه، هذه المسائل تقدر تكون عند بعض الناس اللي يعني في التاريخ ديالهم واحد الخطره مثلا من تناولوا داك الفاكهه ديال الرمان جاهم هذه الاعراض. وبالتالي هنا خصهم المتابعه ديال الطبيب المعالج ديالهم باش الا غادي ياخذوا هذه الفاكهه ديال الرمان باش ما تسببش لهم هذه المشاكل ديال الحساسيه. نعم استاذه سعيده.
1: اذا واش يمكن نقدموا للاطفال، يعني واش يمكن حتى الاطفال يستفدوا من الرمان بنفس الطريقه؟
0: نعم استاذه سعيده، بالعكس من الاطفال كذلك، كنعرفوا بان الاطفال كيكونوا فواحد الفتره ديال النمو.
1: نعم.
0: يعني فواحد الفتره ديال النمو الجسدي والنمو كذلك العقلي. وبالتالي الرمان هي واحد الفاكهة اللي كما قلت هي غنية بالمضادات ديال الأكسدة، كذلك غنية بالفيتامينات وغنية بالأملاح المعدنية اللي هي مهمة للأطفال. إذن كذلك الأطفال خصهم كذلك يعني الآباء يعني يحاولوا يدخلوا هذه الفاكهة ديال الرمان، هذه الفاكهة الموسمية، في التغذية اليومية ديال الأطفال باش يستفيدوا من المزايا ديالها، خصوصا فيما يخص النمو ديال الأطفال، وكذلك فيما يخص يعني النمو العقلي، وما يخص كذلك المردودية ديال التمدرس ديالهم كذلك، لأن هذه الفاكهة كتساعد على النمو الفكري كما قلت بالنسبة للأطفال.
1: نعم. إذن أخيرا دكتور، باش نستفدوا من القيمة الغذائية ديال الرمان، كيفاش نختاروا تمرة ديال الرمان اللي تقدر تكون جيدة، واللون ديال القشرة واش هو كافي باش يعرفنا على الجودة ديالها، وكيفاش نحتفظوا كذلك بالرمان في المنزل باش نحافظوا كذلك على الجودة ديالو والقيمة الغذائية ديالو؟
0: نعم، كسائر الفواكه أستاذة سعيدة والمواد الغذائية، كنعرفوا بأن الفواكه والخضر هي كتكون غنية بالفيتامينات.
1: نعم.
0: وكنعرفوا بأن الفيتامينات عندها واحد الدور كبير في الجسم ديال الإنسان، وبالتالي الفيتامين كتأثر بالحرارة، كتأثر كذلك بالأشعة ديال الشمس، كتأثر كذلك بالرطوبة، وبالتالي يعني الفاكهة ديال الرمان يعني اللون ما كيعطيناش واحد الفكرة على مثلا المذاق ديال الرمان، ولكن اللي مهم هو طريقة التحفيظ. يعني دائما الرمان خصو يكون بعيد على نقتانو فاكهة اللي كتكون بعيدة، الاحتفاظ ديالها كيكون بعيد على الأشعة ديال الشمس، وكتكون في واحد المكان ما فيش الرطوبة بزاف، وتكون درجة الحرارة يعني عادية معتدلة. اذا هادو هما الشروط، يعني الفاكهة ديال الرمان خصنا نردوا البال بزاف الطريقة ديال الحفظ ديالها وديال التخزين ديالها، هي اللي كتلعب دور، يعني ما تكونش معرضة لأشعة الشمس لواحد الفترة كبيرة اللي غادي تفقد هادوك الفيتامينات اللي داخل الحبوب، وكتفقد كذلك الفعالية ديالها فيما يخص كما قلت المزايا ديالها على الصحة، خصوصا من الفاكهة ديال الرمان كما يوصي الأطباء، لأنها مهمة بزاف للناس اللي عندهم أمراض القلب والشرايين والضغط الدموي، اللي خصهم يدخلوها في التغذية اليومية ديالهم ويستافدوا من هذه الفاكهة الموسمية باش ياخذوها كما قلت بواحد الكمية ديال 100 غرام حتى 150 غرام يوميا باش يستافدوا من المزايا الصحية ديالها. نعم استاذة سعيدة.
1: اذا كنتمنوا توصل هذه المعلومات لجميع المستمعين ديالنا، مع الشكر الجزيل لكم دكتور احمد بدهي، طبيب متخصص في التغذية، كنت معنا من مدينة اكادير. الف الف شكر، والى فرصة اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور.
0: مرحبا.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
3: L'Union européenne au Maroc vous invite à vivre la 28e édition du festival Jazz à Rabat du 24 au 26 septembre à l'amphithéâtre du parc Hassan II. Trois soirées de concerts et de fusions inédites entre jazz européen et musique marocaine. Avec Nostim, Abid Al-Abed, Thérapie de couple, Sarah Moulbled, Antonio Lizana, Younes Frad, Amara, Mohamed Lemanjra et bien d'autres. Programme sur les réseaux sociaux de l'Union européenne au Maroc. Billetterie sur ticket.ma. Jazz à Rabat est organisé par l'Union européenne en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et de la Wilaya de Rabat Salé Kenitra. En partenariat avec Média Radio.
4: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
5: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. المغرب، انتخابات 23 من سبتمبر التشريعية. الحملة الانتخابية متواصلة في إيقاعاتها المختلفة مع عرض الأحزاب السياسية المتنافسة لبرامجها الانتخابية وتصوراتها بشأن العديد من القضايا، وفئات عدة منها طلبة وأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي يترقبون ترجمة الوعود الانتخابية إلى إصلاحات للنهوض بالجامعة وأن يحظى القطاع بمكانة متقدمة في السياسات العمومية للحكومة المقبلة. تداعيت أزمة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة نهاية شهر يوليوز الماضي. حقائق صادمة في تحقيق صحفي يكشف اعتداء عناصر من وحدات الجيش الإسباني على مهاجرين مغاربة من بينهم قاصرون. التحقيق أشار إلى أن وفي غياب إحصاءات دقيقة بالنظر إلى خوف المهاجرين من التبليغ، قد يعيق عملية تحديد المسؤوليات والمحاسبة. للعام الثاني على التوالي، الولايات المتحدة ترفض منح

0: الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تنطلق الأسبوع المقبل. السلطة الفلسطينية وصفت القرار بغير المبرر، مؤكدة أنها استجابت مؤخرا للكثير من الشروط الأمريكية الصعبة، آملة في أن يؤدي ذلك إلى عودة الحياة إلى العلاقة بين الجانبين، بما يساهم على الأقل في تخفيف القيود والضغوط الإسرائيلية. 44 عاماً على مذبحة صبرا وشتيلة، ذاكرة المجزرة لم تطوى وصفحة العدالة لم تغلق. الناجون وأهالي الضحايا لا يزالون يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن المجزرة. خارجية الفلسطينية اعتبرت الذكرى شاهدة على فداحة الجرائم وغياب المساءلة. حرب أوكرانيا. الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، والرئيس دونالد ترامب يؤكد أنه سيوقع المشروع ليصبح نافذاً. في الميدان الرياضي، كرة القدم واستعدادات المنتخب المغربي لمباراتيه أمام منتخب الغابون وليسوتو في إطار تصفيات كأس أفريقيا للأمم. بعيدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: أسعد الله أوقاتكم جميعا أينما كنتم وأينما تواجدتم. شكرا دائما لحسن اختياركم لمحطتنا ميديا، وشكرا لوفائكم لبرنامجنا حديث المجتمع. أذكركم يوميا على أننا نلتقيكم من الاثنين إلى الجمعة، وحدود موعدنا 11 صباحا، فأهلا بكم.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: حديث المجتمع المغربي يتواصل اليوم على إيقاع الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 23 من شتنبر القادم. أيام قليلة تفصلنا عن هذا الحدث وعن هذا الموعد والاستحقاق التاريخي، وبطبيعة الحال المواطنون والمواطنات المغاربة مدعوون إلى اللجوء إلى أو التوجه عفوا إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم ضمن حقهم الدستوري. وتتواصل الأحزاب السياسية أيضا في حملاتها الانتخابية، في بعض الأحيان نراهم في تجمعات خطابية ميدانية، وبعض الأحيان يطالعوننا بفيديوهات رقمية حديثة، وما بين الخطابات التقليدية في حشود الجماهير وما بين العالم الرقمي. اليوم نقرأ طبيعة هذه الخطابات وطبيعة هذه التجمعات، ومن الذي يظل أكثر إقناعا للمواطنة المغربية والمواطن المغربي. أساتذة كرام أشكرهم على قبول دعوة البرنامج، سيشرفوننا هذه الأثناء بآرائهم. أبدأ بك الأستاذ محمد رمسيس، وحضرتك الفاعل الثقافي والأكاديمي والناقد الأدبي والباحث في الأنثروبولوجيا والموروث الشعبي. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد رمسيس.
2: صباح النور الأخت فرحانة، صباح الخير سيدات والسادة المستمعين، مرحبا.
0: يا أهلا بك. وعلى الطرف الآخر أستاذ أسعد دائما باستضافته الدكتور محمد الغالي، بطبيعة الحال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سراغنة، وفي نفس الآن أيضا أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض، وتخصصه دائما السياسات الحضرية الهندسة المجالية، مشارك أيضا في الكثير من الندوات. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ.
3: أهلا وسهلا أخت فرحانة، ومرحبا بضيفك الكريم.
0: تتابعان أساتذة كما يتابع الشأن العام المغربي الحملات الانتخابية، والأحزاب لا زالت بل يزيد إيقاع خطاباتها السياسية نحو

0: وبرامجها أيضا ووعودها للمواطنين والمواطنات. أريد أن تعطياني رأيكما في بداية الأمر حول هذه الخطاب وطبيعة الخطاب الذي إلى حدود اليوم. نحن بقيت أمامنا تحديدا أسبوع، الأسبوع إن شاء الله القادم في 23 سيكون الانتخاب، فما مر من الآن يعني منذ انطلاقة الحملة الرسمية إلى الآن، كيف تراها دكتور محمد الغالي وأنت الأستاذ الجامعي؟
1: نعم، على أيين يمكن نقوله بأن الأحزاب السياسية مقارنة بالحملات الانتخابية السابقة حاولت أن تستفيد من مجموعة من الملاحظات التي كانت موجهة لها من حيث طريقة التواصل وكذلك الرسائل، أي موضوع التواصل. يمكن نقول بأنه سابقا كانت الأحزاب السياسية تركز على الحلول التي تطرحها أكثر من التركيز على كيفية تنفيذ وجعل هذه الحلول فعلية وفعالة وناجعة، وكذلك على أي ملاحظة أخرى هو أن إذا كان هناك اجتهاد كبير على مستوى إعطاء الحلول والصيغ التي من خلالها يمكن أن نتفاعل مع مطالب المواطنين والمواطنات وخاصة الهيئة الناخبة، ولكن ملاحظة سجلت وهي أن الطموحات والآمال هي كبيرة، ولكن الاجتهاد على مستوى كيف نعبئ الموارد والإمكانات المالية فهذا يطرح بعدة على اعتبار أنه يعتبر التحدي الأكبر، لأنه يمكن أن تكون عندنا القدرة على حسن قراءة حاجيات ومطالب الناس ومحاولة الجواب عنها، ولكن مسألة الأعباء إدارتها وتدبيرها وتحقيق التوازن يعتبر تحدي وإكراه في آن، وخصوصا أننا ربما إلا بغينا نأخذ الطبيعة ديال الاقتصاد المغربي مازال طبيعة هجينة، لأنه كاين الفلاحة كاين السياحة على أيين، وكاين تحديات
0: المناخية، كاين تحديات الأسواق الدولية والأزمات العالمية،
1: والتحولات الجيوسياسية العالمية الآن. صحيح. الحرب الأمريكية الإيرانية والمضيق هرمز، تلاحظين بأن الآن سعر برميل النفط يجاوز 110 دولار، ويمكن الآن تأدية الدولة تؤدي فاتورة مضاعفة، بمعنى أن امتصاص كبير لإمكانات الدولة على مستوى القدرة على تحقيق التوازن، لأن مشكل الطاقة كل شيء يتحرك بالطاقة رغم مجهودات الكبيرة للدولة فيما يتعلق ببدائل أخرى، الطاقات المتجددة وغيرها وكذلك الطاقة الخضراء، ولكن على أيين هذه أمور تبقى دون أن ننسى كذلك الجفاف. على أيين إحنا نستبشر ونتفائل بموسم أنه يمكن تكون فيه أمطار، وهذا كذلك غادي يلعب دور كبير وأساسي، لأن تنهضروا على العدالة المجالية وتنهضروا على استقرار الساكنة، ما نساوش بأن الجفاف راه كيأثر بشكل كبير على تغيير الخريطة السكانية. إلى لاحظنا بأنه الوقيتة اللي كان بجرى الإحصاء ديال السكان، الإحصاء الأخير ديال السكان جرى فوقيتها يمكن نقول دواوير خوات من السكنة ديالها والتحقوا بالمدن، بمعنى أنه أصبح الضغط على المدن أكثر من المجالات القروية. يمكن نقول هذا كذلك أنه ناس سمحوا في البهائم ديالهم، سمحوا في الأراضي الفلاحية ديالهم على اعتبار ندرة المياه وما كانش هذا وعلاقين
0: الكثير.
1: هذه أمور اللي هي أساسية ومهمة، لأن علاش لاحظ إحنا دابا الآن كنهضروا على السياسة العمومية وكنهضروا على البنية الاجتماعية القروية الحضرية البنية الثقافية الاقتصادية، وهذا هو علم الاجتماع السياسي، لأن علم الاجتماع السياسي كيوازي ما بين بنية السلطة السياسية والبنيات الاجتماعية والثقافية
0: وطبيعة تركيبة المجتمع المغربي ككل. طيب دكتور الغالي لو سمحت لي،
1: كيفاش غادي نزوجوا ما بين هذه البنيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وأهداف ومطامح السلطة السياسية؟
0: تماما، وخصوصا الإنزال البرامج التنموية. أستاذي محمد رمسيس، أنت أيضا تابعت

0: الحملات الانتخابية وخطابات الأحزاب السياسية، ما يعني لامسته هو حضور الدارجة المغربية، لسان المغربي يخاطبوا الناس به، وهذا هل برأيك على أنه قادر على إقناع الناس بكثافة التصويت أولا، وأيضا يؤمنوا بجدية البرامج الحزبية؟ تفضل أستاذ محمد رمسيس.
1: إذا شئتي قبل أن أجيبك على هذا السؤال، لابد من تذكير السادة المستمعين بأننا نعيش الانتخابات التشريعية 12 منذ سنة 1963، والانتخابات التشريعية 6 في العهد الجديد، بمعنى أن المغرب يفترض أنه راكم تجارب محصنة له من السقوط في الخطأ. ولكن أنا كملاحظ بدلي أولا، بعض أحزاب الأغلبية تنصلت من الحصيلة دي الحكومة، وهذا يعني أنها كانت حكومة هشة انكسرت بسرعة في سياق تسابق على المقاعد. ثانيا، جرت العادة أن الدولة هي التي تستقطب بعض رموز المجتمع المدني من مثقفين وإلى آخره، ولكن الآن حدث العكس، الأحزاب تستقطب التقنقراط. حزب الأصالة والمعاصرة استقطب فوزي القجع التقنقراط ووزير المالية الأسبق، وهذا يطرح علينا سؤالا إشكاليا كبيرا، هل نضب معين المجتمع المدني ولم يعد قادرا على إنتاج كاليبرات وبروفايلات مناضلين بحجم الحدث؟
0: بدون ذكر أحزاب أستاذي حتى لا نعطي لا لا لا أي ميزان
1: القوة والإشهار
0: لأي حزب معين، كلهم لا لا لا بشفافية وبنزاهة يتسابقون.
1: مرحبا أستاذ. في المستوى الثالث، أنا شخصيا بدلي عودة هذا الموضوع صلة السياسة بالأخلاق للواجهة من خلال وقع إعلان أذكر الكل يعرف ما وقع من أموال ضاعت هباء هنا وهناك، من تجسس على الهواتف، من إلى آخره. وبالتالي عودة هذا الموضوع القديم الجديد ديال صلة السياسة بالأخلاق. رابعا، ما أثر انتباهي في هذه الحملة الانتخابية هو الترحال السياسي. يكفي ذكر فقدان الحزب الزعامة 8 ديال البرلمانيين اللي رحلوا لواحد الحزب آخر، وهذا يعني التعاطي ديال السياسي مع الممارسة الحزبية بمنطق المزاج.
0: ولكن يعني أنا سؤالي وموضوع الحلقة لو سمحت لي أستاذي،
1: نعم،
0: هو ليس التشكيلة كيف كل حزب يشكل بنياته وقواعده، ولكن اللي همنا اليوم هو قراءة في الخطابات اللي سمعناها في الحملات.
1: نعم، إلى أي حد لك الآن
0: إلى تفضلتما إلى تفضلتما. نعم، عندي رجاء وعندي، نعم، طلب منكما إذا سمحتما لي لما نذكروا أي حزب معين باسمه، واحتراما طبعا لمسافة الشفافية والديمقراطية طبعا، وأيضا لو سمحتم لي خلونا نركزوا في الخطابات، شي يقولوا هذو الناس، وخلونا نتكلموا عن الناس بالدارجة المغربية اللي أصبحت اليوم في الحقيقة أنا ألجأ إليها، ولو أني أنا يعني المغرب هو هذا بكل تلاوينه، دوارجنا في الحقيقة ما هي دارجة واحدة، هناك الحسنية، هناك الأمازيغية، وهناك أيضا الدوارج الأخرى، ولكن نريد الهدف الوحيد هو أنه هذا الاستحقاق الوطني هو محطة مفصلية يفهمون الناس ونفهمهم ونكونوا أكثر قربا منهم. فالأستاذ محمد رمسيس، إلى حد اليوم أنت عجبوك لما تكلموا بالدارجة في أي منطقة؟ وما شفناهم في الدواوير، شفناهم في الجبال، شفناهم، هل كانوا يعني مقنعين للمواطنين من خلال أنهم يذهبون إليهم في الشكل التقليدي، يعني الخطابة المباشرة مع المواطن، أم أنه العالم الرقمي أيضا حاضر على الساحة؟
1: الدليل على أن العالم الرقمي لم يعد وسيط أساسي في التواصل في هذه الحملة الانتخابية هو الأزقة ديالنا، الحواري، الحيطان تحمل دوك الأيقونات ديال الأحزاب. وبالتالي حبذا لو سعى المشرع عندما حسنا فعل، عندما سن عقوبة على كل من شهر بشخص معين أو إطار. وأنا أتصور أن التحسيس مهم قبل أن يلتجئ المشرع لعقوبات، لأن كاين جمعيات بيئية، أحزاب الخضر اللي رفيقة البيئة، عندما تمرين في الأزقة أشياء توجع

0: الخاطر والعين أن هذه الأوراق التي لا معنى لها. أنا في تصوري الخاص بدل لو وزع البرنامج حرفيا على المواطن ويناقش في تلك اللقاءات الدافئة تماما، الجانب الرقمي أعتقد لا يقوم بدوره كما يفترض، وحبذا لو الانتخابات القادمة يفكر المغرب في أنه ينظم حملة نقية ما فيهاش هاد
1: الأوراق المتناثرة. صحيح هي غادي تزيد
0: العوان
1: للعمال النظافة
0: ديال نعم الله يخليه العوان، لأن فعلا أنا أتساءل كثيرا. ربما تعرفين الأخت فرحانة أن راه حوالي واحد 40 مليون دولار اللي تعطات من الدولة الحزب باش تنشط هذا سميتو. لاحظي معي هاد لو فكرنا في حسن التدبير وترشيد هذه النفقات كان يكون أحسن أن نفكر فيما هو عملي. لأن وبالمناسبة حضرت الجوج ديال الأنشطة ديال حزاب لن أقول أسماءها في الوقت اللي كيبغي المتدخل يتحدث عن البرنامج يتم إيقافه إما بهتافات حماسية تزكي الحزب أو يقولون هذه لحظة احتفاء وليست لحظة نقاش، وبالتالي ينبغي أن نحسس الجمهور والمواطن المغربي بأنها لحظة للمحاسبة للتساؤل عن هذه الوعود المدرجة في هذه البرامج، لحظة للمكاشفة وللمصارحة مع هذا المرشح أو ذاك.
1: طيب دكتور محمد الغالي، بالنسبة لي بطبيعة الحال طبيعة الخطاب، أنا تحدثت على أنه استخدموا الدارجة في التواصل سواء الميداني للقرب من الوجدان الشعبي، فهل تبقى الدارجة مثلا اليوم على أنها عنصر مقنع بحسن أداء هذا الحزب عن غيره وأيضا صدقية أصحاب الحزب؟
2: على حين بطبيعة الحال المسألة التواصلية هي مهمة وأساسية، على اعتبار أن ما يمكنش الناس يتفاعلوا معك إلا هضرتي بشي لغة ماشي كيفهموها، وحتى التعامل مع الدارجة يجب أن يكون بالحيطة اللازمة، لأنه بعض الأحيان يمكن تكون مفاهيم كتصلح هنا ما كتصلحش هنا. ما نساوش لأن كاين أمور عندها علاقة بالأداب العامة، ولاحظنا بأنه بعض فعاليات سياسية في سواء في حملات انتخابية أو حتى قبل حملة انتخابية كان بعض الأحيان ربما الحماس أو شيء من هذا القبيل جعل أن تلفظ ببعض المصطلحات اللي ما لقاش واحد الاستحسان من بعد. إذن كما كنقولوا استعمال
1: ولقات تفاعل كثير، ولقات تفاعل كثير
2: صحيح، ماشي هي ديال الصراغنا، ماشي هي ديال سوس، ماشي هي ديال الشمال، ولكن بطبيعة الحال لنا دائما اللي كنقولوا أننا نحرصوا عليه وهو أن هذاك الممثل اللي غادي ينتخبوا عليه الناس خاصو يكون إلى ما كنقولش، لأن التمثيلية ما مرتبطش برقعة جغرافية، لأنه في نهاية المطاف وخا هذاك المنتخب المرشح كينجح في دائرة من الدوائر الوطنية فراه من بعد كيولي ممثل للأمة ككل، ماشي فقط غادي يهضر غير على ديك الرقعة الجغرافية اللي صوتات عليه، لا كيولي لأن الدور ديال البرلمان، وهذا هنا كيخصنا هذا التمييز مهم وأساسي ما بين الحملة الانتخابية اللي كتكون في الجماعات الترابية خاصة المجالس الجماعات لأنها كتعتمد على القرب، وكذلك البرلمان لأن المسألة عندها علاقة بالسياسات العامة الاستراتيجية وعندها علاقة ماشي فقط غير بالدولة المغربية ولكن علاقة الدولة المغربية بمحيطها الدولي والجيران ديالها إلى غير ذلك. لذلك فهذه أمور اللي هي أساسية ومهمة على أيين تلاحظوا بأن كاين اللي تركز على أمور اللي هي ماشي فقط كتعلق بالدائرة. ما ننساوش أن كاين الآن دائرة انتخابية مثلا كبيرة تلقوا المرشحين كيقسموها بيناتهم، كيقول له هذه طريقة أنه تقلبوا على مصادر. لاحظنا بأن المنتخبين ديال مجالس الجامعات كيلعبوا دور كبير الآن في التواصل السياسي، لأنه كتعتبروا أشخاص مصادر لأن كل منتخب عنده واحد العدد ديال الناس اللي صوتوا عليه هو في الجامعة وكيتواصل معهم يوميا في إطار خدمة القر، كيجيب لهم الأمبيلونس، كيجيب لهم

0: الماء، الى عنده الى كاين جفاف كيقلب على السيتيرنا ويجيب لهم، بمعنى انه يوميا كيخلق واحد الحقل ديال الشرعيه. هذاك الحقل ديال الشرعيه اي صناعه القبول، وبالتالي هذاك المرشح اللي كيجي غادي يترشح للبرلمان بطبيعه الحال اكيد تتكون عنده كاريزما، كتكون عنده مهابه، كتكون عنده اعتباريه، كتكون عنده كذلك القدره على التمويل. ما ننساوش بانه الان راه تنشوفوا كاينين مرشحين اللي هما ترشحوا خصوصا من الشباب، ولكن فاش كنقارنوا كيفيه اداره وتدبير الحمله من طرف هاد الشباب من ناحيه الامكانات الماليه والبشريه كتبنى واحد الفجوه كبيره بزاف، بمعنى ان هنا سيمكن واحد المساله مهمه مادام اننا كنهضروا على التمثيليه والاهميه ديالها بالنسبه للدوله ككل، انه يكون حد ادنى لكل مرشح دعموا به الدوله. مع الاستاذ رمسيس طرح مساله ديال 40 مليون ديال الدرهم، اذا حوالي واحد 40 مليار، وكيفيه العقلانه ديالها، واش انها تمشي للحمله الانتخابيه ولا اننا نديروا عقلانه مضبوطه باش اننا ما نطيحوش في نوع من الهدر في امور كان بالامكان تجاوزها. هذه امور صعيبه. انا مثلا الان راه مرشح تيعيط للناس يبغي يشرح لهم ولا شي حاجه، خصو يدير، قال لي هذاك الصواب المغربي، هذه في ثقافتنا الصواب المغربي كيقولوا ما جيو تشربوا كاس داتاي، وراه مغربي كيقول لك جي شرب معنا كاس داتاي، وتتلقاه خابز ومطيب ومقاد ومصايب وهذا على عين. هذه فقط بعض الامور، وبالتالي فهو كيقولها لي، كيقول لي فلان راه عيطنا ما درناش حتى كاس داتاي بالمغربيه، وهذه كتعتبر واحد شويه تقليل، انه بالمغربيه على الاقل الانسان كيجي عندك تدير له بره داتاي وكتحط ليه داك الشيء اللي كتب الله. بالتالي فهذه امور اللي هي خصنا غير كيفاش نتعاملوا معها. كاينه امور اللي داخله في الثقافه ديالنا، كيفاش هذه الامور الثقافيه من الناحيه الاخلاقيه ما تضربش المبدا ديال تكافؤ الفرص. وهنا كنرجع للجانب الاخلاقي كيف ما اشار الاستاذ رمسيس، وهذه امور كما تنكين بعض الامور،
1: ولكن الجانب الاخلاقي لو سمحتوا، لو سمحتوا معلمي، لو
0: امور اللي فيها الاحساس المشترك، وهذاك الاحساس المشترك مهم واساسي. وحنا راه كنا حضرنا حملات انتخابيه وشنا كان اللي دار خطاب بسيط جدا وصدق دايز. علاش؟ لانه كيخاطب على اي نقول لك القلوب قبل العقول. ما ننساوش بان العمليه الانتخابيه ماشي فقط هي عمليه معقلنه من بدايتها الى نهايتها، لا كاين اللي تيلعب، لا هذاك راه ماشي ولد البلاد، هذاك راه غير جابوه لنا غادي يدي المقعد وغيمشي يجلس في الرباط كذا هذا. ولكن على اي مثل يكونوا ناس اللي عندهم قدرة، هذوك المصادر، دوك الأشخاص المصادر اللي هضر دوك المنتخبين ولا هذا، تيكون عندهم قدرة إقناعية تيقولوا من لا هذاك السيد راه غادي يشكل لنا واحد الهمزة توصل ما بيننا وما بين الرباط، على اعتبار أن هذاك البرلماني غادي يستطع أنه تكون عنده شبكة علاقات وغادي يستطع يوصل الصوت ديالنا للوزارات.
1: ولكن إذا لم يكن يجيد إلى يا أستاذي، لو سمحت،
0: الأحزاب السياسية، أرى الأحزاب السياسية كتكابيتاليزي، ما كنقولو كتستثمر.
1: لماذا؟ طيب أستاذ محمد الغالي، لو سمحت لي حتى نكون منصفين مع الأستاذ محمد رمسيس في هذه الجزئية بالذات. هذا البرلماني يعني افترض فيه مجموعة من الشروط، هو الكاريزما اللي تحدثت عنها، مدى حضوره، مدى خدمته للناس في دواره، في البيئة اللي هو جاي منها، وأيضا الهيبة اللي خالقها هو، وهذه تراكمات لسنوات. ولكن الخطاب أيضا أهم في كل هذا هو طبيعة خطابه للناس. هناك أمور حتى في دارجتنا لا نقبلها، وما نبغوش سياسيين نسمعوا منهم مثل هذا الكلام، حتى وإن كانت الحماسة الخطابية في بعض الأحيان تأخذهم. ولكن حتى في سجالاتهم في البرلمان كثير من المواطنين استاءوا من بعض اللقطات والقفشات اللي لا أعتقد في بعض الأحيان ربما تقول يمكن الباز من باب ما ابتلينا به في العالم الرقمي. ولكن لا يفترض، يفترض أيضا عفوا، أنه في ناخبين وممثلين أمام قبة البرلمان فيهم ضوابط في خطابهم، يعني يحرصوا على كل كلمة يقولوها. تفضل أستاذ محمد رمسيس في هذا الصدد.
2: طبعا أنا أتفق معك بتعدد الدواريج وبالتالي تعدد المناطق في المغرب، ولكن الخاصية ديال الدارجة أن عندها واحد تأثير عاطفي على المنصت، تشعره بأنه ينتمي معك لنفس الجماعة، إذن عندها

0: بعد نفسي وعندها بعد تقني. الدارجة ليست كاللغة العربية المعيار التي درسناها في المؤسسة بالانضباط وأكد أقول بالعصا، ولكن الدارجة تعلمناها أو رضعناها مع حليب الأم بشكل تلقائي وبعشق. ولذلك تتصف الدارجة أنها تقتصد في اللغة وتختصر الكلمات ونتكلم بها بواحد السرعة، سرعة النطق المتناسب مع إيقاع الحياة السريعة اللي كنعيشوها. إذن كل هذه الخاصيات ديال الدارجة كيضاف لها اللقاء المباشر، تلك المصافحة اليد باليد والعين في العين. ولذلك قلت لك هذا الفشل النسبي ديال استعمال الفيسبوك والتيك توك والانستغرام، هذه الوسائل التقنية التي لا زال المواطن المغربي يشك في مصداقيتها، حتى أننا نسميه واقع افتراضي وكأنه ليس
1: ولكن
0: واقع.
1: ولكن شبابنا عايش بها، شبابنا عايش بها،
0: عايش بها ولكن لا يفكر في أخذ تعبئة لكي يتواصل مع هذا الناخب أو ذاك. يفكر أن يرى ما يريده ويبحث عن حريته، وإذا أراد أو ارتأى أن ينصت لهذا الخطاب أو ذاك البرنامج يذهب لهذا اللقاء المباشر. وكما قلت لك هي لقاءات تتصف بالاحتفائية وليس بالنقاش العميق والرصين للبرنامج. لذلك قلت لك زعما خاص، صحيح أنا أتفق مع الأستاذ الغالي، هذا الشيء خصو تدبير، خصو برمجة، خصو تحسيس، خصو واحد الرزمانة ديال العمليات اللي نديروها باش نوصلوا لهذا المستوى. ولكن على الأقل نفكر من الآن كيف ننتج حملة انتخابية دون أوساخ، دون تلويت لجدران المؤسسات. أنا بجواري تداوية فيها لوحات تشكيلية وجاء صاحب الحزب ووضع أيقونته. أنا أتصور شخصيا إذا أردت أن ترسخ أيقونة حزبك في وجدان الشعب المغربي عليك أن تشتغل معه على مدار اليوم.
1: أشكرك.
0: وببرنامج وفيه
1: ما يمكن تطبيقه، ما يمكن تطبيقه. شكرا جزيلا لك الأستاذ البحث في الأنثروبولوجيا الأستاذ محمد رمسيس، شرفتنا في حلقة اليوم. شكرا جزيلا لكم أستاذي.
0: العفو أستاذ، مرحبا.
1: وشكر موصول لك الأستاذ محمد الغالي، وحضرتك عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سرغنة، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش. يا مرحبا وسهلا بك أستاذ.
2: شكرا على الاستضافة.
1: يا أهلا، أنا من تشكركما، وشكر دائما وموصول لكم السادة المستمعين والمتابعين. غدا ملتقانا، كونوا في الموعد، في أمان الله.

انتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.

يمكنكم كذلك تيليشارجيو لابليكاسيون مون بي في البورتال ديالكم، كتدخلوا المعلومات الشخصيه وكتوصلوا في الحال بعنوان مكتب التصويت والطريق باش تمشيو ليه. كيف كيمكن لكم تدخلوا للموقع www.listelectoral.ma، كتدخلوا رقم البطاقه الوطنيه مع تاريخ الازدياد ولا مع الاسم العائلي ديالكم، وكتضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي، وهكا كتعرفوا على المكان اللي غتمشيو تصوتوا فيه. هاد الوسائل كلها توضعت راهن اشارتنا باش نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا ونختاروا الناس اللي البرنامج ديالهم غادي ينفعنا واللي في مجلس النواب غادي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد لقدام بلادنا.

0: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
1: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
0: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
1: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
0: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
1: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
0: Appelle le 06 67 65 28 63.
1: 06 67 65 28 63.
0: Lisa.
1: L'excellence d'un parcours.
0: L'assurance d'un avenir.
2: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
3: البداية من المغرب حيث يرتقب ليكون الطقس غائما جزئيا إلى غالب مشمس شرق خط وجدة ترودانت وكذا على الساحل بين أكادير والعيون وصافيا في باقي المناطق مع احتمال نزول أمطار على الأطلس الكبير وكذا بكل من درعا وتفيلالت. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة في كل من مراكش والراشدية، 29 درجة في فاس، 26 درجة في الرباط والدار البيضاء وطنجة، 28 درجة في أكادير، 25 درجة في إفران، 31 درجة في بني ملال، و27 درجة في الصويرة. إلى دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس غالبا في أغلب العواصم. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالجزائر، 30 درجة بطرابلس، 34 درجة بتونس، 40 درجة بنواكشوط والعاصمة المصرية القاهرة. وفي عمق القارة الإفريقية تستمر السحب الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق، حيث تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان، 30 درجة في لاغوس، و 32 درجة في داكار. وفي المنطقة العربية تسجل الحرارة 30 درجة في بيروت، 34 درجة في دمشق، 40 درجة في دبي، و 42 درجة في مكة المكرمة. وفي باقي عواصم العالم تسجل باريس أجواء غائمة غالبا مع 22 درجة، 30 درجة في روما، 27 درجة في مدريد، 34 درجة في طوكيو، 36 درجة في بكين، و27 درجة في نيويورك.
2: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
4: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. المغرب، انتخابات 23 من سبتمبر التشريعية. الحملة الانتخابية متواصلة في إيقاعاتها المختلفة مع عرض الأحزاب السياسية المتنافسة لبرامجها الانتخابية وتصوراتها بشأن العديد من القضايا. تداعيات أزمة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة نهاية شهر يوليوز الماضي، حقائق صادمة في تحقيق صحفي يكشف اعتداء عناصر من وحدات الجيش الإسباني على مهاجرين مغاربة من بينهم قاصرون. تحقيق أشار إلى أنه وفي غياب إحصاءات دقيقة بالنظر إلى خوف المهاجرين من التبليغ، قيعيق ذلك عملية تحديد المسؤوليات والمحاسبة. للعام الثاني على التوالي الولايات المتحدة ترفض منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية

0: العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تنطلق الأسبوع المقبل. السلطة الفلسطينية وصفت القرار بغير المبرر. 44 عاماً على مذبحة صبرا وشتيلة، ذاكرة المجزرة لم تطوى وصفحة العدالة لم تغلق الناجون، وأهالي الضحايا لا يزالون يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن المجزرة. حرب أوكرانيا، الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، والرئيس دونالد ترامب يؤكد أنه سيوقع المشروع ليصبح نافذا. في الميدان الرياضي، كرة القدم، مسددات المنتخب المغربي لمباراتيه أمام منتخبي الغابون وليسوتو في إطار تصفيات كأس أفريقيا للأمم. نبدأ إذن من المغرب، حيث تتواصل الحملة الانتخابية لاقتراع 23 من سبتمبر التشريعي، انتخاب مجلس النواب. ويحظر إصلاح منظومة التعليم والتكوين والتعليم العالي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة التي تقدم مقترحات متميزة لإصلاح المدرسة والجامعة والتكوين المهني من البنية التحتية إلى بناء الإنسان. طلبة وأساتذة التعليم العالي يضعون انتظاراتهم أمام الأحزاب السياسية آملاً في أن يحظى القطاع بمكانة متقدمة في السياسات العمومية للحكومة المقبلة، وتتركز المطالب على تعزيز ميزانيات البحث العلمي وتحسين ظروف اشتغال الأساتذة وتسوية مستحقاتهم، إلى جانب تطوير مختلف مناحي حياة الطلبة. نستمع إلى يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، حاوره نور الدين إيجاجا.
1: الحكومة اللي غادي أنه على الأقل في إطار ما هو يضرب بمجان التعليم، وكيف ما عرفتوا هذا التوتر اللي عرفته رسوم تسجيل ديال ما يسمى اليوم بتكوين الميسر، واللي هو في حقيقة بتبنى بداية لضرب مجانية التعليم في الصميم ديالها. وفي إطار النقابي طبعا أنه تلطيف الأجواء في إطار حل جميع الملفات العالقة، وخصوصا الملفات التي تم اتفاق عليها وتم توقيع بلاغات مشاركة، كل ما هي في الخروقات وخصوصا خروق التدبير اللي تتعرفها هذه المؤسسات، أنه نكبوا لها جميعا في تشاور مع الجميع من أجل أنه تخطوا هذه المرحلة وهذه الصعوبة، ورفع الميزانية ديال البحث العلمي على العموم، وأنه تكون على الأقل ديال 1 أو 2% من الناتج الداخلي الخام. هو تسهيل المساطر ديال صرف هذه الميزانيات، أنه تعطى الإمكانيات للأساتذة والمسؤولين أنهم يصرفوا هذه الميزانيات في إطار شفاف بيسير واحترام تنافسية، ولكن المساطر ديال الصرف تكون مسهلة لما ندوي على المشاكل اللي تتخطو فيها وليداتنا اللي هم الطلبة، وخصوصا النقل والسكن، الظروف ديال الحياة، الإمكانية ديال العيش الكريم.
0: تداعيات أزمة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة أواخر شهر يوليوز الماضي، حقائق صادمة في تحقيق صحفي يكشف اعتداء عناصر من وحدات الجيش الإسباني على عابرين من بينهم قاصرون. صحيفة الدياريو، وفي تحقيق استند إلى شهادات عدد من المهاجرين المغاربة ومعطيات منظمات إنسانية تشتغل بالميدان، كشفت تعرض هؤلاء المهاجرين لاعتداءات جسدية ومعنوية على أيدي عناصر وحدات عسكرية إسبانية. من مدريد هذا التقرير، مراسلنا محمد المدن.
2: بحسب التحقيق، جمعت صحيفة إل دياريو بونتوس شهادات مباشرة لنحو 20 شخصا، كما أشارت إلى وجود حالات أخرى وثقتها منظمات تعمل ميدانيا مع المهاجرين، وتفيد هذه الشهادات بوقوع اعتداءات جسدية ومعاملة مهينة، إضافة إلى حديث بعض الأشخاص عن فقدان هواتفهم المحمولة أو مبالغ مالية كانت بحوزتهم. وتشير الروايات إلى أن بعض الوقائع نسبت إلى أفراد من وحدات عسكرية، كما نشرت الصحيفة صورا بإصابات قالت إنها تعود إلى مهاجرين أدلوا بهذه الروايات. وأشارت إلى تقرير طبي ورد فيه وفقا لما نقلت أن أحد المصابين صرح بتعرضه لاعتداء من جنود إسبان. قالت الصحفية غابرييلا سانشيز في الدياريو بونتو إس:
3: شهاداتنا تتعلق بعشرين شخصا تعرضوا للاعتداء، سواء كان ذلك بشكل جسدي أو فيما يتعلق بالإهانات والإذلال. من ناحية أخرى، تتحدث منظمات كNo Name Kitchen عن نحو 100 شخص، على الرغم من أن لديهم 25 حالة مسجلة ومدروسة بشكل أكثر تفصيلا. لكن الحقيقة هي أنه إذا لم يتم التحقيق بشكل رسمي ومع الخ

0: الخوف الذي يعانيه المهاجرون، فمن الصعب جدا إجراء حساب دقيق.
1: في المقابل ذكرت مصادر حكومية أن السلطات لا تتوفر حتى الآن على معلومات بشأن شكاوى رسمية محددة تتعلق بهذه الوقائع في المدينة الصليبة، وأكدت هذه المصادر رفض أي استعمال غير مشروع للعنف، مع التشديد على أن الادعاءات ينبغي أن تحال تحقيق فيها. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
2: للعام الثاني على التوالي رفضت الولايات المتحدة منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية بسبب عجزهم عن إنجاز الإصلاحات خلافا للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة واستمرار الأنشطة المقوضة لآفاق السلام. السلطة الفلسطينية وصفت القرار بغير المبرر، مشيرة إلى أنها استجابت مؤخرا للكثير من الشروط الأمريكية الصعبة، آملة في أن يؤدي ذلك إلى عودة الحياة إلى العلاقة بين الجانبين، بما يساهم على الأقل في تخفيف الضغوط والقيود الإسرائيلية. نتابع تعليق دكتور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، حاوره يوسف النعماني.
3: واضح جدا من عدم منح التصريح للرئيس محمود عباس وللوفد الفلسطيني لزيارة نيويورك وإلقاء كلمة فلسطين أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني بمثابة استمرار للنمط التقليدي في السياسة الأمريكية الداعم لإسرائيل، خاصة مع عودة ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لا غرابة في ذلك. وهذا ينطوي على عدة يعني سياقات وعدة اعتبارات، أهمها أن في ذلك الكثير من التناغم والانسجام بين اليمين الأمريكي المحافظ الذي يقود الرئيس ترامب واليمين الإسرائيلي الراديكالي الذي يقود من يمين نتنياهو. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الخطوة إيصال رسالة أن الأولوية في هذه المرحلة ليست للملف الفلسطيني بقدر ما هو الملف الإيراني والملف اليمني وباب المندب والاعتبارات الأخرى. الإدارة الأمريكية إدارة صريحة جدا حتى لكل أقطاب المنظومة الإقليمية والمنظومة الدولية، وأمريكا عادة ترسم سياساتها في منطقة الشرق الأوسط آخذة بالاعتبار المصالح الإسرائيلية السياسية والاقتصادية والعسكرية، وكل شيء يعني مرتبط بهذه المعادلة. وكأنها تقول أن الأولوية في هذه المرحلة ليست لحل حالة خيوط القضية الفلسطينية وإنما لاعتبارات أخرى.
2: أزيد من 4 عقود على مجزرة صبرا وشت الأيام 16، 17، و18 من سبتمبر 1988 ذاكرة مقتل آلاف الفلسطينيين واللبنانيين لم تطوى بعد الناجون، وأهالي الضحايا يطالبون باستمرار بمحاسبة المسؤولين عن المجزرة. والخارجية الفلسطينية اعتبرت الذكرى شاهدة على فداحة الجرائم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني وعلى غياب المساءلة والمحاسبة. عبدالعلي زار.
4: من أرشيف الدم الذي لا يمحوه الزمن، وفي 3 أيام دامية تحولت فيها أزقة مخيمي صبرا وشتيلة في بيروت إلى مسرح لجريمة مروعة هزت الضمير العالمي، بين 16 و18 من شتنبر عام 1982. مباشرة بعد اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب بشير الجميل بدأ التنسيق الميداني للجريمة، حيث دخلت العناصر المسلحة المخيمين. قالت تقارير عدة إنه كان تحت غطاء عسكري وفرته القوات الإسرائيلية التي فرضت طوقا محكما وأنارت سماء المنطقة ليلا بالقنابل الضوئية لتسهيل تحركاتهم تحت ذريعة البحث عن مسلحين رغم خلو المخيمات التام من أي قطعة سلاح. وسط هذه المجزرة بقيت شهادة الناجين تروي هول الفاجعة.
5: قالت ماما مرتين، آخر مرة سمعنا صوت رصاص ما وصلت لأمه، استشهدت شادي فريد.
6: أنا الفأدلي 5 إخوة وصعب عنا 3، طبعا عندي أختي يعني بدك تقول شهيدي.
4: 3 أيام أفرزت مشاهد مروعة لجثة ملقاة بلا دفن في أزقة صبرا وشتيلة، عبر صدى الفاجعة حدود الذاكرة المحلية ليخلده الفن والموسيقى حول العالم، لتظل تلك الدماء عنوانا لجريمة كبرى رأى من عايشوها أنها لا تتساقط.

0: بالتقادم.
1: صبرا وشاتينا مش صعبان كبيرة، صبرا وشاتينا مش صعبان كبيرة.
2: أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري جراء التصعيد العسكري الأخير. وبحسب الوحدة سجلت محافظة تعز العدد الأكبر بواقع 9500 أسرة تضم أزيد من 666 ألف نازح. أقر مجلس النواب الأمريكي أمس حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأحيل المشروع على الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه. وكان ترامب أكد أنه سيوقع مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك بعدما أقره مجلس الشيوخ الشهر الماضي. ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين والرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين آخرين، إضافة إلى ما يعرف بأسطول الظل الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية. ويمنح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين بما في ذلك الصين والهند. نتابع تعليق كمال أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للحوار والتواصل متحدثا من كييف ليوسف النعماني.
3: بالتأكيد هذه العقوبات تشكل ورقة ضغط إضافي على موسكو، لأن العقوبات هي تستهدف بشكل أساسي الطاقة، الدفاع، أسطول الظل، وهذا يشكل أيضا ضغط على مصادر تمويل الحرب لدى روسيا. حقيقة النفط والغاز في المقدمة دائما، فالرسوم المحتملة على كبار مشتري الطاقة الروسية خصوصا الصين والهند قد ترفع كلفة شراء النفط الروسي وتضغط على إيرادات. هذه تفيد أوكرانيا كورقة للتفاوض، فهي يعني الهدف الأهم لأوكرانيا رفع كلفة استمرار الحرب ودفع موسكو نحو مفاوضات أكثر جدية. والاختبار الحقيقي يبقى على أمريكا، الاختبار الحقيقي هو التنفيذ. فهل تأثير هذه الحزمة سيعتمد فقط على مدى تشكيل أمريكا تطبيق مباشر لها وضغط يعين أوكرانيا على الاستفادة منها؟ بالنسبة لكييف تمثل مثل هذه العقوبات أداة ضغط اقتصادية ودبلوماسية إضافية، لكنها أبدا لا تعني قرب التسوية. في ظل تعنت روسيا وعدم تقديمها أي مبادرة أو خطوة فيها نوع من المرونة أو الاستعداد للجلوس للتباحث ليس للموافقة على شيء، أوكرانيا تتجه نحو الضغط من كل الوسائل بما فيها التأكيد على العقوبات الاقتصادية الموجودة.
2: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي كشف في مؤتمر صحفي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة عن قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام منتخب الجابون وليسوتو ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائية كأس أفريقيا للأمم 2027. نفتح الخط لمراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
4: نعم إبراهيم، مرحبا بك وبكل المستمعين الكرام. مدرب المنتخب الوطني المغربي محمد وهبي كشف عن أول لائحة لما بعد نهائيات كأس العالم سوف يخوض بها 3 مباريات ودية، لعل أبرزها ضد كل من غانا والغابون منتخبان إفريقيان كبيران، أسماء قديمة لا تزال بحسب المدرب مهمة في تشكيلة أسود الأطلس، وأسماء جديدة لعل أبرزها المتألق في الدوري الإسباني صغير السن ياسر الزبيري الذي سطع نجمه في الدورات الأولى من الليغا الإسبانية. المدرب أكد أنه لا خلاف له مع أي لاعب في إشارة إلى ما قالت عنه الصحافة المغربية إنه خلاف مع أمرابط، كما أكد أن باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين شرطة أن يضمنوا دقائق طويلة من اللعب في أنديتهم. في سؤال لميديا أكد أن جميع اللاعبين الذين انتقلوا في الدوريات الأوروبية الكبرى هو يتابعهم عن قرب، وبالتأكيد أشار مدرب المنتخب المغربي إلى أنه يريد أن يخوض الكأس الإفريقية من أجل اللقب ومن أجل استجابة لمطالب الشارع الرياضي المغربي المتطلع إلى اللقب الإفريقي. أكد أيضا أن السفر سيكون طويلا لمواجهة لسوتو في جنوب إفريقيا، لكنه أكد بضرورة التأقلم مع الطقس الإفريقي. المدرب أجاب عن جميع أسئلة الصحفيين هنا في مركز معمورة، مركز محمد السادس لكرة القدم في مدينة سلا بقرب العاصمة الرباط، ورسم صورة إيجابية عن منتخب جاهز، وأكد أن المغرب يتوفر على مدرب أسطوري هو الأفضل في العالم.

0: وفق تعبيره الحارس العملاق ياسين بونو. نعم إبراهيم.
1: شكرا جزيلا عادل الزبيري، كنت مباشرة معنا من الرباط. والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملت مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
2: مرحبا بك إبراهيم.
1: إذن البداية مغاربية مغربية، انتخابات سبتمبر، القمح الأوروبي يعود إلى المغرب، وليبيا تتجه لإعلان القوة القاهرة، ماذا تخبرنا الصحف؟
2: الانتخابات تعيد مغاربة العالم إلى واجهة النقاش السياسي والبرلماني، تعنون هسبريس. لا تشكل مغاربة العالم في الحياة السياسية المغربية ظاهرة مستجدة، إذا سبق لأفراد من الجالية ممن اختاروا خوض الانتخابات من داخل المغرب أن وصلوا إلى المؤسسة التشريعية خلال الاستحقاقات السابقة، في وقت ظل النقاش قائما حول الصيغ الكفيلة بضمان تمثيلية مباشرة للمغاربة المقيمين بالخارج ومشاركتهم في التصويت والترشح من بلدان الإقامة. تقول هسبريس في الجريدة عينها عنوان آخر: القمح الأوروبي يعود إلى المغرب وسط ارتفاع الأسعار وقوة الطلب عالميا. يبدأ المستوردون المغاربة اليوم الأربعاء عملية شراء القمح اللين من الخارج، وسيركزون على أسواق فرنسا وبولونيا وليتوانيا وألمانيا وسط مخاوف الأسعار بعد دخول الجزائر في منافسة قوية. رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن يقول الجريدة إن حجم الكميات المستوردة من القمح اللين لا يكون كبيرا في الوقت الراهن، ذلك بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية فضلا عن عدم كفاية قيمة الدعم الحكومي. تصاعد حملات التحريض ضد الصحفيين في تونس، النقابة تلجأ إلى القضاء، تعنون العرب الجديد. الظاهرة لا يمكن اختزالها في مجرد اختلاف في الرأي أو نقد للعمل الصحفي، موضحة أن التحريض ضد الصحفيين يتخذ في عدد من الحالات طبعا ممنهجا ويشكل إحدى المقدمات التي تسبق الملاحقات والاعتقالات والمحاكمات. ليبيا تتجه لإعلان القوة القاهرة بعد توقف الإنتاج في 3 منشآت نفطية. العنوان في البيان الإماراتية. يستمر الغموض الذي يلف المشهد في ليبيا وسط مخاوف من العودة إلى مربع الفوضى والانقسام جراء التجاذبات.
1: ما جديد الشرق الأوسط؟ ما تعليق الرياض على محاولة استهداف مكة؟ وما هو عرض إقليم أرض الصومال لترامب؟
2: وصفته بالاستفزاز لمشاعر المسلمين في العالم ودعت المجتمع الدولي لموقف حازم. السعودية تشدد على حق الدفاع عن أمنها وتدين محاولة استهداف الحوثي لمكة، تعنون صحيفة الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ذلك في أحدث مواقف ترامب حيال أزمة حرب إيران ونقلته الصحف. ترامب أضاف إن واشنطن باتت في المراحل الأخيرة من الحرب مع إيران في وقت توعد فيه بتشديد العقوبات الأمريكية على إيران. حل قسد يبقي نفوذها من يدير مؤسسات شمال شرقي سوريا تسأل النهار اللبنانية. حريق سجن عين العرب وتعطل مؤسسات الحسكة يكشفان تعقيدات دمج قسد في الدولة السورية وسط تحذيرات من استمرار النفوذ السابق وتكريس المحاصصة. مطار وبرج مقابل الاعتراف، عرض من أرض الصومال لترامب، ينقل موقع الجزيرة نت الإخباري. يراهن إقليم أرض الصومال بصورة خاصة على ميناء بربرة وموقعه على خليج عدن بالقرب من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية، وهو يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي. المنافسة بين القوى الكبرى في الفضاء تدخل مرحلة أكثر وضوحا مع انتقال القدرات العسكرية التي أحاط بها الغموض لسنوات إلى دائرة الإعلان العلني، في ظل تصاعد الاهتمام العسكري بمدار الأرض وفق أي بيبر والغارديان. تكشف تقارير وتحليلات الصحافة البريطانية أن التحول لا يقتصر على نشر أسلحة في المدار، بل يمتد إلى استخدامات عسكرية أوسع للفضاء تشمل تعطيل الأقمار الصناعية واستهدافها وربط القدرات الفضائية بأنظمة الدفاع الصاروخي. هذا ما في جولتنا.
1: شكرا خلدون زين الدين. بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
3: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.com. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
4: ميديا 1 المنتصف.

0: إبراهيم الغربي.
1: كيف تحاول السينما استعادة عافيتها بعد الانتهاء أو الانتهاء المؤقت لزمن الحرب؟ مثال السينما في إيران. السينما الإيرانية قوية ومؤثرة ولها جمهور واسع، وواجهت خلال الأشهر الماضية إحدى أعقد مراحلها الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة. ركن لنعبر مع بلال مرميد.
2: أهلا بكم. هل تتوقف السينما في زمن الحرب؟ وهل هناك منكم من ينتظر مني جوابا؟ نعم تتوقف، تفاصيل كثيرة في الحياة تتوقف، لكن كيف تحاول السينما استعادة عافيتها بعد الانتهاء أو الانتهاء المؤقت لزمن الحرب؟ هنا السؤال يصير معقولا ويحتاج من بلال مرميد ليجتهد ويجيب. طبعا سأجيب كالعادة بالأرقام لأن الانطباعات لا مكان لها في هذا الركن. سأختار مثال السينما في إيران لأن السينما في إيران قوية ومؤثرة ولها جمهور واسع جدا. السينما الإيرانية أيها السادة واجهت خلال الأشهر التي أعقبت الحرب التي استمرت شهرا وعشرة من أيام إحدى أعقد مراحلها الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة. الحرب بدأت في 28 من فبراير واستمرت حتى 7 أبريل. أدت هذه الحرب في البداية إلى إغلاق دور السينما، فيما استمر تأثيرها على سلوك الجمهور حتى بعد إعادة فتح دور السينما. أبواب جميع دور السينما في إيران أغلقت خلال الأسابيع الأولى من الحرب، ثم استؤنف نشاط جزء من الصالات، لكن عدد المشاهدين انخفض بصورة ملحوظة. طيب، بعد مرور ما يقرب نصف عام على توقف الحرب ولو بشكل متقطع، استعاد شبك التذاكر بعضا من عافيته وتم استقطاب جزء من الجمهور الذي فقد منذ قبل. مع ذلك لا زال وضع السينما في إيران بعيدا كل البعد عن الظروف التي كانت سائدة قبل الحرب. بلغة الأرقام وخلال المدة التي أعقبت توقف الحرب، حققت السينما الإيرانية مبيعات بلغت نحو 1,700,000 دولار، فيما بلغ عدد الذين توجهوا إلى دور السينما نحو 3 ملايين شخص. هذا الرقم يحيل طبعا إلى انخفاض كبير في عدد المشاهدين مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، رغم ظهور مؤشرات على عودة تدريجية للجمهور خلال غشت الماضي وشتنبر الحالي. في الفترة الأولى من اندلاع الحرب لم تتعدى مبيعات دور السينما نحو 110,000 دولار، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بما يتحقق عادة. السينما في زمن الحرب تختفي لكنها لا تموت. عدد المشاهدين كان يقترب في نفس الفترة عادة من 4 ملايين شخص، والرقم تراجع إلى نحو 250,000 شخص. وفي الفترة التي أعقبت توقف الحرب ظهرت معطيات جديدة أيضا في الصورة. الإيرانيون أصبحوا يبحثون عن أفلام كوميدية ترفيهية تخفف عليهم ضغط الحرب وضغط النظام الإيراني. فيلم كوميدي عنوانه السخر للمخرج سروش ساحت أصبح في بلد كيروشامي وباناهي ومخمل باف أحد أكثر الأفلام نجاحا في الفترة التي أعقبت الحرب. كوميديا حققت عائدات قاربت 450,000 دولار في وقت وجيز بعد توقف الضربات. يليه شريط كوميدي آخر بعنوان زينداشور، الناس هناك يبحثون عن متنفس. هل ستموت السينما في إيران؟ أبداً أبداً لن يحدث ذلك، لأن الإيرانيين يتنفسون سينما منذ نعومة أظافرهم. هناك تضييق على السينمائيين في إيران؟ نعم هناك تضييق كبير أحيانا على البعض منهم. هل للسينمائيين الإيرانيين القدرة على تحدي كل صعاب وإنتاج أفلامهم؟ نعم لهم هذه القدرة وكفاءتهم يشهد بها ولها في كل المهرجانات العالمية. هل هم ضمن بلدان الصدارة عالميا؟ نعم هم ضمن كوكبة الصدارة. هل علي أن أشرح أكثر من هذا؟ لا أعتقد ذلك، لأن الحيز الزمني للركن انتهى أولا، ولأني كنت واضحا أكثر من اللزوم ثانيا، ولأني صرت متيقنا أكثر من أي وقت مضى بأن شرح الواضحات من المفضحات. والسلام إلى الملتقى.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
4: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale.

0: films.
1: Le pouvoir absolu.
0: Ceux qui les imaginent, ceux qui les fabriquent, ceux qui les incarnent.
2: Je choisis pour que tu reviennes.
0: Et toutes les histoires qu'on ne voit pas à l'écran.
3: Je reviendrai.
0: Ciné Hebdo avec Amna Farhati. Entrez dans le monde du cinéma chaque samedi à partir de 14h30 sur Média.
4: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
5: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score. Les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
6: Oui, au vu du résultat,
7: l'Argentine est submergée un peu par ça.
8: La deuxième.
5: Monsef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu.
8: Évidemment, c'est celui qui sort.
5: Le 11 de nuit. Le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Média 1.
0: 12h30, 13h30, le grand journal, Martin Gibert.
9: Bientôt 13h sur Média. Dans un instant, nous recevrons notre invité Pierre Bentata pour parler de la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada et le rapprochement d'Ottawa avec l'Union européenne. Mais avant cela, c'est la synthèse d'actualité présentée par Mohamed El Ghoul. Bonjour Mohamed.
10: Bonjour Martin. Ahlan bikoum moussamina. أسأل معكم هذا الموجز بشأن المغربي حيث وقع المغرب والبنك الإفريقي لتنمية اليوم اتفاقيتي تمويل بمبلغ إجمالي قدره 405 ملايين يورو واتفاقيتان تستهدفان تثمين الرأسمال البشري وعصرانة البنية التحتية السككية المغربية لاتفاقيتين وقعهما كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والمسؤول المقيم للمكتب التنسيق الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم وينقسم الاتفاق إلى مبلغ أول ب 205 ملايين يورو لتمويل مشروع دعم البنية التحتية السككية لمحور القنيطرة مراكش عبر تمديد الخط وتطوير البنية الحالية للقطار الفائق السرعة، بينما الشطر الثاني بقيمة 200 مليون يورو فسيساهم في تمويل برنامج كفاءات 2030. نبقى في المغرب. في نشرة إنذارية من مستوى قضاء برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مع احتمال تساقط للبرد من الساعة 12 زوالا لغاية الساعة 11 ليلا وهبات رياح اليوم الخميس بكل من عملات وأقاليم زاغورة تنغير ورزازات أزلال بولمان ميدلت والراشدية. وتتوقع المديرية كذلك طقسا حارا يومي السبت والأحد المقبلين بدرجات ما بين 38 و40 درجة بعملات وأقاليم القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان والخميسات. أفاد اليوم مصدر دبلوماسي تركي بأن أنقرة سلمت كل من أوكرانيا وروسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. وتأتي الخطوة في عقاب تصاعد حاد في الهجمات في البحر الأسود حيث تعرضت 25 سفينة على الأقل يملكها أتراك لضربات منذ أواخر يونيو وفق أرقام غرفة التجارة التركية. في شأن تركي داخلي، كشف مستشار بارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأخير سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة بفارق ضئيل عن موعدها حيث يرجح إجراؤها في أبريل 2028 وفق ما ذكرت سائلة من اليوم بدلا من موعدها الدستوري ماي 28 و2000. بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالت المفوضية الأوروبية الخامسة أن الاقتراح المقدم من أورسولا فوندرلاين بجعل كندا عضوا شريكا في التكتل لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة. وكان ترامب وصف أمس مبادرة رئيسة المفوضية الأوروبية غير المسبوقة تجاه أوتاوا بأنها مثيرة للسخرية وقال للصحفيين إنه قد يفرض رسوما جمركية صارمة جدا إذا كانت الخطوة

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم اتفاقيتي تمويل بمبلغ إجمالي قدره 405 ملايين يورو. الاتفاقيتان تستهدفان تثمين الرأسمال البشري وعصرنة البنية التحتية السككية المغربية. الاتفاقيتين وقعهما كل من الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز القجع والمسؤول المقيم للمكتب التنسيقي الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم. وينقسم الاتفاق إلى مبلغ أول ب 205 ملايين يورو لتمويل مشروع دعم البنية التحتية السككية لمحور القنيطرة مراكش عبر تمديد الخط وتطوير البنية الحالية للقطار الفائق السرعة، بينما الشطر الثاني بقيمة 200 مليون يورو فسيساهم في تمويل برنامج كفاءات 30 و2000. في نشرة إندارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة الأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع احتمال تساقط للبرد من الساعة 12 زوالا لغاية الساعة 11 ليلا، وهبات رياح اليوم بكل من عمالات وأقاليم زاغورة وتنغير وورزازات وأزيلال بولمان ميدلت والراشدية، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بدرجات ما بين 38 و40 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة سيد قاسم سيد سليمان والخميسات. شرق أوسطيا، قتل شخص وجرح اثنان بسقوط شظايا نتجت عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون الموالون لإيران من اليمن اليوم في محافظة الطائف السعودية شرق مكة المكرمة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني السعودي الذي أوضح على منصة إكس أن المتوفي مقيم من الجنسية اليمنية، بينما أصيبت مواطنة ومقيم من الجنسية الباكستانية حالته حرجة وأضرار مادية في عدد من المباني والمركبات. أفاد اليوم مصدر دبلوماسي تركي بأن أنقرة سلمت كل من أوكرانيا وروسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود، وتأتي الخطوة في عقاب تصاعد حاد في الهجمات في البحر الأسود، حيث تعرضت 25 سفينة على الأقل يملكها أتراك لضربات منذ أواخر يونيو وفق أرقام غرفة التجارة التركية. وفي سياق متصل، قالت السلطات الأوكرانية اليوم أن كييف تسلمت جثامين 252 شخصا في إطار عملية تبادل لجثامين قتلى الحرب مع روسيا. في المقابل تسلمت روسيا 23 جثمانا وفق ما نقل موقع أربيكا الإخباري عن النائب الروسي شامسيل سراليف. في شأن تركي داخلي، كشف مستشار بارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخير سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة وإن بفارق ضئيل عن موعدها الدستوري، حيث يرجح إجراؤها في أبريل 28 و2000 وفق ما ذكرت وسائل الإعلام من اليوم بدلا من موعد ماي 28 و2000. بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت المفوضية الأوروبية للخميس أن الاقتراح المقدم من أرسولا فوندرلاين بجعل كندا عضوا شريكا في التكتل لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة. وكان ترامب وصف أمس مبادرة رئيسة المفوضية الأوروبية غير المسبوق

0: قد جاه أوتاوا بأنها مثيرة للسخرية، وقال للصحفيين إنه قد يفرض رسوما جمركية صارمة جدا إذا كانت الخطوة عدائية. في العلاقات الأمريكية الصينية، يستضيف البيت الأبيض الأسبوع المقبل قمة تجمع ما بين الرئيسين الأمريكيين دونالد ترامب والصيني شي جي بينغ من دون توقع حدوث تقدم كبير، مواجهة علنية في ظل رغبة الرئيس الأمريكي في أن تمر زيارة نظيره الصيني إلى واشنطن بسلاسة رغم وجود عدد من نقاط الخلاف المتعلقة خاصة بالذكاء الاصطناعي والتجارة البينية وإيران. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منتع لباقي برامج دعاة ميديا، أتمناها لكم إلى اللقاء.
1: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
2: Le nouveau BYD TI7. Résolument urbain mais toujours prêt pour l'aventure. Design sculptural. Son confort et son élégance maîtrisée affirment sa présence en ville. Dès que les routes s'ouvrent, sa transmission intégrale et ses 483 chevaux révèlent son tempérament aventurier. Hybride rechargeable, il offre plus de 870 km d'autonomie. Le BYD TI7, SUV aventurier urbain, fait son entrée au Maroc. Découvrez-le maintenant dans tous les showrooms BYD Auto Nejma et réservez votre test drive dès maintenant.
3: BYD, build your dreams.

X-Ray هو الفورفي جديد ديال إنوي. استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعة ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب إيليميتي فاش يتقاضى الصوت غير ب 69 درهم للشهر باش تعيش دخول دراسي سخي. موعدنا في أقرب وكالة إنوي أو إنوي بلايما. إنوي سير بعيد.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم نفتح فيها نقاشا حول الرهانات والأولويات في المرحلة المقبلة بعد الانتخابات التشريعية طبعا، وكيف يمكن الانتقال من البرامج الانتخابية إلى سياسات عمومية قابلة للتنفيذ، ومن الأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي ستنتهي مرحلة المنافسة والوعود وتبدأ مرحلة أكثر صعوبة، هي مرحلة الاختبار الحقيقي، اختبار القدرة على تحويل البرامج إلى قرارات والالتزامات إلى إجراءات والوعود إلى نتائج يلمسها المواطن في حياته اليومية. فكيف هذه، ما الذي سيتحقق من هذه الوعود على أرض الواقع؟ كيف يمكن تحريك الاقتصاد وجذب الاستثمار وخلق فرص شغل جديدة خصوصا لفائدة الشباب؟ كيف يمكن أيضا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها جزءا أساسيا من النسيج الاقتصادي؟ وكيف يمكن مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة وحماية القدرة الشرائية دون الإخلال بالتوازنات المالية للدولة؟ هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها مع الأستاذ إدريس العلاوي، الرئيس والمدير العام لمكتب الاستشارة المالية والاقتصاد في نونسيس. ولكن قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: وراء 405 ملايين يورو، وهو إجمالي قيمة اتفاقيتي التمويل اللتين وقعها المغرب والبنك الإفريقي للتنمية بالرباط لدعم قطاعين يرتبطان بشكل مباشر بتنافسية الاقتصاد وفرص التشغيل. 205 ملايين يورو ستخصص لتطوير البنيات التحتية السككية وتعزيز الطاقة الاستيعابية والأداء التشغيلي للممر الرابط بين القنيطرة ومراكش في إطار مواصلة توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة وتحسين الربط بين المراكز الاقتصادية والحضرية. أما 200 مليون يورو فتوجه لبرنامج كاب كومبيتونس 2030 الذي يهدف إلى تطوير منظومة التكوين المهني ورقمنة خدماتها وملائمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل وتوسيع استفادة الشباب والنساء من فرص التأهيل والاندماج المهني. واللافت في هذه الأرقام هو أن التمويلات الجديدة تندرج ضمن شراكة

0: مالية ممتدة، إذ يقول البنك الإفريقي للتنمية إنه عبأ منذ سنة 78 900 ألف أكثر من 15 مليار يورو لتمويل أزيد من 150 مشروعا في المغرب، شملت قطاعات بينها النقل والطاقة والماء والفلاحة والتنمية البشرية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: حلقة اليوم إذن نخصصها للرهانات والأولويات بعد الانتخابات، فيما تظل طبعا ملفات حارقة كالصحة والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية في قلب انتظارات المواطن. معنا حول هذا الموضوع الأستاذ إدريس العلاوي، الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارات المالية والاقتصاد في نونسيس. أستاذ العلاوي، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام.
0: أستاذ العلاوي، ماذا بعد الانتخابات، ماذا بعد هذا الاستحقاق وبعد انتهائه، ما هي الأولويات التي يجب أن تتحول فورا من وعد انتخابي إلى قرار ملموس وأكثر استعجالا في هذه المرحلة؟
2: هو في البداية أستاذ أسماء لابد أنه نستحضره يعني التحولات الجيوسياسية على الصعيد الدولي والصراعات الدولية. تنعرفوا بأنه اليوم كان هناك يعني إشكالية على الصعيد الدولي فيما يخص الطاقة، ولا سيما يعني لربطنا بالحرب الإيرانية الأمريكية. وبالتالي فأعتقد بأن الحكومة المقبلة يعني بعد تشكلها قد يكون هناك تحديات كبرى، لكن يعني على الصعيد الوطني أعتقد بأن يجب تذكير بأنه الاقتصاد المغربي منذ يعني هذه الأربع سنوات الأخيرة كان هناك واحد النمو اقتصادي اللي قدرنا أننا نوصل إلى 4.9%، كان هناك ربما في 2026 ربما أننا نوصل 5%، لكن هناك أولويات وتحديات كبيرة جدا بالنسبة للحكومة المقبلة، ولا سيما الإشكالية ديال التشغيل. يعني بالنسبة لي الأولويات هي إشكالية التشغيل. سنعرفوا بأنه نسبة البطالة ارتفعت وصلنا لأكثر من 13%، يعني بالتعريف الشمولي للبطالة. سنعرفوا أيضا بأنه كان هناك وعود انتخابية يعني قبل 2021، وكذلك اليوم هناك وعود انتخابية بالنسبة للأحزاب الوطنية المتنافسة بأنه قد يكون هناك سياسة ديال التشغيل. وبالتالي فأعتقد بأن الأولويات هو أنه يكون هناك تصور لسياسة تشغيلية قادرة على أنها يعني نلمسها في أرض الواقع، وأنه يكون نسبة البطالة أننا ننزلها يعني من 13%، أنها يكون هدف مسطر من خلال سنتين، وتكون هناك يعني الإمكانية ديال التقييم والتقويم بعد ذلك إن كانت هناك يعني بعض المشاكل. أيضا الرهان الكبير والتحدي الكبير هو القدرة الشرائية بالنسبة يعني لعموم المواطنين والمواطنات، ويكون هناك يعني تصور شامل كيفاش ممكن أنه نحافظ على القدرة يعني الشرائية ديال المواطنين والمواطنات، وأيضا الطبقة المتوسطة كيفاش غادي تتعامل معها السياسة الحكومية بالنسبة للفترة يعني المقبلة. أيضا كما تفضلت في القديم ديالك أعتقد بأنه من الأولويات أيضا الصحة والتعليم، وهنا ممكن أنه يعني نتمنى صادقين بأنه تكون هناك سياسة واضحة بالمؤشرات. يعني لا يكفي أننا نقول بأنه عندنا 140 مليار ديال الدرهم أو 150 أو يعني ميزانية معينة للتعليم أو للصحة بدون ما يكون هناك مؤشرات. كل مليار درهم يعني أضفه في قطاع معين يعني يكون مؤشرات واضحة وقابلة للقياس في مرحلة معينة، باش نقول شحال استفدوا ديال يعني الطلبة والتلاميذ على الصعيد الوطني، شحال استفدوا يعني من المواطنين في القطاع الصحي، ويكون هناك كما قلت مؤشرات اللي معروفة على الصعيد الدولي. المستشفيات ما خصناش نفرو بأنه عندنا بنية تحتية يعني اللي بالنسبة لنا مهمة جدا، وهذا الشيء اللي تحقق خلال هالسنوات الأخيرة ربما يعني 7 سنوات أو 8 سنوات الأخيرة. عندنا مستشفيات جامعيه، عندنا ايضا استثمارات كبيره اللي كانت في قطاع التعليم لا سيما في البنيه التحتيه، لكن اليوم ممكن الحديث على اساس انه الحكومه المقبله اننا ننتقل من يعني من الميزانيات والاغلفه الماليه الى الاثر على كل المواطنين والى الاثر على يعني كل القطاعات المستهدفه من خلال يعني الاغلفه الماليه اللي كتخصص لكل قطاع.
0: ولكن برأيك أستاذ العلاوي إذن التشغيل هو الأولوية وهو أحد أكبر رهانات المرحلة المقبلة اليوم، لكن هل المشكل سي

0: يكمن أساسا يعني في ضعف خلق مناصب شغل، أم في عدم ملائمة التكوين والتعليم مع هجيات الاقتصاد؟ وكيف يمكن مواجهة هذه المقاربة؟
1: أنا أعتقد بأن هناك الإشكالية مركبة أستاذ أسماء، لأنه اليوم إذا كنا كنتحدثوا على أغلفة مالية كبيرة بالنسبة للاستثمار العمومي، فكان الهدف هو خلق مناصب الشغل. لكن اليوم أعتقد بأنه الحكومة المقبلة أنه يكون عندها يعني مؤشرات اللي تتحدث بالأرقام، يعني أنه إذا كنت تحدث في سنة 2026 380 مليار ديال الدرهم ك غلاف مالي للاستثمار العمومي، وهي بالمناسبه يعني اكبر نسب على الصعيد الدولي فيما يخص يعني الاستثمار مقارنه مع الناتج المحلي الوطني. فعلاش ما هاد الاستثمارات ما كتعطينيش خلق مناصب شغل كبيره؟ وهنا الى قدرنا اننا نرجعوا يعني للماضي، في الماضي كانت كل نقطه يعني من النمو الاقتصادي يعني السنوي كانت كتعطينا ما يقارب 45 الف منصب شغل. اليوم نقطة من النمو الاقتصادي كتعطينا فقط ما بين 12,000 و15,000 يعني منصب شغل، وبالتالي فاليوم هي التحدي الأكبر هو يعني كيفية استثمار والقطاعات اللي ممكن أنها يعني نستثمروا فيها مع خلق مناصب الشغل. وهنا نربطه يعني الموضوع ديال الاستثمارات وخلق مناصب الشغل بالمناهج التعليمية. اليوم سنعرف بأن كاين هو كبيرة جدا مع المناهج التعليمية وأيضا التكوين المهني، يعني مع من طبيعة الحال أخذ بعين الاعتبار بأنه كاين هناك بعض الاستثناءات يعني في قطاعات معينة، هضرنا على القطاع ديال السيارات، قطاع الطائرات، ولكن في القطاعات الأخرى كاين هو ما بين يعني التكوين وما يحتاجه السوق الوطني والاقتصاد المغربي. فاليوم إذا تحدثنا أيضا على الكم ديال يعني المتخرجين الجدد، نحن نتحدث على ما يقارب يعني 400 ألف يعني متخرج اللي كنخرجوهم كل سنة يعني من الجامعات ومن التكوين المهني. فاليوم السوق المغربي والاقتصاد المغربي هل هو قادر على استيعاب هذا العدد؟ فهنا في الممكن أننا نتحدث على سياسة تشغيل يعني واضحة بالنسبة للحكومة وملائمة التكوينات مع حاجية السوق ومع التوجه ديال الاقتصاد المغربي خلال الخمس سنوات والعشر سنوات المقبلة. لأنه اليوم إذا كنا كنتحدثوا على نسبة كبيرة جدا يعني من البطالة خصوصا في الشباب، لأنه نسبة فوق 36% يعني على الصعيد الوطني، فاليوم أعتقد بأنه احتراما يعني للنقاشات اللي جريناها منذ سنتين أو ثلاث سنوات يعني في هذا الموضوع، يكون الحكومة عندها الجرأة أنها تقول لك ها هي الخطة باش أنه ممكن أنني ننزل هذه نسبة البطالة. ومن طبيعة الحال نتحدث على خطة الطريق، نتحدث على التكامل ما بين المؤسسات يعني العمومية، نتحدث على المناهج التعليمية والقدرة ديال يعني ديال الاقتصاد الوطني، وأيضا بالمقابل نتحدث على يعني دعم المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، لأن هي هذيك المشتل اللي كيخدم لي يعني المغاربه والشباب، لانه تنعرفوا بانهم يعني عندي اكثر من 75% من اليد العامله كاينه في هذا يعني النوع من المقاولات، يعني المقاولات الصغيره والمتوسطه والصغيره جدا. فاليوم كل اعتقد بانه كل درهم يعني يعني غادي يكون في النفقات ديال الاستثمار ديال الحكومه المقبله، بالموازاة مع ذلك شنو غادي يعطيني كمناصب شغل؟ وخصنا اننا ننتقل من محاربة يعني البطالة الى العمل على خلق فرص الشغل عن طريق تشجيع المقاولات وتشجيع الاقتصاد الوطني والنسيج الاقتصاد النسيج الاقتصادي الوطني. اليوم الا كنا تنتحدثوا على يعني القدرة ديال النسيج الاقتصادي ولا ربطناها يعني بعدد يعني الافواج اللي كتخرج كل سنة، تنعرفوا بأنه الاقتصاد المغربي يعني ما يقارب 150 حتى 180 ألف منصب شغل. هذه هي القدرة ديال الاقتصاد المغربي. اليوم خصنا يكون عندنا تصور شحال ممكن أنه الاقتصاد المغربي من خلال البرامج المستقبلية للحكومة اللي غنقدروا نطلعوها 200 ألف 250 ألف والباقي غنجيبوه في القطاع العمومي، لأن الدولة ما يمكنش لها أنها يعني أنها تخلق مناصب شغل كافية من خلال هذه يعني الاستثمارات العموميه او من خلال يعني المناصب ديال الوظيفه العموميه.
0: ولكن ملامح هذه الخطه استاذ العلاوي هل هي قريبه اليوم؟ هل ترى انها قريبه من البرامج الانتخابيه؟

0: الانتخابية تحدثت عن نسبة نمو حققها الاقتصاد المغربي مقابل تحديات واضحة، بطالة، ارتفاع كلفة المعيشة. اليوم الحكومة المقبلة كيف يمكن أن تحقق هذه المعادلة الصعبة، تحريك الاستثمار وخلق فرص الشغل في الوقت نفسه، حماية القدرة الشرائية للمواطن، ويعني تحقيق التوازن ما بين كل هذه الأولويات التي هي يعني أصبحت اليوم واضحة ويجب يعني مواجهتها أكثر في بشكل أكثر استعجالا؟
1: وبكل صدق أستاذة أسماء، إذا شفنا البرامج ديال يعني البرامج والوعود الانتخابية للأحزاب الوطنية، كل البرامج تتحدث أو كل يعني الأمناء العامون والمسؤولين على هذا يعني الأحزاب يتحدثون على نمو اقتصادي ربما نوصل 4.5% ربما 5% أو 6%، لكن السؤال الجوهري اللي خصنا أننا نطرحوه وهو اللي كيجاوب على يعني السؤال ديالك بشكل مباشر أستاذة أسماء، هو يعني شحال الاقتصاد المغربي خصو يدير ديال النمو الاقتصادي باش ممكن انه يمتص الاشكاليه ديال البطاله اللي عندي، وباش انه ممكن نحافظ على القدره الشرائيه. هذا هو يعني السؤال الجوهري اللي خصنا اننا نخدموا عليه، لانه اليوم يعني بشكل بسيط جدا الاقتصاد المغربي لما وصلناش ما بين 7.5-8% ما يمكنش اننا نتحدثوا على امتصاص يعني يعني الشباب اللي هو في شكل عاطل، ومن طبيعة الحال ما نرجعش يعني الإشكالية ديال اللي نيت، وما نرجعش أيضا للتراكم ديال نسب البطالة يعني مستقبلا. أيضا إلى ربط الموضوع يعني باش نجاوبك بشكل إجمالي على السؤال ديالك أستاذة أسماء، يعني بالحماية الاجتماعية، نعرف بأنه ما أكثر من 4 مليون أسرة مغربية عندها الحماية الاجتماعية والدعم ديال الحماية الاجتماعية. اليوم خص يكون هناك تصور بالنسبة للحكومة المقبلة على أساس أنه اليوم إذا كان عندي أكثر من 12.5 مليون مواطن مغربي كنعطيه هذه الحماية الاجتماعية ولا هذاك الدعم ديال الحماية الاجتماعية، اللي بالمناسبة يعني صندوق النقد الدولي مؤخرا كان هناك تقرير بأن يكون هناك واحد ضغط على الميزانية، لأنه المبلغ نتحدث على ما يقارب 50 مليار ريال درهم. الحكومة المقبلة خص أنها تعطيني تصور واضح، هاد 4 مليون ديال العائلات المغربية اللي هي كتوصل بهذا الدعم الاجتماعي، شحال ممكن أنها بخلال السنتين الأولتين شحال غادي نرجعها؟ واش غادي تبقى لي 3 مليون ولا غيتزادوا؟ ولا يعني التصور الواضح اللي خص يكون عند الحكومة، وهنا في ممكن أننا نتحدثوا على بشكل مباشر على تشجيع القدرة الشرائية لكل المواطنين والمواطنات. علاش؟ لأنه إلى نقص يعني من الأسر اللي كتعاني من الهشاشة والفقر، بشكل مباشر أتحدث على خلق مناصب شغل، وبشكل مباشر أتحدث على دعم الاقتصاد المغربي من خلال يعني الاستهلاك الداخلي. وهنا في الممكن أننا نتحدث على تصور كيف ما قلت لك أستاذة أسماء، تصور شامل. اليوم في البرامج كيف ما قلت لك ديال أغلب الأحزاب يعني الوطنية، كاين هناك حديث بأنه مثلا غادي نرفع هذاك لو سميك ولا يعني هذاك لو سالير مينيموم غادي نرفعو ل 4000، وكاين اللي كيتحدد ب 5000 درهم. اليوم فاش غتعطيني هاد الارقام؟ منين غتجيب هاد الفلوس؟ يعني الكيفيه ديال التمويل هاد الدعم الاجتماعي، كيفيه التمويل ديال هاد لا ماس سالاريال؟ تنعرفوا بانه من بين يعني الامور اللي المملكه المغربيه يعني تشجع المستثمرين الاجانب هي اليد العامله، لانه سنتكلموا على نفقات ولا داك لو كو فيكس يكون ناقص وتعطيني واحد التنافسيه اقتصاديه. الا كنتي عندك كحزب او كحكومه تصور بانك غادي ترفع يعني من هذاك الاجر الادنى 5000 درهم او 6000 درهم، خصك انك تعطيني برنامج متكامل اللي غادي يشرح لي كيفاش انني غادي نطلع هذاك لو سميك، وكيفاش غادي نحافظ على الاستثمارات الاجنبيه وجلب الاستثمارات الاجنبيه، ونشجع المستثمر والمقاول المغربي باش انه يعني نعطي الاهميه للقطاع الخاص. لانه اليوم ما يمكنش لي انني نحقق يعني هذيك المفارقه اللي كنتكلموا عليها، بان خص الاستثمارات يكون عندي ثلثين للقطاع الخاص والثلث للقطاع العام، ما يمكنش يعني بالصيغه الحاليه انني نحققه. علاش؟ لانه القطاع الخاص غير قادر على يعني مسايره هذا التطور وهذا يعني هذه الوعود بدون ما تكون هناك اجراءات عمليه على المقاولات المغربيه، المقاولات الصغيره والمتوسطه والصغيره جدا. الحديث على يعني هذيك مدة الأداء الحديث على تصور شامل

0: القطاعات اللي عندي كي يعني اللي كيحققوا واحد النمو سنوي اللي يفوق 20%، عندنا قطاعات كيف ما قلت اللي بالنسبه لي مهمه جدا، القطاعات ديال الطاقه المتجدده، القطاع ديال بطبيعه الحال ديال لا ديجيتاليزاسيون، هادو قطاعات اللي عندهم فرص كبيره جدا. ولكن واش كتخلق لي مناصب شغل او لا؟ واش قادره على اساس انها يعني تساهم في الاستثمار باش انه نوصلوا لهذاك الثلثين يعني في القطاع الخاص؟ هذا هو السؤال الجوهري. وهذا الشيء استاذه اسماء اذا كنتكلم يعني على القطاع الخاص راه بشكل مباشر تعطيني هذه الحكومه يعني من قانون الماليه اللي غيوجدوه غنعرف واش هذه الحكومه غتقدر توصل لهذا الشيء ولا لا، باش بالتطور ديال الانتاجيه ديال الاقتصاد المغربي من طبيعه الحال بالمؤشرات اللي كتحدث على مناخ الاعمال، بالمؤشرات اللي كتحدث على كل قطاع بشحال كاين متناويا، وشنا هما الاشكاليات اللي كاينين باش اننا ما قدرناش اننا نوصلوا للاهداف في قطاع معين، وهنا فين ممكن اننا نتحدثوا على التكامل ما بين القطاعات ورؤيه شامله لكل القطاعات والاندماج ديال من طبيعه الحال ديال القطاع الخاص بالنسبه ليا واحد المفهوم اللي كنعطيه اهميه كبيره، منسوب الثقه ديال المستثمر الداخلي والمقاوله المغربيه باش نخرط انخراط فعال يعني لتحقيق هذه التوازنات.
1: سؤال اخر استاذ العلاوي يطرح ايضا ونقاش مفتوح على مدى هذه السنوات. اليوم طبعا هناك برامج، هناك اصلاحات، اوراش متعدده مفتوحه بالمملكه اليوم، لكن الاشكال غالبا يبدا عند التنفيذ. اليوم وبعد هذه التجربه، ما هي الاليات التي يجب الاعتماد عليها لربط كل التزام اليوم بأجل وبمؤشر قابل للقياس يجيب المواطن على تساؤلاته على حتى النتائج التي حققتها الحكومة؟
0: أستاذ أسماء غادي نعطيك مثال يعني واقعي. عندنا اليوم يعني عندنا برنامج ديال هذيك لا نوفيل شار دانفيستيسمون، يعني ميثاق الاستثمار الجديد. الهدف ديالو كان هو يعني تحقيق العداله المجاليه. عندنا ايضا توجيهات ديال صاحب الجلاله نصره الله ديال البرنامج المندمج باش انه تكون عندي عداله مجاليه. اليوم باش ممكن انني نعطي الاهميه لهذه البرامج ونعرف راسي واش انا غادي في الطريق الصحيح ولا لا، يكفي انه هذه التجربه اللي السابقه غادي ندير واحد هذا المؤشرات وندير التقييم مرحلي خلال مثلا سنه. اعتقد بانه جرت العاده بان الحكومه بعد كل 100 يوم كتعطينا واحد التصور والتصور ديالها يعني الخمس سنوات المقبله. اعتقد بانه اذا كانت عندنا الجراه انه نديروا التصور ديالنا خاصة تكون عندنا الجراه انه نديروا التقييم المرحلي، ولا غلطنا نقولوا راه غلطنا وراحنا ما غاديينش يعني في الطريق الصحيح. اليوم اعتقد بانه خصنا اننا نحبسوا واحد المنطق ديال دائما انا جيت باش انني نصلح الاعطاب ديال الاخر، وكيجي الاخر عاوتاني وتصلح الاصلاح السابق الى الى الى الى غير ذلك. اليوم خصنا انه نقولوا يعني لا سيتوياسيون اكتويل ولا الحاله يعني الحاليه، ها شنو عندي انا في الاقتصاد المغربي، ها شنو عندي في الاداره العموميه، ها شنو عندي في الاشكاليات، ها هما المؤشرات القابله للقياس بانه كل مواطن اليوم كيمشي لواحد مستشفى معين عندي واحد النسبه ديال الانتظار ديال مده زمنيه معينه. هذاك لي طابلو دو بور ديالي من بعد سنتين كان المواطن المغربي ينتظر مثلا نصف ساعه، اليوم رفعتها بانه ينتظر فقط 20 دقيقه 30 دقيقه ل 20 دقيقه. اليوم المواعيد كانوا كيتخادوا على 6 شهور و 7 شهور، اليوم عندي المواعيد كيتخادوا على شهرين. هنا فين ممكن اننا نتحدثوا على مؤشرات قابله للقياس. ايضا الا كنا نتحدثوا على المؤشرات ديال البطاله كما قلت الاستاذه اسماء، اليوم اذا كان عندي الرقم ديال عدد يعني العاطلين عن العمل بشكل شمولي عندي واحد العدد معين، في السنة المقبلة بالسياسات العمومية اللي غادي ندير التنزيل ديالها ها هو العدد اللي غيكون عندي، وهذه النسبة اللي ممكن أنها نوصل لها. وكفانا من التبريرات لأنه كل حكومة بشكل مباشر وبشكل أوتوماتيكي غادي يكونوا تحديات. عندنا اليوم ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي، هيكون تصور عند الحكومة ما هو باش انني نحافظ على القدره الشرائيه ديال المواطنين والمواطنات المغاربه. اليوم كانت عندي فاش كانوا كيرتفعوا الاسعار كنت كندير الحكومه السابقه كانت كدير بانه كندير الدعم لاصحاب النقل،

0: واش عطتني النتيجة المرجوة ولا ما عطتنيش. وهنا لا ننكر أستاذ أسماء بأنه الاقتصاد المغربي خلال هذه السنوات الأخيرة كيف ما قلت كان هناك تطوير في البنيات التحتية، كان هناك نمو اقتصادي، كان هناك إشعاع على الصعيد يعني الماكرو اقتصادي.
1: نعم.
0: لكن اليوم المواطن المغربي خص الأثر، والأثر ما يمكنش أننا نجيبه إلا بهذاك لو طابلو دفور أو ديك لوحة المفاتيح اللي تكون عندها يعني أرقام ومؤشرات قابلة للقياس، وماشي أنني نمشي فقط للجانب المملوء من الكأس.
1: نعم.
0: ولكن نشوف الكل باش أنني نعرف راسي واش في الطريق الصحيح أو لا.
1: نتمنى أن نكون في الطريق الصحيح أستاذ العلاوي، وانفراجة نتمناها أيضا على جميع المستويات، خاصة وأن السنوات الأخيرة اختبرت قدرة المواطن على الصبر وقدرة المغرب كذلك على مواجهة الأزمات. أشكرك جزيلا أستاذ دريس العلاوي، رئيس المدير العام لمكتب الاستشارة المالية والاقتصاد فينونسيس، والشكر لكم أيضا مستمعينا. وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: حصري على كل اشتراك فلافيبر انوي 5 جي اي بوكس او ادار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقسيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: حياة أونلاين، حنان تسوري.
1: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. طبعا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية اللي غتعرفها بلادنا في 23 من هذا الشهر، ما بقاتش الحملة الانتخابية تدار بطريقة تقليدية في الساحات وفي الشارع، وإنما انتقلت بقوة إلى العالم الرقمي، بحيث أصبحت المنصات الرقمية منصات التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا فضاء للنقاش السياسي ونشر المحتوى والتفاعل مع المرشحين والبرامج الانتخابية. في حلقة اليوم من حياة أونلاين غادي نحاول نقتربوا من الجانب القانوني لهذا الحضور الرقمي، ونطرحوا سؤال اللي هو عملي كيهمني وكيهمك كيهم كل مستخدم ديال منصات التواصل الاجتماعي، أين تنتهي حرية التعبير وتبدأ المسؤولية القانونية تحديدا خلال الفترة الانتخابية. برفقة ضيفنا غادي نتوقفوا عند حالات واقعية كيعيشها المستخدم يوميا، استطلاعات الرأي عبر منصات التواصل، المحتوى السياسي الممول، مجموعات واتساب واستمالات الناخبين، نشر الأخبار الكاذبة والمضللة، المحتوى المفبرك وتقنيات ديب فيك، الضغط الرقمي على الناخبين وصولا إلى ما يمكن نشره أو مشاركته يوم الاقتراع. هالشي غادي نناقشوه مع ضيفي الكريم اللي هو أستاذ أمين الفتحي اللي هو مستشار وخبير قانوني. مرحبا بك معي أستاذ أمين.
3: بارك الله فيك أستاذ حنان، شكرا جزيلا. أنا سعيد جدا بالدعوة الكريمة وسعيد بمناقشة هذا الموضوع في هذه الظرفية الحساسة جدا.
1: أنا أسعد، وطبعا كيف ما قلتي موضوع مهم، موضوع آني وكيقصنا كاملين، لأننا نحن كلنا متواجدين على منصات التواصل الاجتماعي، وكلنا نكونوا كنقدروا أننا كنشروا ستوريات، كنبارتاجي ونعود نبارتاجي منشورات ربما شفناها عجبتنا أو ما عجبتناش كنعود نشاركوها، ونقدروا نكونوا في هذا الحركة ديالنا ولهذا العملية ديالنا وتفاعل ديالنا عبر منصات التواصل الاجتماعي نكونوا كنخرقوا القانون. قبل ما نمشيو يعني بتحديد ندخلوا الموضوع، انت متواجد على منصات التواصل الاجتماعي، ملي كتحل هذاك الانستغرام وداك الفيسبوك وداك التيك توك وزيد وزيد، بعين المستشار القانوني ماذا ترى؟
3: ارى بعين المستشار القانوني بانه كاين واحد العدد ديال المنشورات اللي كتاثر الموضوع ديال الحملات الانتخابيه والاحزاب الى اخره، ولكن هاد المنشورات هي اصناف، هو صنف اللي كيتعلق بالمواطن، وهي أصناف اللي كتعلق بالمترشحين، وهي أصناف كتعلق بالأحزاب. ولهذا اللي كيهمنا حاليا في هذا الموضوع هو أننا ننصحوا ونعطيوا إرشادات قانونية وتنبيهات وتوضيحات قانونية للمواطنين فاش كيشوفوا واحد المنشورات واحد البوست إلى آخره. فأول وبداية المنشور أنت ما كتعرفش أولا شكون حطه، هذه أولا، ولهذا ما تخصكش تنساق حول أي منشور أو لأي بوست أو لأي ريل أو لأي ستوري تحطات على واحد الحزب معين على واحد المرشح معين إلى آخره. استعمال مواقع التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال كل سنة في المغرب كيتزاد العدد ديال الناس اللي كيستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي، والإحصائيات كتبين هادشي، ولهذا الحياة ديال المواطن المغربي بطبيعة الحال ولات مؤطرة بشكل كبير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لأن أسرع في الخبر إلى آخره وفي البارتاج إلى آخره وفي التهيج كذلك. ولهذا هذه الحملات الانتخابية، في الحملة الانتخابية أو لا في الانتخابات التشريعية ديال 2026 انتخابات البرلمانية، أول مرة كنشوف أنا شخصيا بأنه هنالك حملة إلكترونية شرسة هنالك يعني دفع طبيعة الحال قبل الحملة، قبل فترة الحملة كانوا تمويلات ديال واحد العدد ديال لي بوست، وشفنا واحد العدد ديال الأحزاب شحال نفقات وشحال صرفات على
1: شنو. تقول لك انطلقت الحملة الرقمية قبل الحمل انطلاق الحملة الرسمية، قبل إعلان عن انطلاق الحملة الرسمية للحملة الانتخابية يوم الخميس كان أعتقد الماضي. الحملات الإلكترونية يعني انطلقت قبل ذلك بمدة.
3: هو قانونيا لا تسمى بالحملة الانتخابية، ولكن يسمى بالتواصل السياسي للأحزاب، بمعنى الحزب طبيعة الحال عنده الحق أنه يدير مهرجانات، يدير تواصل مع المواطنين إلى آخره. ولكن هنا ذكرتي واحد الفترة مهمة جدا، فشنو الفرق ما بين ما قبل الحملة والحملة؟ يعني باش نقدر أننا نعطيه الحملة، الحملة هو واحد سوق دو ماركتينج، يعني أنه الحزب كيخرج وكيسوق البرنامج ديالو الانتخابي وبهدف استمالة الأصوات بطريقة قانونية، أنه كيعرض طبيعة الحال البرامج الانتخابية ديالو، المشاريع ديالو، الخط ديالو السياسي بطبيعة الحال، وبعد كيحاول أنه يوضح بيان سور شكون هما المرشحين ورؤساء اللوائح إلى آخره، بهدف استمالة الأصوات بطريقة قانونية وجلب الأصوات وجلب الناس بطبيعة الحال. فبهذه العبارة هذه كيخرجوا الناس كيقولوا لهم صوتوا علينا، ولكن من قبل ما عندهمش حق أنه يقولوا صوتوا علينا، ولكن من قبل هذاك التواصل السياسي يعني كيبينوا فيه العضلات السياسية ديالهم، كيبينوا بأنه في فترة ديال التدبير الحكومي أو في فترة ديال المعارضة هشنو داروا، هالاختلالات اللي كاينة في البلاد إلى آخره، كيحاولوا أنهم يديروا واحد يعني واحد الأسبوع لأسبوعين
1: توطئة
3: سياسية للسياسات العمومية في البلاد وفي المغرب. ولهذا قبل ما نمشي ونهار 23 لصناديق الاقتراع ب 13 يوم كتبدأ الحملة الانتخابية. هذه الحملة بدأت في 10 سبتمبر، غادي تمشي وغادي تمتد حتى النهار نقوله نهار 22 سبتمبر مع 12 ديال الليل غادي توقف الحملة. شنو كيعني أنها غتوقف الحملة؟ بمعنى ما غنبقاوش نفرقوا الوراق، ما غنبقاوش نخرجوا في الزنقة، ما غنبقاوش بيان سور أننا نطلقوا منشورات على الفيسبوك، ما غنبقاوش نديروا سطوريات، ما غنبقاوش نهضروا باش الناس تجي تصوت علينا. صافي دخلنا اليوم الاقتراع،
1: يعني الفضاء الرقمي داخل حتى هو مع هاد
3: طبيعة الحال. يعني ما خصناش نهار 22 مع 12 الليل نشوفوا اي منشور اي استماله، احنا حزب زوين، احنا هذا، احنا بغينا نديروا لكم، بغينا كذا، عندنا مشروع. هذه الهضره هذه هي الوقت ديالها دابا، ولكن من بعد طبيعه الحال حتى شي واحد، وهنا راه ملي كنتكلموا مع المواطنين راه ما كنتكلموش فقط مع غير المواطنين اللا منتمون او غير المنتمون الاحزاب، راه كنتكلموا حتى على دوك المتعاطفين مع دوك الاحزاب. يقدر يكون انسان بريء، يعني هو متعاطف فقط مع واحد الحزب، ويعني كيبغي واحد الحزب ومؤمن بالمشروع ديالو، مؤمن بيان سور بالخط السياسي ديالو الى اخره، بالايديولوجيا السياسيه ديالو، وغيبقى يكتب ويبقى يبوست. راه كاينين متعاطفين اللي كيبوستوا.
1: واخا ما قال له حد، بغيتي تقول زعما واخا هو ماشي مدفوع، ما قال له حد، ما وصى حد،
3: يعني
1: بشكل بريء
3: طبيعه الحال. يعني هو كيحاول انه يعبر على الراي السياسي ديالو، كيعبر على التعاطف ديالو مع الحزب وعلاش وحنا درنا كذا الى اخره، كيذكر سياقات الى اخره. هذا نوع من المنشورات، حتى هذا النوع ديال المتعاطفين خصهم يحبسوه مع 12 الليل نهار 22. علاش؟ لانه كيدخل في دائره المنع. دائره المنع هنا راه ماشي منع عادي، راه منع بجنح، وجنحه ديال النشر في يوم الاقتراع راه هي جنحه، راه ليست بمخالفه عاديه. ولهذا القانون المتعلق بمجلس النواب، حيت حنا الا بغينا نعرفوا هذه الانتخابات ديالها راه ديال مجلس النواب، راه فينالمون واش يمشيو هذوك الناس لمجلس النواب؟ حيت الطريقه الوحيده باش تكون عندنا حكومه في المغرب هي هذه الانتخابات التشريعيه، والطريقه الوحيده باش تكون عندنا ديمقراطيه في المغرب هي انه تكون عندنا هذه الانتخابات في المغرب بهذا الشكل هذا. ولهذا هذا القانون ديال مجلس النواب والقانون التنظيمي المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وباستطلاعات الرأي

0: بتواصل او استعمال وسائل السمع البصري. راح حدد واحد العدد ديال الجرائم التي تعتبر جناح ضبطيه وجناح تأذيبيه اللي بطبيعه الحال كيمنع فيها مجموعه من الافعال، بحال مثلا الاستماله ديال الاصوات عن طريق يعني مواقع التواصل الاجتماعي. الحزب او المتعاطف او لاي شخص او لاي باج ما عندهمش الحق انهم يديروا سونداج. دابا حاليا في هذه الفتره ما بين 10 وحنا دابا في هذا الحيز الزمني فتره الحمله ما عندش الحق حتى شي واحد يسول شي واحد على من غتصوت.
1: واخا هذه نقطه غادي نجيو لها لاحقا، غير هو باش يفهموا الناس لان باقي كاين واحد الخلط كيقول لك هذا القانون او المسؤوليه القانونيه فهي تترتب عن كل في الفضاء التقليدي.
0: لا لا ماشي في الفضاء التقليدي، لا
1: مازال الناس عندهم واحد يعني بالنسبة لهم هذاك الفضاء الرقمي الحملة هذاك
0: فضاء حر،
1: وحنا مولفين في في الغيزو سوسيو كنعبروا على الآراء ديالنا وعندنا حرية التعبير. صحيح القانون يؤطر الفضاء الرقمي، لكن فترة الانتخابات خصنا نكونوا أكثر حذرا
0: طبيعة الحال
1: في الفضاء الرقمي تحديدا،
0: وفي هذه الفترة بالذات اللي كنتكلموا فيها اللي هي فترة الحملة الانتخابية الممتدة ما بين اليوم 10 حتى اليوم 22. هذا المنع بطبيعة الحال هو منع يعني قانوني بموجب نص قانوني. كنتذكر بأنه كاين المواد من 50 51 52 53 من القانون التنظيمي لمجلس النواب واللي أطرت واحد العدد ديال المقتضيات وعدد ديال الأفعال اللي كتعتبرها غير قانونية. كنتكلموا على الاستمالة ديال الأصوات، كنتكلموا على التواصل مع الناس عن طريق لي لايف، عن طريق المجموعات ديال الواتساب، عن طريق المجموعات ديال الانستغرام، عن طريق ديال باج، عن طريق يعني كاينين دي زابليكاسيون اللي كيكونوا فيهم بحال
1: تجمعات
0: صوتيه، يعني الناس كيهضروا مع بعضياتهم الى اخره. ولهذا في هذه الفتره ما هو قانوني؟ هو خروج الحزب، خروج المتعاطفين ديالو بشكل قانوني فقط باش انهم يعرضوا، ولكن هذه الاستماله بطريقه مباشره او غير مباشره تراقبها النيابه العامه. ورا غير بغيت نوضح لكم واحد المساله مهمه. دابا راه كنشوفوا الدنيا هانيه امور غاده، ولكن المتابعات ما غتبداش دابا.
1: صح،
0: من بعد اليوم الاقتراع غيبداو يبانوا لنا المخالفات، غنشوفوا لي باج اللي هما خرقوا القانون، غيداروا المعاينات، غيداروا المحاضر، غيداروا الاستدعاءات الى اخره. ولهذا المواطن المغربي خصو يعرف بان المقتضيات ديال القانون ديال مجلس النواب ولا المقتضيات ديال القانون المتعلق باللوائح الانتخابيه العامه راه دخلوا فيها مجموعه من النصوص القانونيه المتعلقه بالرقمنه، المتعلقه باستعمال الفيسبوك، المتعلقه باستعمال انستغرام الى اخره، لانه ما يمكنلكش تاثر على اخوك المواطن باش يمشي يصوت لواحد الحزب اخر.
1: والمسؤوليه القانونيه واش هي كتوقع فقط على المرشح او الحزب ولا اي مستخدم ديال الفضاء الرقمي؟
0: لا، احنا كنتكلموا مع جميع الناس. إذا بان بأنه المرشح أو الحزب دافع واحد مجموعة من الأشخاص، أو لما خلص مثلا واحد لاجونس ديال الماركتينج، أو لما مثلا دير استراتيجية ديال الدباب الإلكتروني، بطبيعة الحال راه عنده فيها تقريبا هي جنحة تقريبا تأديبية، وفيها من إلى حدود 5 سنوات ديال ديال ديال
1: من سنة
0: إلى 5 سنوات بالنسبة للمسؤولية الجنائية، كذلك بالنسبة للغرامة من 50,000 درهم حتى 100,000 درهم. يعني هنالك غرامات ثقيلة جدا في هذا الأمر. هذا يعني مسؤولية الحزب قائمة إذا تبين طبيعة الحال، مسؤولية المرشح قائمة إذا تبين طبيعة الحال، ولكن احنا كنهضروا مع عموم المواطنين راه حتى هما مسؤولين. ولهذا الواحد خصو يعرف شنو يكتب ويعرف شنو يبارطاجي. وانت الان كمواطن انت متلقي كتشوف كتعاين كتقرا. في الدول الديمقراطية المواطن يمارس الحق ديالو في التصويت والحق ديالو بيان سور في السياسة عن طريق التصويت، ولكن من بعد ما انه كيقرا البرامج الانتخابية وكيشوف راسو شكون اللي غادي يقنعو الى اخره،
1: يفهمها ويتمعن فيها ويقارن
0: الى اخره. نعم، يعني ما خصوش ينساق وراء لي باج. راه ملي كتشوفوا واحد الصفحة معينة نشرات واحد المنشور باش تستهدف وتضرب الصورة ديال واحد الحزب او ديال واحد الشخص، راه هنا خصك انت تطرح واحد السؤال ديال واش هادشي بريء ولا ماشي بريء. واش هاد الناس هادو، لانه عالم عالم عالم الفيسبوك، عالم ميتا، راه عالم ديال الداتا، راه ماشي عالم عادي جدا. يعني كنجيو كندخلوا
1: ماشي بريء
0: طبيعي
1: فيه هاد المسألة ديال التبعات القانونية. باقي الناس ما عندهمش هاد الفكرة ديال أنه كان قانون ومسؤولية قانونية كترتب على أي حاجة شاركتها، أي حاجة بارتاجتها، أي تعليق كذلك ستوري. بعض المرات كيقول لك أنا غير شاركت. وهاد واحد النقطة هضرت عليها أنه يعني الفضاء الرقمي مراقب الآن.

0: وباش يشوفوا واش كاين خروقات ولا لا، وهادشي ما غيبانش دابا، غيبان من بعد. كاين اللي يقول لك انا ما استهدفت شخص معين فهداك الشخص ما شكاش بيا، وهنا النيابه العامه كتدخل، هي كتحرك مسطره.
1: لا بطبيعه الحال النيابه العامه
0: بدون ما تسنى ان شي حد يشكي.
1: بطبيعه الحال الخرق ديال المقتضيات المتعلقه بفتره الانتخاب او لفتره الحمله او لا يوم الاقتراع، راه هادو مقتضيات من النظام العام، ما غتسناش طبيعه الحال النيابه العامه حتى يجي المشتكي بعينه وبنفسه باش انه يدير الشكايه بطبيعه الحال، لانه هادو مقتضيات قانونيه لحمايه هاد الحمله الانتخابيه وماشي لحمايه شخص معين كذا الى اخره.
0: السير
1: يعني السير العادي، العمليه ديال الانتخابيه، العمليه التشريعيه، العمليه ديال الاقتراع الى اخره، فهي من النظام العام وهي قوانين آمرة ونصوص آمرة، بمعنى لا يجوز المخالفة ديالها ولا تتوقف المتابعة لدى شكاية معينة من طرف واحد الحزب معين إلى آخره. هنا النيابة العامة لازم أنها تبسط الرقابة ديالها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطبيعة الحال احنا كنعرفوا بأن الضابطة القضائية عندها فرق ديال التتبع الإلكتروني لواحد العدد ديال الجرائم. تكلمنا على لي بوست وتكلمنا على المسائل اللي كتعلق بلي لايف، ولكن ما تكلمناش على واحد المسألة أخرى اللي هو استعمال مواقع التواصل الاجتماعي أو التطبيقات ديال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خفي. البوست يظهر ولكن كاين بعض الأمور التي لا تظهر، حال مثلا إنشاء واحد المجموعة جروب في الواتساب باش انه يجمع واحد العدد ديال الناس في واحد الدائره معينه باش يقول لهم وكيبقى يعطيهم ارشادات الى اخره. دابا وهنا غادي ناخذ الوجهين معا، ناخذ اولا الوجه البريء. الوجه البريء واحد الانسان متعاطف مع واحد الحزب مناضل فيه الى اخره، زعما مشى باش ياثر واحد دائره معينه سواء حضريه او قرويه الى اخره، وجمعهم في الواتساب باش انهم يقول لهم راه غنديروا واحد الوقيته الفلان الفلاني الى اخره. هذاك الواتساب ما عندوش الحق انه هو يدير ديك المجموعه، لأنه كيدخل في الخانة ديال الاستمالة ديال الأصوات. أنك أنت مناضل في واحد الحزب، أنت كتنتمي لواحد الحزب، ما عندكش الحق تأخذ الأرقام ديال الناس، ما عندكش الحق أنك تأطرهم أو تجمعهم في واحد المجموعة وإن كانوا هما متعاطفين حتى هما مع ذاك الحزب. راه هنا كاين واحد الصورة خصنا نوضحوها.
0: هنا واحد السؤال اللي ربما بزاف الناس ما كيعتبروش الواتساب منصة رقمية، ما كيعتبروش من وسائل التواصل الاجتماعي. علاش؟
1: لأنه احنا عندنا واحد القصور صراحة في الفهم ديال القانون. الناس بطبيعة الحال يعني ماشي متخصصة في القانون البشري، ولكن نحاول نشرحوها بالدارجة. راه أي تطبيق كيجمعك باش تواصل مع واحد الناس اخرين راه كيتعتبر منصه مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي ماشي هو ضروري يكون عندي واحد الحساب في واحد المنصه اللي كنشر فيها الاراء ديالي والفيديوهات ديالي الى اخره. واتساب هو وسيله للتواصل، ولكن اش من تواصل؟ راه ماشي تواصل اقتصادي ولا كذا، راه ماشي كوميونيتي كنديروها في واحد هذاك، راه تواصل اجتماعي. ولهذا المكنة ديال ان الواتساب كيعطيني الحق ندير واحد المجموعات، الا كريت هذه المجموعات هذو من اجل باش انني ننظم. انا عطيتك الصورتين، الصوره الاولى صوره بريئه، واحد الانسان واحد المواطن عادي بغى يجمع واحد الناس باش يجيبهم كذا، باش يحضروا مثلا واحد المهرجان ولا باش يتصنتوا لفلان ولا باش كذا الى اخره. كل هاته الافعال راه كتدخل في الخانه ديال استماله والتاثير على الناخب المغربي.
0: واخا هذا النيه البريئه، القانون كيفرق ما بين النيه البريئه والنيه؟
1: لا، في هاد
0: الحاله اللي عطيتي انت بالضبط،
1: طبيعه الحال هنا القصد الجنائي هو قصد عام، يعني ماشي ضروري خص يكون ان القصد هو ضروره استمالة، يعني استماله الاصوات
0: مثلا.
1: لا، هنا ما كتبحثش النيابه العامه في في في القصد الجنائي. هل هو زعما متوفر بقدر يعني بمفهوم استماله المباشره للاصوات، ولكن راه
0: الفعل
1: يدل على انه الجريمه قائمه.
0: غنعطيك بعض الحالات اللي ربما غنقدروا نكونوا احنا او اللي كيتابعونا وكيسمعونا حتى هما كيقدروا يديروها، ولكن ما عارفينش انها عليها مسؤوليه قانونيه. مثلا نعطيك حالة الاولى اللي هي استطلاع ديال انستغرام. يقدر واحد مثلا عنده مجموعه من المتابعين، عنده 10,000 20,000 30,000 او اكثر، وبعض صناع المحتوى اللي داروا ربما ستوري وقالوا في ستوري في السونداج او استطلاع الراي شكون الحزب اللي غادي تصوت عليه، الحزب الفلاني بالاسماء، الحزب الفلاني او العلاني او التالي. والناس هنا بداو كيصوتوا، واش هذا عليه
1: طبيعه الحال قانونية؟ طبيعه الحال هذا هو الاستطلاع ديال الراي اللي قلت لك بانه السونداج. ما هو استطلاع الراي؟ وهو استفهام الناس، وانك تسال الناس على الاختيار والقرار ديالهم النهائي في التصويت. وهذا لا حق لأي شخص باش أنه

0: أخذ هذه المعلومات لا لا لا مؤثر ولا سياسي ولا مترشح ولا حزب ولا قناة ولا إذاعة ولا أي كان، هذا كيبقى من بين الحقوق المحفوظة والسرية كتنطبق عليها مقتضيات لا كونفيدونسياليتي أو السرية ديال الرأي. ممكن أن الإنسان يخرج ويقول بأنني أنا غنصوت على الحزب الفلان فلاني، هذا كيبقى من حقه يعبر عن رأيه، أنا الحزب الفلان فلاني قنعني وبان لي مزيان وغنخرج غنصوت عليه،
1: واخا ولا هذا الشخص عنده مثلا متابعين اللي الناس كيتابعوه كيثيقوا فيه وكيأثر فيهم.
0: هنا غادي توقع المناقشة القانونية، يعني أنا في هذه الحالة هذه صراحة ما عنديش يعني شي قرار قضائي أو لا شي حكم قضائي في المحكمة اللي قضى بمثل هذا الأمر، فهذه مسائل يبت فيها القضاء. يعني واش دابا
1: رأيه يؤثر أو لا يؤثر،
0: هذا هو النقاش،
1: لأن
0: وهنا نتوجه للمؤثرين وصناع المحتوى، ردوا البال، راه من يقرب اليوم ديال الانتخاب أنت غادي تمشي تصوت على واحد الحزب، وإن كان غتعبر عن الرأي ديالك، وإن كان من منظور قانوني ومن رأي قانوني راك أنت ما خالفتيش القانون لأنك تعبر فقط على الرأي ديالك، ولكن استحضر بأنه أنت شخص شخصية عامة ويتابعك وعلى عدد ديال الناس
1: ويقتدون بك، من هم من يقتدي بك إلى مثلا در نفس استطلاع الرأي لكن بدون ذكر الأحزاب وسولهم واش غتصوتوا ولا لا،
0: هذا هو كيدخل في استطلاع الرأي، يعني ما عندناش الحق أننا نعرفه واش يعني الاستطلاع الرأي ماذا هو، يكون عندي جوج ديال الاختيارات أو ثلاثة الاختيارات سواء في الأحزاب سواء في المرشحين سواء واش الناس غتصوت أو لا ما غاديش تصوت. ولهذا صراحة كانت خاصة تكون واحد الحملة قانونية كبيرة من بعد قبل التوعية قبل
1: بزاف.
0: لأنه دابا إلا سولتك أستاذة حنان شحال تقريبا العدد ديال صناع المحتوى اللي عندنا في المغرب، راه كتير راه كتير، واحد العدد ديال الناس اللي عندهم المليون فولوور وكذا إلى آخره بزاف. ولهذا أنا زعما خوفي الوحيد أنه حيت نتكلمنا على القصد، هو القصد الجنائي هو أساس في المتابعة وأساس في الجريمة، الإنسان خصو يكون قاصد باش أنه، ولكن هنالك جرائم شكلية التي ليس لابد لها من توفر على القصد الجنائي لأنها كتضر بالنظام العام أو لك تضر بواحد الحملة معينة أو بواحد المصلحة معينة إلى آخره.
1: نكملوا في الحالات باش نقربوا أكثر للمشاهدين والمستمعين. الحالة الثانية اللي ربما صانع محتوى اللي نشر فيديو كيهضر فيه على مرشح أو حزب معين وبوسته.
0: يعني هنا البوست يعني خصنا نعطيو الحالات ديالو الواقعية، يعني يا البوست يا إما تيكون من طرف واحد الإنسان اللي هو متعاطف تيجي تيقول ودي انا غادي نخصص واحد 2000 درهم ولا 3000 درهم فهمتيني هي اللي غادي نعاون بها مثلا الحزب فلاني او لا مثلا واحد المناضل الفلاني او لا واحد المرشح عندنا في الدائره ولا في العماله الفلانيه الفلانيه الى اخره غنعاونو كذا الى اخره، باسكو دابا المغاربه راه تعرفوا بعضياتهم، انت كتعرف واحد الانسان مرشح واحد الحزب صديق ديالك الى اخره، ما عندكش الوقت باش تخرج تفرق معاه الوراق ولا تحضر معاه الى اخره،
1: كتعاونوا بهذه الطريقه
0: كتقول له ودي راه غادي نساهم معاك كذا كذا الى اخره. وهنا خصنا ننبهوا المغاربه حتى شي واحد ما عنده الحق في هذه الفتره هذه ابتداء من نهار 10 الى حدود يوم الاقتراع انه يطلق حتى شي حمله، بمعنى ان دوك الحملات اللي شفتوا ديال الاحزاب اللي شحال صارفين الى اخره داكشي راه كان قبل 10، دابا من بعد 10 ما بقاوش هاد لي زات او لي لونسمون ديال الماركتينغ ديريكت فهمتيني على مواقع التواصل الاجتماعي، ولو ان كان هذاك الشخص من ماله الخاص ولو ان كان في الحساب ديالو الخاص وعلى مسؤوليته الخاصه في القانون المتعلق بمجلس النواب وكذلك حتى باللوائح الانتخابيه العامه كيمنع اي يعني حمله مموله خلال الفتره ديال الحمله الانتخابيه.
1: واخا الحاله الرابعه هي طبعا شفنا الاي اي دخل بقوه على الفيديوهات وكذلك الفيديوهات المفبركه والاخبار المضلله. وكيوصلك فيديو سواء اتفقتي معه ولا ما اتفقتيش معه وكتعاود تبارطاجيه، كاين هناك مسؤوليه قانونيه عليك
0: بطبيعه الحال
1: بدون تحقق من المصدر. واخا انا غير شاركت انا ما درت والو غيقول لك
0: دابا المشاركه هنا كتختلف دابا وهنا نعطيو بطبيعه الحال لو بارطاج، واحد 100,000 واحد الانسان دار بارطاج مثلا تقع المسؤوليه على الناشر بعدا هو اولا يعني في ولكن هاد 100,000 بطبيعه الحال الا بغاو انهم ياخذوا منهم عناصر طبيعي لانك انت كتنشر واحد الخبر اللي هو زي ونشر او ملي كنتكلموا على نشر الاخبار الزائفه او نشر المنشورات المعتمدة

معدله بالاي اي والذكاء الاصطناعي من اجل التشهير، من اجل الضرب في سمعه حزب معين، في مرشح معين، او نشر خبر زائف. هذا المرشح راه ما بقاش مع هذا الحزب، راه ولا مع واحد الحزب

0: من أنه هذه المعلومة صحيحة أو لا، هنا تقوم المسؤولية ديالو القانونية. ولهذا غادي نلاحظوا من خلال العرض ديال هذه المعلومات بأنه بجميع شتى الوسائل، كل ما منه أن يمس الحزب أو الحملة أو سلامة هذه الحملة ديال الانتخابات أو للسلامة ديال المرشحين إلى آخر. حنا هنا راه ما كنشكروش الأحزاب وما كنشكروش المرشحين إلى آخره، ولكن العملية الانتخابية خاصها تدوز بواحد الطريقة اللي هي سليمة جدا، ونحافظوا على الديمقراطية ديالها. تكون مختلف مع شي واحد أو لم تتفق معاه ما كيعطيكش الحق القانون باش أنك لا تسبوا في التعاليق ولا تدير منشورات اللي هي منافية للأخلاق ولا أنك تنشر الأخبار الزائفة.
1: تبارك الله عليك. ولكن باقي نديرو حلقة إن شاء الله الأسبوع الجاي لكتب باش نهضروا على لافي ديال الاقتراع ويوم الاقتراع، شنو الخروقات اللي قدر نديروها وحنا ما واعيينش. أميل فتحي مستشار وخبير قانوني، شكرا بزاف أنك كنتي معايا اليوم.
0: العفو، بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، في أمان الله.
2: يدعوكم الاتحاد الأوروبي بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 24 26 شتنبر منتزة الحسن الثاني. 3 أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، تيرابي الكوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي في المغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وبشراكة مع ميدي آن راديو.
3: أنتم في الاستماع لميدي آن موجة ثالثة.
4: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهله شرق أوسطيا، حيث قتل شخص وجرح اثنان بسقوط شظايا ناتجت عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون الموالون لإيران في اليمن اليوم في محافظة الطائف السعودية شرق مكة المكرمة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني السعودي الذي أوضح على منصة إكس أن المتوفي مقيم من الجنسية اليمنية، بينما أصيبت مواطنة ومقيم من الجنسية الباكستانية حالته حرجة، وأضرارا مادية سجلت في عدد من المباني والمركبات. في سياق متصل بملفات الشرق الأوسط، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون قبل اجتماع تحضيري تستضيفه باريس تمهيدا لمؤتمر يرمي لحشد دعم دولي لدعم انتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، تمهيدا لنزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل. نعود إلى المغرب، حيث أعلنت بورصة الدار البيضاء أن جلسة تداول لهذا اليوم قد تم تعليقها مؤقتا، وذلك بسبب حادث تقني وقع هذا الصباح. البورصة طمأنت جميع المتداخلين في السوق والمستثمرين بأنها تتابع الوضع عن كثب وفقا للإجراءات المعمول بها، وأن كافة فرقها معبأة حاليا لتحديد مصدر هذا الحادث واتخاذ التدابير المناسبة لإعادة سير الجلسة إلى وضعه الطبيعي في أقرب الأجل. أسفر هجوم روسي ليلي بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف كييف عن إصابة 18 شخصا على الأقل وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية الخميس. وفي سياق متصل، أفاد اليوم مصدر دبلوماسي تركي بأن أنقرة سلمت كل من أوكرانيا وروسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود، وتأتي الخطوة في عقاب تصاعد حاد في الهجمات في البحر الأسود حيث تعرضت 25 سفينة على الأقل لضربات. السلطات الأوكرانية قالت اليوم أن كييف تسلمت جثامين 252 شخصا في إطار عملية تبادل الجثامين قتل الحرب مع روسيا. في المقابل تسلمت روسيا 23 جثمانا وفق ما نقل موقع أربيكا الإخباري عن النائب الروسي شامسيل سارالايف. بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت المفوضيس الأوروبية الخميس أن الاقتراح المقدم من أرسولا فوندرلاين بجعل كندا عضوا شريكا في التكتل لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة. وكان ترامب وصف أمس مبادرة رئيسة المفوضية الأوروبية غير المسبوقة تجاه أوتاوا بأنها مثيرة للسخرية، وقال للصحفيين أنه قد يفرض رسوما جمركية صارمة جدا إذا كانت الخطوة عدائية. وفي العلاقات الأمريكية الصينية، يستضيف البيت الأبيض الأسبوع المقبل قمة تجمع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ من دون توقع حدوث تقدم كبير أو مواجهة علنية، في ظل رغبة الرئيس الأمريكي في أن تمر زيارة نظيره الصيني إلى واشنطن بسلاسة رغم وجود عدد من نقاط الخلاف المتعلقة خاصة بالذكاء الاصطناعي والتجارة البينية وإيران. وفي لفتة ترحيب لافتة، قال مسؤول أمريكي أن ترامب سيستقبل شي جينبينغ عند سلم الطائرة. وفي شأن انتخاب آخر في السويد حسم الأمر

مر وأعلن عن فوز معسكر اليسار المعارض بقيادة الاشتراكية الديمقراطية ماغدالين أندرسون في الانتخابات البرلمانية السويدية التي جرت على حد وفق ما أظهرت إحصاءات الهيئة الانتخابية ومن فارق ضئيل. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي منتعلي باقي برامج الدعاة ميدا، أتمنها لكم إلى اللقاء.

0: السلام عليكم. إيوا من يا قتيب قامليه.
1: تفجحت وقت هو ينشام الدفع. يخسر تكسيد خوغان نش وتبدد خطموت نش سيخ فنش. باش تسند من تعنى المسؤولية ما لا تخسد تفجحت وتنجحت.
0: ما نخسد موت نغا تنجح. يخسر بدخ الشغر النقص يخ فنغ. وش نسن من تعنى المسؤولية.
1: أمانش.
0: عن شاشة سيدي ما راضي تسويض. أقاتد المسؤولية نونش. تشك ذوين نغني ذوين نغني. تي وشا أنسمو الغجز النغ. أتشنات موت النغ. وش توي غزات.
1: أسيدي ورد الحق وغاري من داس غينيا. تموت تموت النغ وتنتجشا. عن شاز نهارا باش نمجات وشا.
2: نشيني مغربين إذا بداك تموت النا أسن 23 شو تنبير أنصوت مرة دي الانتخابات الشرعية ونخضع زكور النا

0: معنا ديزا لونتري كلاس.
1: هو الفورفي جديد ديال انوي، ستاف دوبل 10 جيجا انترنت، ساعه ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب انليميتي، ماشي تقاد الصوت، غير ب 69 درهم للشهر باش تعيش دخول مدرسي سخي. موعدنا في اقرب بوكالات انوي او انوي بلايما. انوي سير بعيد.
2: انتم في الاستماع لميدي ان. موجز الرابعة.
3: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهله شرق أوسطيا، حيث قتل شخص وجرح اثنان بسقوط شظايا نتجت عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون الموالون لإيران في اليمن اليوم في محافظة الطائف السعودية شرق مكة المكرمة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني السعودي الذي أوضح على منصة إكس أن المتوفي مقيم من الجنسية اليمنية، بينما أصيبت مواطنة ومقيم من الجنسية الباكستانية حالته حرجة وأضرار مادية في عدد من المباني والمر كبات. وفي المنطقة وشؤونها، استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون صباح اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون قبل اجتماع تحضيري تستضيفه باريس تمهيدا لمؤتمر يرمي لحشد دعم دولي لدعم انتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، تمهيدا لنزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل. في المغرب، أعلنت بورصة الدار البيضاء أن جلسة تداول لهذا اليوم قد تم تعليقها مؤقتا، وذلك بسبب حادث تقني وقع هذا الصباح. البورصة طمأنت جميع المتدخلين في السوق والمستثمرين بأنها تتابع الوضع عن كثب وفقا للإجراءات المعمول بها، وأن كافة فرقها معبأة حاليا لتحديد مصدر هذا الحادث واتخاذ تدابير المناسبة لإعادة سير الجلسة إلى وضعه الطبيعي في أقرب الأجل. أسفر هجوم روسي ليلي بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف كييف عن إصابة 18 شخصا على الأقل وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية أمس. وبين مفاد اليوم مصدر دبلوماسي تركي بأن أنقرة سلمت كل من أوكرانيا وروسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. السلطات الأوكرانية ذكرت اليوم أن كييف تسلمت جثامين 252 شخصا في إطار عملية تبادل لجثامين قتلى الحرب مع روسيا. في المقابل تسلمت روسيا 23 جثمان وفق ما نقل موقع أربيكا الإخباري عن النائب الروسي شاميسيل سرالييف. بينما أقر مجلس النواب الأمريكي أمس حزمة جديدة وشاملة من العقوبات تهدف للضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأحال مشروع القانون على الرئيس دونالد ترامب بعد أشهر من التأخير. بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاقتراح المقدم من أرسولا فوندرلاين بجعل كندا عضوا شريكا في التكتل لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة. وكان ترامب وصف أمس مبادرة رئيسة المفوضية الأوروبية غير المسبوقة تجاه أوتاوا بأنها مثيرة للسخرية، وقال للصحفيين أنه قد يفرض رسوما جمركية صارمة جدا إذا كانت الخطوة عدائية. في العلاقات الأمريكية الصينية، يستضيف البيت الأبيض الأسبوع المقبل قمة تجمع ما بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جي بينغ من دون توقع حدوث تقدم كبير أو مواجهة علنية، في ظل رغبة الرئيس الأمريكي في أن تمر زيارة نظيره الصيني إلى واشنطن بسلاسة رغم وجود نقاط خلاف تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتجارة وإيران. وفي لفتة ترحيب نادرة للرئيس الأمريكي، قال مسؤول أمريكي أن ترامب سيستقبل شي جي بينغ عند سلم الطائرة. والسباق للزيارة، باحث وزير خارجية الصيني وانغ يي ونظيره الأمريكي ماركو روبيو الوضع في الشرق الأوسط بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بكين، وذلك في اتصال هاتفي أجراه اليوم. ختام الموجز مستمعينا، بقيت رفقة متعلبة برامج دعاة ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.

0: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: ميديا 16h 17h l'autre match.

خليك ضابط امورك فالدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. ما عليك غير تشارجي جوال ابتداء من 20 درهم باش تشارك في القرعه وتكون من الفائزين بقسيمه شراء 1000 درهم. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه 2 اكتوبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا iim.ma.

0: الموجز الخامسة.
1: تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. أجرى أمس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتان مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة بوريتان بنقل تحياته الأخوية واحترامه للعاهل المغربي الملك محمد السادس وإعجابه بالتزام المملكة بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. غوتيريش عبر بالمناسبة عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية. وخلال اللقاء نقل بوريتا تحية العاهل المغربي الودية وتقديره للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ العام 16 و2000. في المغرب وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع احتمال تساقط للبرد من الساعة 12 زوالا لغاية الساعة 11 ليلا وهبات رياح اليوم بكل من عملات وأقاليم زاغورات غير وززات أزلال بولمان ميدلت والراشدية، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بدرجات حرارة ما بين 38 و40 درجة بعملات وأقاليم القنيطرة سيد قاسم سيد سليمان و الخميسات. كشفت اليوم المنظمة الدولية للهجرة عن تراجع كبير في أعداد المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى أوروبا منذ بداية العام، لكنها أوضحت أن عدد الوفيات على المسارات البحرية واصل ارتفاعه، والمنظمة أحصت وصول نحو 60,000 مهاجر ولاجئ بحرا إلى أوروبا منذ بداية العام، مما يشكل انخفاضا بنسبة 39% مقارنة ب 98,000 شخص خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. في المقابل قضى أو فقد ما لا يقل عن 2292 شخصا مقارنة ب 1999 شخصا خلال الفترة ذاتها من العام 25 و2000 على مسارات البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وهي الأخطر في العالم. شرق أوسطيا، قتل شخص وجرح اثنان بسقوط شظايا نتجت عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون الموالون لإيران في اليمن إلى محافظة الطائف بالعربية السعودية شرق مكة المكرمة، بحسب معلن الدفاع المدني السعودي الذي أوضح على منصة إكس أن المتوفي مقيم من الجنسية اليمنية، بينما أصيبت مواطنة ومقيم من الجنسية الباكستانية، حالته حرجة وأضرار مادية في عدد من المباني والمركبات. تخطط الحكومة الأوكرانية لإنفاق ثلثي ميزانيتها على الدفاع في العام المقبل، وهو مستوى قياسي في ظل تزايد تكاليف الحرب مع روسيا، حوالي 109 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يمثل رقما قياسيا منذ بدء الهجوم الروسي في العام 22 و2000 وفق بيان صادر في هذا الإطار. بينما أسفر هجوم روسي ليلي بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف كييف عن إصابة 18 شخصا على الأقل وفق معلنة السلطات الأوكرانية. ختام الموجز مستمعينا، بقيت رفقة ممتعة لباقي برامج دعات مذيع، أتمنها لكم، إلى اللقاء.
2: On peut penser que tout seul on va plus vite, comme on peut se rappeler qu'ensemble on va plus loin. Et avec Dacia Duster, on va partout. Dacia Duster, disponible en motorisation diesel et essence. Écran tactile 10 pouces, carte main libre, climatisation automatique et jante en alliage 18 pouces. Venez découvrir Dacia Duster à partir de 1547 dirhams par mois, disponible dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à condition.
3: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
4: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
3: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
4: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
3: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
4: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
3: Appelle le 06 67 65 28 63.
4: 06 67 65 28 63.
3: LISA.
4: L'excellence d'un parcours.
3: L'assurance d'un avenir.

0: حصري على كل اشتراك فلافيبر انوي 5 جي اي بوكس او ادار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقسيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: خليك ضابط امورك فالدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. مع قرعه الويفي فيبغ استفد من كونيكسيون سريعه وشارك في القرعه باش تفوز بتابلت شاومي برو بكلافي ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه 2 نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا iim.ma.
2: ميديا. On fusionne.
3: محمد البداوي.
4: أهلا بكم من جديد مستمعين.

احنا الكرام في اونفيزيون على ميديا ان، هنا ما كايناش حدود بين اغنيه واغنيه ولا بين لون موسيقي ولون موسيقي اخر، كاين غير الاكتشاف والمفاجات وداك الاحساس اللي كيجينا ملي كنسمعوا اغنيه مالوفه ولكن بواحد الطريقه اللي غالبا ما كنكونوش كنتسناوها. وبلا ما نزيد نطول عليكم، اليوم غادي نبداو مع يانينا في واحد الكوفر اللي خدا اغنيه شوغر وحطها في جو مختلف تماما. نخليكم تستمتعوا بها وهذه تكون احسن بدايه لنا اليوم للرحله ديالنا. فمرحبا بكم في أونفيزيون.

هذه كانت يانينا في كوفر ديال شوغر. ومن الكوفر غادي ننتقلوا لواحد من اجمل اشكال ديال الفيجن، يعني ملي كتدخل الموسيقى الغناويه في ايقاع الكتروني حديث. اينوف غناوا مع اكيس بيتس واحد ريميكس ديال بونغارا، فغادي اكيد غادي يحافظ على الروح ديال غناوا، ولكن كيعطيها مساحه جديده للحركه والايقاع. ومن بعد غادي نمشيو لواحد العمل مختلف مع مستر اي دي وسونيا نور في مرا ومرموره، عنوان اخر اللي كياكد ان الفيجن ما عندهاش لون واحد وما عندهاش حدود. غادي نسمعوا البونغارا، امراه امرموره، وغادي نعاود نرجع لكم مستمعينا الكرام، خليكم معنا.

وما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في أونفيزيون على ميديا أن. ودابا غادي نديرو واحد الوقفة صغيرة مع دعاء الغيوان فواحد ريميكس ديال مالها ديك البيضاء, واحد لافيرسيون اللي كتجمع بين الصوت والأجواء الإلكترونية وكتخلي الكلمات تاخذ واحد لباس موسيقي عصري. خليكم تستمتعوا بها مستمعينا الكرام, وغادي نعاودو نرجع لكم, خليكم معنا في أونفيزيون.

وهكذا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من أم فيزيون. شكرا لكم بزاف على الاستماع وعلى الثقة في هذا الموعد اللي كنحاولوا فيه ديما أننا نلقاو لكم موسيقى اللي كتفاجئ كتفكر وكتذكر وكتفتح باب جديد للاستماع والاستمتاع. وغادي نخليكم دابا مستمعينا الكرام مع واحد الريميكس ديال يا غايب من دي جي ماكسيموس وبوب زعابي اللي صدر في 2019 وبقى محافظ على واحد الحضور قوي في المشهد الإلكتروني العربي. نخليكم مع يا غايب. شكرا لكم ومتابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا. إلى اللقاء.

0: مبادئ حصاد اليوم. اعتماد سلام.
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الخميس 17 من شتنبر عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا، جولة إخبارية شاملة تمتد على مدى الساعتين القادمتين وتتابعون فيها. ما هي أبرز انتظارات مغاربة العالم من التشريعيات المقبلة وكيف تحضر قضاياهم في البرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة؟ نناقش الموضوع مع ضيف الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. جلسة لمراقبة الحكومة الإسبانية تتحول إلى مواجهة حادة بين رئيس الحكومة وزعيم المعارضة بشأن أزمة الهجرة في سبتة المحتلة. التفاصيل مع مراسلنا من مدريد في ميديا روبورتاج. في الحصاد المزيد من الأخبار والفقرات المتنوعة، وقبل أول موعد إخباري مفصل إليكم طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالبي صفا في النواحي اللي في شمال الخط أسفي زاكورا في جيك، بحال حتى في السواحل اللي ما بين تيزنيت وبوجدور. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت غربي وشمالي في نواحي اللوكوس الغرب الشاوية الأطلس المتوسط تادلة سوس والساقية الحمراء. أما في المناطق الأخرى كلها الريح غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 40% في النواحي الدخلانية ومعدية شوية 50% في النواحي الساحلية. الحرارة وسط النهار تمام بحال ديال البارح، ما بين 24 و 27 درجة ناحية الريف، ما بين 25 و 31 درجة في اللوكوس، ما بين 25 و 32 درجة ناحية السوس، ما بين 26 و 32 درجة في عبدة والأطلس المتوسط، ما بين 26 و 35 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 30 درجة في دكالة والمنطقة الشرقية، ما بين 27 و 33 درجة ناحية الحوز، ما بين 29 و 31 درجة في الشاوية، 30 و 31 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 30 و 35 درجة في تافيلالت، 31 درجة في ناحية سايس، ما بين 31 و 35 درجة ناحية تادلة، 32-33 درجة في الغرب و34 درجة ناحية الضرعة. وفهذا الطقس اللي بدا يعتدل ويدخلنا شوية بشوية لفصل الخريف اللي معروف بالزراعات ديال الخضرة اللي تيتداروا فيه باش يوجدوا من هنا شهرين تقريبا، لكن نظرا للجو السخون اللي كنا عشناه من قبل خاص الإخوان الفلاحة اللي تيوجدوا البلاد والبقيعات ديالهم لهاد الزراعات يردوا بالهم مزيان للدود اللي يمكن يكون تكاثر في الأرض وفي التربة. وهذا علاش إلا عندهم الشك يكون مزيان إلا يداويوا التربة ديالهم بدواء خاص ضد هاد الدود اللي تيمكن يهلك العروق ديال الغص من اللي يبداو يتكونوا. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام الساعة 6.

0: بمناسبة تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام للعاهل المغربي الملك محمد السادس، كما عبر عن إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. بدوره نقل وزير الخارجية المغربي تحيات العاهل المغربي الملك محمد السادس الودية وتقديره للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ العام 2016 رضا.
1: وبمقر الأمم المتحدة دائما اعتماد، ترأس وزير الخارجية المغربية اليوم على هامش الدورة 81 للجمعية العامة الأممية، ترأس بشكل مشترك مع الأمين العام الأممي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أشغال المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. يهدف هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي. في كلمته الافتتاحية أكد ناصر بوريطة أن المبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر تترجم روح الرسالة التي وجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي انعقد بفاس في شهر نوفمبر سنة 2022، التي تضمنت دعوة العاهل المغربي إلى جعل السياسة والدين والحوار أدوات لخدمة السلام. ما الذي تعكسه المبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على محمد النشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش.
2: اللقاء كان فرصة للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التأكيد على الدور الذي يلعبه صاحب الجلالة في محاربة خطابات الكراهية وفيما يتعلق بالمبادرة المغربية لتنظيم هذا اللقاء، لا سيما وأن دور صاحب الجلالة الذي انطلق منذ المؤتمر التاسع لحوار الحضارات الذي انعقد في فاس في نوفمبر سنة 2022 يؤكد بالملموس بأن صاحب الجلالة يعمل على تأكيد الدور المغربي في حوار الحضارات ومحاربة كل أشكال خطابات الكراهية، وهذا ليس فقط في مجرد أقوال بل كذلك أفعال. والأدوار التي يلعبها المغرب في مختلف المجالات تبين إلى أي حد أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة يؤمن بدور المغرب كملتقى لحوار الحضارات، دور المغرب كذلك في محاربة خطابات الكراهية، دور المغرب كذلك في التأكيد على الحوار بين مختلف الشرائع، وهذا دور مهم ينال تنويها خاصا من قبل قادة البلدان وكذلك من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ويحرص هذا الأخير على التنويه بكل الأدوار التي يقوم بها صاحب الجلالة في هذا المجال.
1: الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعات 23 من شتنبر الجاري مستمرة في أفق اقتراع لا تفصلون عنه سوى 6 أيام. الأحزاب السياسية تواصل استعراض برامجها الانتخابية مع تقديم وعودها والترويج لخياراتها سعيا إلى إقناع الناخبين وكسب الأصوات. ومع اقتراب موعد الاقتراع تتكثف تحركات المرشحين وتتعدد القضايا والرهانات المطروحة في مختلف الدوائر الانتخابية. ما هي أبرز مستجدات الحملة الانتخابية وما هي القضايا التي تتصدر خطاب الأحزاب والمرشحين في هذه المرحلة؟ النموذج من مدينة سلا، ولهذا الغرض نفتح الخط لمراسلنا عادل الزبيري. عادل الزبيري مساء الخير.
3: مساء النور رضا وبكل المستمعين الكرام، مرحبا.
1: إذن عادل، ما هي أبرز مستجدات الحملة الانتخابية وهل هناك نموذج على سير هذه الحملة؟
3: نعم، الحملة الانتخابية يمكن أن نقول أنها بدأت عدا عكسيا مع اقتراب يوم التصويت، ونحن نتواجد في أحد المركبات الثقافية والفنية في مدينة سلا، حيث يقوم أحد أحزاب التحالف الحكومي بتجميع أنصاره من أجل تجمع انتخابي من المرتقب أن تحضره قيادة هذا الحزب إلى وزراء في الحكومة لتقديم الحصيلة والدفاع عنها، وأيضا تقديم حزمة من الوعود

0: الاجتماعية والاقتصادية وأيضا الرياضية لأنصار هذا الحزب قبل المرور بالشوارع الكبرى في أحد الأحياء الشهيرة في مدينة سلام في إطار المسيرات الانتخابية الدعائية. هذه أحد الأشكال المعتمدة في هذه الحملة. بالتأكيد أن أحزاب التحالف الحكومي لديها مهمة مزدوجة: الدفاع عن حصيلة هذه الأحزاب المغادرة للعمل الحكومي، والدفاع عن كل ما قدمته الحكومة، وأيضا تقديم سلة جديدة من الوعود الانتخابية، ومحاولة استمالة الناخبين بكل السبل، نعم، ومحاولة إظهار الرموز الانتخابية على السيارات، على الدراجات النارية، وأيضا في القبعات والأقمصة. نعم،
1: شكرا عادل الزبيري، كنت معنا من مدينة سلا. في موضوع آخر، بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية تم هذا اليوم برباط التوقيع على اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين أورو تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة. وقعتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب بالبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم.
2: إلى تونس الآن رضا، حيث شهدت اليوم 17 ولاية من أصل 24 تحركات احتجاجية لعاطلين عن العمل من حاملي الشهادات الجامعية للمطالبة بالتشغيل وتفعيل القانون المتعلق بتوظيف من طالت مدة بطالتهم في القطاع العام. شملت التحركات رضا ولايات من بينها تونس العاصمة، بنزرت وتطاوين، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالعمل والعيش الكريم وتندد بتفاقم الفقر والبطالة.
1: ارتباطا بشأن التونسي اعتماد، ومع استمرار أزمة نقص الأدوية، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية لمواجهة الأزمة، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بحوالي 4.5 مليون أورو. للتعليق على هذه الخطوة نستمع للدكتور رفيق بوجدارية الأستاذ بكلية الطب بتونس العاصمة.
3: ليس المشكل هو مشكل هيكلي وليس بالمشكل الظرفي، مشكل هيكلي في تمويل صندوق الكنام، يعني صندوق الرعاية الصحية، صندوق تأمين على المرض، هو يمول في الصيدلية المركزية وهي المؤسسة الوحيدة المؤتمنة على توريد الأدوية من الخارج. العجز المالي المزمن في الصيدلية المركزية هو أساس المشكل، لأنه يخليها في صعوبة مالية مع المزودين الأجانب مش مع الصناعة الدوائية في تونس. وبالتالي الحل هو حل وحيد، معالجة الصعوبات المالية للصيدلية المركزية. ما زاد عن ذلك من تعزيز القدرات المالية للجهات الصحية أو الحوكمة في توزيع الدواء أو ربطه بمنظومة إعلامية، هذا شيء محمود ولكن يبقى ناقص، لأن المشكل الأساسي هو العجز المالي، وهذا يدخل في إطار ما نسميه في تونس عجز الصناديق المالية، ومعالجته هي معالجة ربما ترتكز على زوز حوايج: توفير السيولة المالية للصيدلية المركزية، وربما إعادة مناقشة دورها. علاش تبقى الصيدلية المركزية؟ هي عندها المونوبول متاع توريد الأدوية بعد 70 سنة من استقلال بلاد تونس.
1: في صفحة الرياضة المغاربية كرة القدم، مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي كشف اليوم عن قائمة اللاعبين المدعوين لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، والتفاصيل معك الحسن جبير.
4: ولائحة الناخب المغربي محمد وهبي استعدادا لمواجهتي الغابون وليسوتو ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا ثم اللقاء الودي أمام غانا، ضمت 29 لاعبا. خلالها حافظ وهبي على العمود الفقري للمنتخب بحضور جل الأسماء التي صنعت حضور المنتخب المغربي في المونديال، وتواصل حمل مشعل المنتخب في المرحلة الجديدة. يتعلق الأمر بياسين بونو، أشرف حكيم، نصير مزراوي، نايف أجرد، بلال خنوس، وعز الدين أوناحي، لكن اللائحة لا تكتفي بالاستمرارية. 5 أسماء جديدة تدخل الحسابات، في مقدمتها عبد الله وزان، ياسر الزابيري، توفيق بن طيب، سفيان الفوزي، فضلا عن الحارس علاء بلعروش. عن اختياراته في اللائحة نستمع لمحمد وهبي.
5: أعتقد أن كل اللاعبين المدعوين يستحقون التواجد في اللائحة، ولديهم مقومات اللاعب الذي نبحث عنه، وأعتقد أن الأمر يكون صعبا أحيانا عندما نقوم باختيار اللاعبين. نحن نقوم بذلك على أساس ما يميز كل لاعب، وحين يكون لاعبان مثلا

0: توفران على نفس المستوى ونفس التنافسية مع ناديهم، ما يحسم الاختيار هو مدى ملائمة اللاعب لأسلوب لاعبنا. نتطلع طبعا للمستقبل، لكن رغم ذلك أعتقد أن كل المتواجدين في القائمة يستحقون الدعوة ويمكنهم اللعب.
1: اختيارات تعكس رغبة وهبي في توسيع قاعدة المنتخب ومنح عناصر شابة فرصة الاقتراب من التشكيل الأساسي مع الحفاظ على التوازن والخبرة داخل المجموعة. البداية ستكون أمام الجابون في 25 من شتنبر بالرباط، ثم الرحيل لمواجهة ليسوتو في 29 من ذات الشهر قبل لقاء غانا وديا في طنجة. ثلاث محطات تفتح صفحة جديدة في طريق الأسود، صفحة يريد منها وهبي أن يحافظ على شخصية النخبة المغربية التي ظهرت في المونديال، وفي الوقت نفسه يمنح جيلا جديدا فرصته للظهور.
2: شكرا الحسن بالتقرير الرياضي. اكتملت مواد النشرة المغاربية. شكرا لكل من تابعنا. بعد لحظات تلتقون مجددا بزميل اعتماد سلام وباقي مواد وفقرات الحصاد.
3: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9:00 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
5: مع بنك اوف افريكا تيمك هي الحل.
6: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام. أرحب بكم مجددا مستمعينا في حصاد اليوم عبر ميديا. أتاحت المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية فرصا أوفر لتمثيلية مغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. فما هي أبرز انتظارات مغاربة العالم من التشريعيات المقبلة، وكيف تحضر قضاياهم في البرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة، وهل عملت فعلا الأحزاب السياسية على احتضان هذه الفئة بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية في المغرب؟ أسئلة نطرحها على ضيف الحصاد. وأرحب بضيفنا في الحصاد الأستاذ أيوب سالم الإعلامي ورئيس مجلس الجاليات العربية بتركيا سابقا. أستاذ أيوب أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
7: أهلا وسهلا أختي اعتماد وكل طاقم تقني وكل المتتبعين إذاعة ميديا تيفي.
6: شكرا لك أستاذ أيوب. أولا، كيف يتابع مغاربة العالم الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع 23 من شتنبر، وكيف تعيش أنت وباقي المغاربة المغاربة الذين يقطنون حيث توجد أنت، كيف تعيشون هذه الأجواء من بلدان المهجر بطبيعة الحال؟
7: أولا، نحن على بعد أيام فقط من هذا التاريخ وهذا الحدث الانتخابي المهم بالنسبة لنا احنا كمغاربة العالم. وكان أعتقد أختي الكريمة أن مغاربة العالم كتابة هذه الانتخابات باهتمام كبير جدا، ولكن كل واحد للمستوى ديالو على حسب التمثيلية اللي هو فيها. مغاربة أوروبا مش هم مغاربة مثل نقول الخليج وبلدان أخرى، ولكن حتى الجيل هذا اللي طالع سبحان الله العظيم عنده واحد الاهتمام كبير جدا بهذه الانتخابات، خصوصا أن عائق المتابعة النقاش السياسي في المغرب ما بقاش مختصر فقط على الراديو أو على الشاشة ديال التلفزيون، ولا دابا وسائل ديال الإعلام الرقمي والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، اللي حتى الأحزاب السياسية لاحظنا أنها استثمرت مبالغ كبيرة جدا لكي تتواصل مع مغاربة الداخل والخارج في نفس الوقت.
6: نعم. طيب كيف رأيت من خلال متابعتك أستاذ أيوب سالم للحملة الانتخابية لبرامج الأحزاب المتنافسة، كيف رأيت حضور قضايا مغاربة العالم، القضايا التي تهمكم في برامج هذه الأحزاب؟

0: زاب.
1: هو صراحة بالنسبة للجالية ليست فقط متابعة الحملة من باب يعني انهم يعرفوا، احنا فقط كنشوفوا شنو هما البرامج اللي كتهم او تحت يعني فيها مغاربة العالم او الاشياء اللي كتهم مغاربة العالم. صراحة اليوم كنشوفوا ان صوت مغاربة العالم اليوم لا يتجزأ من مغاربة الداخل، خصوصا ان كما كنعرفوا تقريبا اكثر من 6 مليون خارج المملكة المغربية وكذلك عندهم الحق في اداء بالتصويت ديالهم. احنا كمغاربه العالم كيهمنا اننا نشوفوا البرامج الصراحه ونشوفوا الاشياء اللي ممكن تعطي واحد القيمه مضافه، خصوصا اننا اليوم نراهن على حكومه ديال المونديال او حكومه ديال اللي غتجي في واحد التوقيت مهم جدا بالنسبه للمملكه المغربيه. وكما كتعرفي ان مغاربه العالم اليوم كيعيشوا في مجتمعات مختلفه وعندهم تجارب وكفاءات متنوعه، لذلك كنتظر من الاحزاب ان تتعامل معنا كجزء اصيل من المجتمع المغربي وماشي ككتله انتخابيه فقط انها تفكرنا كل انتخابات. المجتمع المغربي كتعرفي انه فيه الحمد لله اغلبيه ديال الاسر عندهم عائلاتهم برا، وكذلك احنا عندنا كل اسره مغربيه عندها شي واحد مترشح، عندها شي واحد في الحي ديالها او شي واحد كيستحق ينوب علينا في مجلس النواب، وهذا تيهمنا بنسبه كبيره احنا كمغاربه العالم، خصوصا اننا كنجيو في فتره صيفيه كنشوفوا مجموعه ديال الامور اللي خصنا انها تنجز سواء على الصعيد الاداري او المؤسسات او بعض الفضاءات. يعني كنتمناو ان الصوت ديال مغاربه العالم يكون حاضر في البرامج ديال الاحزاب السياسيه بمختلف الوانها.
0: نعم، طيب العديد من الأحزاب بما أنك وجهت دعوة أو ربما تمنيا من هذه الأحزاب، العديد من الأحزاب السياسية أستاذ أيوب سالم تقول إنها تخوض هذه الاستحقاقات بروح تعتمد بالأساس على خيار التشبيب، وخصصت نسبة من اللوائح الانتخابية لمرشحين دون 35 مع إفساح المجال أمام أفراد الجالية المغربية بالخارج طبعا للترشح. برأيك هل تلمس أنت كمغربي يقيم في الخارج أنه تم فعلا إفساح المجال أمام أفراد الجالية للترشح أيضا وليس فقط للانتخاب؟
1: وصراحة هناك بالفعل تطور مهم في هذه الانتخابات هذه وحتى الانتخابات اللي فاتت في المنظومة الانتخابية الحالية، ولكن هذه السنة هذه صراحة تم إدراج المواطنين المغاربة اللي في الخارج، ويعني وحتى واحد كما تنقولوا بعض تشجيع الفئه ديال المغاربه العالم على الترشيح ديالهم خصوصا في الاحزاب السياسيه. بموجب المقتضيات الجديده اللي ولات تم رفع قيمه ديال الدعم العمومي، تنظل الممنوح لكل مقعد كيفوز به خصوصا اذا كانت الدائره فيها مرشح من مغاربه العالم. كذلك انا تابعت النظام اللي ولا جديد خصوصا يعني الشباب اللي تحت من 35 سنه، اعتقد أن هذا شيء جميل جدا أننا نشوفه شباب داخلين خصوصا من مغاربة العالم أنهم يشاركوا في هذه العملية الانتخابية، وحتى يعني التحفيز اللي دايره الدولة خصوصا في هذه اللوائح هذه كيعطينا واحد بصمة أمل إن شاء الله باش نشوفوا تشبيب خصوصا في المؤسسة التشريعية. ولكن بما يخص أن مغاربة العالم اليوم كنشوفهم في اللوائح الانتخابية، هذا مع الأسف باقي ما كاينش، خصوصا انني متابع للشان المحلي بخصوص بحكم العمل ديالي كاعلامي، كنشوفوا ان مجموعه ديال الدوائر مجموعه ديال الاحزاب لحد الساعه مع الاسف لم تدمج الكفاءات المغربيه بالشكل الصحيح، وانما كاين بعض كما نقولوا بعض الدعوات لتحسين الوضعيه ديال جودة القنصليات مثلا او الامور الاداريه اللي كانوا يقدموها في الصيف او الاشياء اخرى، ولكن باقي ما شفناش الصراحه ان برنامج واضح من طرف حزب او حزبين او سواء في المعارضه او الحكومه. انا اليوم لا اقف انا اقف مسافه احترام للجميع، ولكن صراحه تمنوا كما ان الدستور ديال 2011 عطى المغاربه وسيدنا الله ينصرو عطى المغاربه الحق في التصويت، لا حكومه ديال عبد الله بن كيران ولا ديال السيد عزيز خنوش ولا ديال السيد الدين العثماني مع الاسف لم ينزلوا هاد المقتضيات ديال الدستور، وبالتالي ما

0: ما زلنا اليوم نحن كمغاربة العالم كنصوتوا بالوكالة وكنصوتوا. اليوم الوزارة المعنية دارت واحد المنصة رقمية اللي كتسهل فيها العملية ديال يعني كتبسط المساطر، منصة إلكترونية اللي تبسط المساطر ديال الانتخابات، ولكن باقي مجموعة ديال المغاربة خصوصا اللي في بعض منهم في الإمارات أو بعض منهم في دول إفريقية أو بعض منهم في دول أوروبية تعانيوا من عملية التسجيل، يا ما تلقاو راسهم مسجلين، يا أنه تتم تشطيب عليهم، يا أنه تلقاو مشاكل تقنية إدارية. اليوم نحن في مغرب الجديد، المغرب ديال الرقمنه، المغرب ديال 2030 ان شاء الله، اللي كنتمناو ان هذه الامور هذه التقنيه انها تكون كما تنقولوا سبب في تشجيع مغربة العالم. وكنتمنى ان اليوم اذا كانوا المستمعين ديالنا من سواء المغاربه ديالنا اللي في الخارج انهم فعلا يلتحقوا بالقنصليات ديالهم او يدخلوا عبر الموقع. العمليه بسيطه جدا وانا قمت بها يعني قبل فتره، عمليه بسيطه جدا، من حقهم انهم يديروا يطبعوا فقط واحد الوثيقه ويصيفطوها لاحد الاهالي ديالهم باش يديروا الوكاله. ونتمنى ان تكون واحد تشجيع العائلات ديالنا كذلك في المغرب باش يمشيوا نهار 23 يصوتوا، حيت العزوف على عدم المشاركه ولا الامتناع على المشاركه راه ما يزيد بينا القدام مع الاسف. احنا اليوم محتاجين الاصوات ديال الناس سواء اللي في الداخل او في الخارج.
1: نعم، حق مغاربة العالم بالتصويت طبعا مكفول كما اشرت الى ذلك. وقبل قليل تحدثنا عن المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر، وهي بطبيعة الحال جاءت بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب وكذلك الاشخاص في وضعية اعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج، بخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب. يتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة أيضا. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل المرتبط بالزيادة في مبالغ التحفيزة المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، وكذلك المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن. هناك مجموعة من التحفيزات أستاذ أيوب سالم بحسب المقتضيات الجديدة، دعم وتحفيز انتخابي أيضا من أجل إدماج المغاربة المقيمين بالخارج. برأيك كيف تعزز هذه الخطوة تمثيلية مغاربة الخارج داخل مجلس النواب، وتضمن أيضا الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها في المؤسسة التشريعية؟
0: هو أختي اعتماد الشباب المغربي اليوم خصوصا الجيل الجديد وخصوصا الشباب ديالنا اللي مقيم بالخارج وليس بعيد عن السياسة، بالعكس هو يتفاعل معها بطريقة مختلفة عن الأجيال السابقة، خصوصا كما ذكرنا أنه ترتبط بزاف هذا الجيل الجديد بالفضاء الرقمي والمنصات الرقمية، وأكثر اهتمام بقضايا التعليم وفرص العمل وريادة العمل والرقمنة والابتكار المساواة وبزاف ديال الأمور. تلقاونا الشباب يتابع أكثر من العائلات ديالهم، وهناك أيضا جيل جديد من مغرب العالم كيحمل الهوية ديالو، خصوصا أنت راك تشوفي فقط الشباب المجنس أو اللي عنده جنسية مزدوجة خصوصا في الرياضة، وهذا تنقصه فقط على مجموعة مجالات. يعني ممكن أن في نظر ديالي أن هذا الشباب يكون جسر بين المغرب وبلدان الإقامة، لذلك أعتقد أن المطلوب اليوم أن ننتقل لأختي الكريمة من السؤال كيفاش نجعل هذا الشباب يشارك إلى سؤال أعمق، كيف نجعل الشباب يشعر أن مشاركته لها أثر حقيقية في البرامج، لها أثر حقيقية في القرارات والتشريعات اللي تصدر على هذا المجلس النواب. إحنا ماشي فقط إحنا ضد المشاركة، بالعكس الشباب خصنا نشوفوا ضخ وجوه جديدة في اللوائح سواء كانت جهوية أو وطنية أو محلية، ولكن أعتقد أن المطلوب اليوم خصنا ندمج هذا الشباب. اليوم التحفيزات اللي جابتها المنظومة صراحة هي جميلة جدا وجيدة جدا، خصوصا التحفيزات المالية للأحزاب السياسية اللي كان ممكن أنها تستغلها وتحط وكلاء اللائحة من المغرب العالم هناك بعض الأحزاب اللي دارت هذه القضية صراحة. أنا كان أعرف شحال من جهة وشحال من حزب دار هذه العملية، وهذا شيء يحسب لهم. وكذلك حتى الناس اللي كي لا يتجاوز أعمارهم فوق 35 سنة داخل المؤسسات المنتخبة، هذه صراحة ما كانش من قبل، وهذه تنظن أنها أتخلي اليوم الشباب خصوصا من الجيل الجديد أنه يعطي الثقة لواحد الجيل اللي كيفهمه.
1: نعم،
0: اليوم ممكن ما يمكنناش نخاطب الشباب إلا عن طريق الشباب، خصوصا أنه كيعرف لغتهم وطريقة التواصل ديالهم.
1: نعم، مخاطبة الشباب، وأيضا كما ذكرت قبل قليل أستاذ أيوب، تثمين خبراتهم واستقطاب الكفاءات المغربية في الخارج للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراق التنموية التي يشهدها المغرب في كل المجالات، في الصحة، في العلوم، في التعليم، في الرياضة أيضا، بما أنك ذكرت قبل قليل الرياضة وأشرت إلى اللاعبين، وهم ليسوا مجنسين، هم لديهم جنسية مزدوجة مغاربة أصلا وفصلا. أستاذ أيوب سالم، قبل أن نختم معك نذكر بأن طبعا مغاربة العالم يدلون بأصواتهم عبر نظام الوكالة، وأنت قمت بهذه المهمة، قمت بالتوكيل.
0: أنا صراحة كل استحقاقات أختي الكريمة بحكم تقريبا أكثر من 16 سنة في تركيا، صراحة يعني كنحاول ما أمكن أنني ندير وكالة عبر القنصليات المعتمدة سواء كنت في تركيا أو خارج تركيا. الحمد لله هذه السنة هذه المساطر تبسطت، والوزارة الوصية دات لنا واحد المنصة رقمية خاصة يعني لسهلات العملية صراحة.
1: نعم،
0: أنك باش ديري وكالة لأحد أفراد العائلة ديالك وباش يدليه بالصوت ديالك يوم يوم يوم الاقتراع
1: يوم 23 من شتنبر. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أيوب سالم الإعلامي ورئيس مجلس الجاليات العربية بتركيا سابقا، شكرا لك.
0: شكرا لكم.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: ما تسولناش صوت انترنت وارس، احنا اللي دينا كاس معنا ديزل انتري كلاس.
4: هو الفورفي جديد ديال إنوي، استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعة ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب إيليميتي فاش تقاد الصوت غير 69 درهم للشهر باش تعيش دخول دراسي سخي. موعدنا في أقرب وكالة إنوي أو إنوي بلايما. إنوي سير بعيد. Le nouveau BYD TI7. Résolument urbain mais toujours prêt pour l'aventure. Design sculptural. Son confort et son élégance maîtrisée affirment sa présence en ville. Dès que les routes s'ouvrent, sa transmission intégrale et ses 483 chevaux révèlent son tempérament aventurier. Hybride rechargeable, il offre plus de 870 km d'autonomie. Le BYD TI7, SUV aventurier urbain, fait son entrée au Maroc. Découvrez-le maintenant dans tous les showrooms BYD Autonejma et réservez votre test drive dès maintenant.
5: BYD, build your dreams.
1: قبل نشرة السادسة والنصف مستمعينا، هذه إطلالة على أحوال الطقس.
6: Au Maroc, le temps sera partiellement nuageux à souvent ensoleillé au nord de la ligne Safi Zagora Figig ainsi que sur le littoral entre Tiznit et Boujdour. Sinon à Rabat, il fera 26 degrés, 27 du côté de Casablanca, 29 degrés ici à Tanger, 30 à Laayoune, 33 degrés à Marrakech, 31 du côté d'El Rachidia, 26 à Agadir et pas moins de 31 degrés à Essaouira. Du côté d'Alger, la capitale, le mercure affichera 25 degrés, 35 à Nouakchott, prévoyez 33 au Caire, 33 également à Tripoli et pas moins de 32 degrés à Tunis. À Libreville, le mercure affichera 33 degrés, 28 à Yaoundé, prévoyez 30 degrés du côté de Douala, 34 à N'Djamena, pas moins de 30 à Bangui et 33 à Kinshasa.
1: نشرة السادسة والنصف تقدمها الزميلة أنايس لافييل.

0: Championship. City reste sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Leur dernier succès, c'était dans le derby de Manchester à Old Trafford. L'actualité football toujours, il a atteint son 100e but avec l'Inter Miami et continue de battre les records. Je vous parle de Lionel Messi qui a offert la Campeones Cup à son équipe face à Cruz Azul, 2-0 pour le score. 100 buts, un chiffre symbolique puisque son premier but avec Miami avait également été inscrit contre la même équipe sur coup franc. C'était en juillet 2023. On rappelle que Messi est en lice cette année pour un 9e ballon d'or France Football. L'Argentin détient le record absolu de cette récompense. Allez, on change de discipline pour parler volleyball. La sélection marocaine croise le fer en ce moment avec l'Égypte pour leur deuxième sortie en championnat d'Afrique des Nations organisé à Tunis. La sélection marocaine, après sa victoire contre la Gambie, elle retrouve l'Égypte dans un duel très attendu du groupe B. La tâche s'annonce ardue pour le Maroc face à l'Égypte, champion d'Afrique en titre et pharaon, figure parmi les meilleures nations du continent et défendent leur couronne à Tunis. On rappelle que le tournoi réunit 16 sélections et constitue également une étape importante dans la course aux qualifications pour le Mondial 2027 et les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. 18h passées de 47 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Média.
1: بعد قليل في الحصاد القصة ماما عائشة اسم لم يكن يطلق على عائشة الشنة لأنها كانت أما ولكن لأن عشرات النساء وجدنا فيها الأمة التي يحتاجن إليها. لكن كيف وصلت عائشة الشنة إلى هؤلاء النساء؟
2: نبض إفريقيا
3: قاتمة هي الصورة التي يعكسها واقع الطفولة في إفريقيا، قتامة تلقي بظلالها لا محالة على مستقبل القارة. فأطفال اليوم هم بنات الغد، وإفريقيا قارة شابة، أكثر من 60% من إجمالي سكانها دون سن 25.
4: ميديا ريبورتاج.
5: عادت أزمة الهجرة في سبتة لتتصدر جلسة مراقبة عمل الحكومة في مجلس النواب الإسباني هذا الأسبوع، واتفق رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وزعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو على تشخيص واحد مفاده أن المدينة لم تستعد بعد وضعها الطبيعي، غير أن الطرفين اختلفا بشكل واضح حول أسباب استمرار الأزمة والجهة التي ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
6: حصاد اليوم اعتماد سلام.
7: أهلا بكم من جديد مستمعينا في حصاد الخميس 17 من شتنبر، أيام قليلة تفصلنا عن 23 من شتنبر. الموعد مسجل لديكم دون شك، هو يوم الاقتراع في تشريعيات المغرب، هذه التشريعيات التي تشكل محطة جديدة في المسار الديمقراطي للمملكة. لفهم تفاصيل هذا الاستحقاق بشكل أفضل تجيبكم هيئة تحرير ميديان طوال فترة الحملة الانتخابية كل يوم عن أبرز الأسئلة التي تطرحونها حول هذه الانتخابات. وسؤال اليوم هو كيف تتشكل الحكومة؟ الجواب في دقيقة الانتخابات مع زميل محمد الغول.
8: دقيقة الانتخابات.
9: سؤال تشكيل الحكومة بالمغرب سؤال تجيب عنه فصول دستور المملكة للعام 11 و2000 بكثير من التفصيل. الفصل الأول يعرف نظام الحكم بملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، لكن الفصل الأكثر تحديدا هو الفصل 47 ويربط مباشرة بين نتائج الانتخابات وقرار تشكيل الحكومة، فيجعلها بناء على هذا الفصل قرارا ملكيا مرتبطا بنتائج الانتخابات، ويوضح الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر نتائج الانتخابات. تشكيل الحكومة بعد التعيين الملكي يدخل مرحلته الثانية بجولة مشاورات لرئيس الحكومة المعين مع باقي الأحزاب السياسية للوصول عبر مفاوضات إلى بناء تحالف حزبي متماسك يمكن الحكومة من أغلبية برلمانية مريحة يضمن استقرارها وتسيير الشأن العام وفق أهداف واضحة وبرنامج عمل حكومي متفق عليه. بعد استقرار اتفاق التحالف الحزبي وتوزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب المشكلة له، يقترح رئيس الحكومة أسماء فريقه على الملك ليحظوا بالتعيين الملكي الرسمي وأداء اليميني الدستورية. لكن الحكومة حتى هنا لا تعد نهائية، فهي وفق الفصل 88 من الدستور تحتاج الحصول على ثقة مجلس النواب عبر تصويت الأغلبية

0: المطلقة لصالح برنامجها لتصبح بعد ذلك نهائية ودستورية.
1: شكرا لك محمد. كانت هذه دقيقة الانتخابات وتلتقون معها يوميا مستمعينا عبر ميديان طوال فترة الحملة الانتخابية للإجابة عن كل الأسئلة التي لديكم بخصوص تشريعيات 23 من شتنبر. الآن مستمعينا سنستحضر سويا سيدة حظيت باحترام الجميع وبمحبتهم، هي الراحلة عائشة الشنة التي عرفها كثيرون ونادوها باسم ماما عائشة، امرأة كرست حياتها للدفاع عن النساء والأطفال وخصوصا الأمهات العازبات ومنحتهن فرصة لبدء حياة جديدة. اختارت العمل الاجتماعي طريقا وحولت التضامن إلى رسالة. هي ماما عائشة رحمة الله عليها، قصتها يرويها الزميل سفيان أمنحوت.
2: نادي به ودوايا عند الله وصافي، وكان قدر نقول لك بكل صراحة كل صراحة كان عيش نهار بنهار، كل نهار صبحت في حياة كان نقول اليوم اش غادي ندير وغدا إن شاء الله.
3: ماما عائشة اسم لم يكن يطلق على عائشة الشنة لأنها كانت أما، ولكن لأن عشرات النساء وجدنا فيها الأمة التي يحتاجن إليها. لكن كيف وصلت عائشة الشنة إلى هؤلاء النساء؟ في البداية كانت ممرضة، ومن خلال عملها بدأت تلتقي بنساء يعيشن ظروفا صعبة، من بينهن أمهات عازبات وجدن أنفسهن أمام خيار صعب، كيف يحتفظن بأطفالهن؟ وكيف يعيشن معهم في مجتمع لا يقبل وضعهن بسهولة؟ هذه الحالات بقيت في ذهن الشنة ودفعتها إلى الاقتراب أكثر من هذه الفئة. وفي سنة 1985 أسست جمعية التضامن النسوي في الدار البيضاء، ومنذ ذلك الحين بدأت تستقبل الأمهات العازبات وتساعدهن على تجاوز الظروف التي وجدن أنفسهن فيها. لكن عائشة الشنة لم تكن تريد أن تتكفل بالمرأة إلى الأبد، كانت تريد أن تساعدها حتى تستطيع أن تعيش بعملها وتربي طفلها وتبني حياتها من جديد. ولهذا وفرت الجمعية التكوين والمساعدة الاجتماعية والنفسية وفتحت أمام النساء فرصا للعمل والاستقبال. ومع السنوات لم تعد الشنة بالنسبة إلى هؤلاء النساء مجرد رئيسة جمعية، أصبحت ماما عائشة، المرأة التي يمكن أن تأتي إليها أم خائفة أو امرأة لا تعرف أين تذهب فتجد من يسمعها ويساعدها. قضت عائشة الشنة سنوات وهي تسمع إلى قصص هؤلاء النساء وتدافع عن أطفالهن وتواجه الانتقادات التي رافقت القضية التي اختارتها. ومع مرور السنوات أصبحت عائشة الشنة واحدة من أبرز الوجوه المغربية في مجال العمل الاجتماعي، وحصلت على عدد من الجوائز والتكريمات داخل المغرب وخارجه، من بين أبرزها جائزة أوباس للعمل الإنساني سنة 2009، ثم وسام جوقة الشرف الفرنسي سنة 2013. لكن بالنسبة إلى الشنة ظلت القيمة الحقيقية لعملها مرتبطة بالنساء والأطفال الذين حاولت أن تمنحهم فرصة أخرى في الحياة. وفي 25 من شتنبر عام 2022 توفيت عائشة الشنة في الدار البيضاء عن عمر ناهز 81 عاماً. رحلت المرأة التي كرست عقوداً من حياتها للعمل الاجتماعي وظل اسمها مرتبطاً بقضية اختارت أن تواجه من أجلها المجتمع والوصمة والانتقادات. فهل تتذكرون عائشة الشنة وما قدمته للمجتمع المغربي؟

0: مبادئ حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: نشراتنا الإخبارية مستمعينا تتجدد في الحصاد على رأس كل نصف ساعة. وقبل نشرة أخبار الساعة السابعة، هذه إطلالة سريعة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. في المغرب ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة في الغالب شمال خط أسفي زاغورا فيجيج، وأيضا على الساحل بين تزنيت وبوجدور، وطقس صاف في باقي الأنحاء. درجة الحرارة المتوقعة 26 في الرباط مع طقس غائم، 27 في الدار البيضاء، 28 في وجدة، 29 في طنجة، 30 في العيون مع سماء غائمة، 32 في بنغرير، 33 في مراكش حيث الجو مشمس، 31 في الراشدية، فاس وبني ملال، و34 درجة متوقعة في ورزازات، زاغورة وفيجيج. في منطقة شمال إفريقيا 33 في القاهرة وكذلك طرابلس حيث الطقس مشمس، 32 في تونس و35 في نواكشوط. أما في عواصم غربي ووسط إفريقيا فتصل درجات الحرارة إلى 28 في أبيدجان مع طقس غائم وإمكانية حدوث عواصف رعدية، 31 في باماكو، 32 في داكار مع سماء تتجمع فيها السحب، و34 متوقعة في نجامينا. تمام الساعة السابعة، موعد نشرة الأخبار المفصلة ويقدمها الزميل رضا كريفي. رضا مرحبا بك.
2: مرحبا اعتماد، مساء الخير مستمعينا الكرام وأهلا بكم في السابعة. هذه عناوينها: الانتخابات التشريعية بالمغرب على بعد 6 أيام من موعد الاقتراع. الأحزاب السياسية تواصل حملتها عبر عرض برامجها الانتخابية وتقديم تصوراتها حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. في السابعة نسلط الضوء على مضامين قراءة أولية لجمعية ترانسبارنسي المغرب

ترصد حضور محاربة الفساد في برامج الأحزاب المتنافسة. وفي السابعة أيضا نرصد تفاعل مغاربة العالم مع تفاصيل وأطوار حملة الانتخابات التشريعية.

0: والقوى الأمنية بحضور قادة ورؤساء أركان وكبار الضباط من 17 دولة ومنظمة. وفي 7 عين على فعالية النسخة 24 من مهرجان البولفار. النسخة تنطلق اليوم وعلى مدى 4 أيام ببرمجة موسيقية متنوعة تجمع بين الراب والهيب هوب والفيوجن والروك والميتال بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب.
1: ونستهل 7 بشؤون المغرب. العد العكسي، انطلق رضا والحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 23 من شتنبر الجاري مستمرة في أفق اقتراع لا تفصلنا عنه سوى 6 أيام. الأحزاب السياسية تواصل استعراض برامجها الانتخابية وتقديم وعودها والترويج لخياراتها سعيا لإقناع الناخبين وكسب أصواتهم رضا.
0: وهنا اعتماد، كشفت قراءة أولية أنجزتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبارانسي المغرب لبرامج الأحزاب السياسية المتنافسة في التشريعيات أن قضايا تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد وتضارب المصالح باتت تحتل موقعا مركزيا في الخطاب السياسي والالتزامات الموجهة إلى الناخبين. جاء ذلك في ندوة صحفية عقد المكتب التنفيذي للجمعية أمسي لعرض حصيلة المبادرة. تمثلت أيضا هذه المبادرة في مراسلة الأحزاب الممثلة في البرلمان بشأن 3 قضايا كبرى، المقتضيات المدخلة حديثا على قانون المسطرة الجنائية والمتعلقة بجرائم المال العام والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. المزيد من التوضيحات حول هذه المبادرة مع عبد الصمد صدوق الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، حاوره الزميل يوسف النعماني.
2: هذه المبادرة اللي تتمثل في توجيه رسائل الأحزاب الاثني عشر الممثلة في البرلمان، واللي تتضمن طلب أجوبة مباشرة واضحة على 3 أسئلة. السؤال الأول يخص المادتين 3 و 7 من القانون الجديد للمنظومة للمسطرة الجنائية، واللي تحد من سلطات النيابة العامة في فتح الدعوة العمومية فيما يخص الجرائم المتعلقة بالمال العام، ويحد كذلك من العمل ديال الجمعيات في تقديم الشكايات وفي التنصيب كطرف مدني في قضايا الفساد. السؤال الثاني والموقف ديال الأحزاب فيما يخص جريمة الإطراء على المشروع، والنقطة الثالثة هي موقفهم فيما يخص تضارب المصالح. طبعا طلبنا منهم مواقف تكون واضحة وصريحة، وطلبنا كذلك شنو هي الإجراءات التي يلتزموا بها من أجل تفعيل هاد المواقف. توصلنا بأجوبة 4 أحزاب. طبعا تتأسفوا 8 الأحزاب اللي ما عطاوناش الأجوبة ديالهم وهذا شأنهم. كذلك قدمنا في هاد الندوة قراءة أولية ملخصة حول وضع برامج محاربة الفساد داخل البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب.
0: ارتباطا بموضوع الانتخابات التشريعية بالمغرب، يحرص مغاربة العالم على متابعة أطوار الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 23 من شتنبر، لكونهم معنيين أيضا بالاقتراع عبر نظام الوكالة. وتختلف طرق المتابعة باختلاف الأجيال، فبينما يفضل البعض شبكات التواصل الاجتماعي لمتابعة البرامج والمرشحين والتفاعل معهم، يختار آخرون متابعة القنوات المحلية ورصد التجمعات واللقاءات الانتخابية. فكيف يتابع مغاربة بلجيكا الحملة الانتخابية، وما الذي يستوقفهم في خطابات الأحزاب والمرشحين؟ التفاصيل مع مراسلنا في بروكسل سامح رمضان.
3: تواكب الجالية المغربية في بلجيكا باهتمام بالغ أطوار الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري، متخذة من منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الوطنية جسورا للاطلاع على البرامج واللقاءات الحزبية. وتختلف وتيرة المتابعة من فرد إلى آخر، غير أن صلة مغاربة بلجيكا بقضايا بلدهم تبقى حاضرة بقوة. ويعكس هذا الزخم التفاعلي ارتباطا وثيقا بالشأن العام الوطني، إذ تتجاوز المتابعة حدود الفضول الانتخابي لتلامس عمق الانشغال بتدبير المرحلة القادمة، وفقا للخبير في الشأن الانتخابي يحيى اليحياوي.
4: من بروكسل أود أن أبدأ بفكرة أساسية: المغرب الذي يعيش خارج الوطن لا يعيش بالضرورة بعيدا عن قضاياه. فمغاربة العالم سواء في بلجيكا أو فرنسا ما زالت تربطهم بالمغرب علاقات قوية، هناك الأسرة والجذور والهوية. والأهم من ذلك الاهتمام بمستقبل الوطن. ولهذا فإن متابعة بعض أفراد الجالية للحملة الانتخابية

0: ليست مجرد متابعة لأخبار الأحزاب والمرشحين، إنها أيضا محاولة لفهم ما يجري في المغرب وما الذي تقترحه البرامج الانتخابية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
1: وتتحول المنصات الرقمية والقنوات المغربية إلى نافذة لمتابعة الحملة الانتخابية والاطلاع على برامج الأحزاب ومواقفها، بما يعكس استمرار اهتمام الجالية المغربية بالشأن العام وقضايا الوطن رغم وجودها خارج المغرب. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
2: من بروكسل إلى نيويورك، تحديدا إلى مقر الأمم المتحدة، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أجرى أمس مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي نقل بالمناسبة تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام للعاهل المغربي الملك محمد السادس، كما عبر عن إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. ودائما بمقر الأمم المتحدة، ترأس وزير الخارجية المغربية اليوم على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام الأممي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أشغال المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. في كلمتها الافتتاحية أكد ناصر بوريتا أن المبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر تترجم روح الرسالة التي وجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي انعقد بمدينة فاس في شهر نوفمبر سنة 2022، والتي تضمنت دعوة العاهل المغربي إلى جعل السياسة والدين والحوار أدوات لخدمة السلام.
3: إلى شؤون منطقة الشرق الأوسط، الأوضاع العسكرية في اليمن تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الإنسانية. رضا،
2: وفي هذه الأثناء اعتماد تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية، القوات الشرعية ومقاتلي جماعة الحوثيين المتمردة. تتواصل المعارك تحديدا على جبهات جبال كهبوب الاستراتيجية القريبة من باب المندب. قبل ذلك، أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية عن استهداف تجمعات وإمدادات للحوثيين في المخا، وربطها بغارات مكثفة في مناطق مختلفة بمحافظة تعز. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد الغول.
4: على طول وعرض خريطة الجبهات، تسعر نيران الأسلحة قوات الحكومة اليمنية تحاول استعادة المبادرة، مستهدفة مواقع لمجاميع الحوثيين في منطقة المخا والجبهات الشمالية لمحافظة تعز، بالتزامن مع معارك في جبهة المنصورة بمديرية المضاربة غرب محافظة لحج. الاستهداف تميز باستعمال مكثف للطيران الجوي والمسير. المواجهات بين القوات الحكومية وجماعات الحوثيين ازدادت حدة على كل الجبهات. تقريبا القوات الحكومية أعلنت إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين في كهبوب المطلة على باب المندب ومريس شمالي الضالع في المنطقة ذاتها. تحدثت عن استعادتها لعدة مواقع، خاصة جبل صنفة المطل على باب المندب في محافظة لحج، عقب معارك شرسة ومتواصلة مكنتها أيضا من إعادة فتح عدد من الممرات الرئيسة للإمداد في المنطقة. رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية شدد بالتوازي أن القوات الحكومية قادرة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. وسائل إعلام تابعة للحوثيين نقلت بدورها أخبارا عن سلسلة من الغارات الجوية نسبتها للطيران السعودي استهدفت مناطق سيطرتها في مدينة عبس، وأخرى دمرت ثلاثة أبراج اتصالات في محافظة تعز، متحدثة عن خسائر بشرية ومادية.
2: نواصل مع شؤون المنطقة، شؤون شرق أوسطية لكن المكان هذه المرة أوروبية. الخميس 17 من شتنبر يوم لبناني بامتياز في باريس، فمن اللقاء الثنائي الذي جمع صباحا في قصر الإليزية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بنظيره اللبناني جوزيف عون إلى القمة الثلاثية التي احتضنها قصر فاليد، وضمت إلى جانب الرئيسين اللبناني والفرنسي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. ثم الكلمات الافتتاحية التي ألقيت خلال الاجتماع التقني والعسكري بحضور قادة ورؤساء أركان وكبار ضباط يمثلون 17 دولة ومنظمة.

0: محطات متتالية أعادت الملف اللبناني إلى واجهة الاهتمام الدولي، ووضعت دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في صلب التحرك الدولي بشأن لبنان. فما هي دلالات هذه التحركات وهل تكفي؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على المحللة السياسية سناء الجاك من بيروت.
1: اجتماع يشكل الخطوة الأولى باتجاه بدء العمل الجدي لدعم الجيش اللبناني، ولكن هذا العمل المفترض أن يكون عمل دولي عربي. العقبة الأولى تتمثل في العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وأيضا في عدم إبداء إسرائيل نية للانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله، وعدم رغبة حزب الله رغم انسحاباته المتلاحقة من الجنوب اللبناني بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية. كل هذه العوامل تتفاقم في هذه المرحلة، وربما لبنان عليه أن ينتظر بعض الوضوح في التطورات الإقليمية حتى نتأكد من أن المجتمع الدولي حاضر ليساعده. ولا ننسى في هذا الإطار لبنان سيكون في آخر السنة من دون قوات دولية يونيفيل، بالتالي هل يمهد اجتماع باريس لتكوين قوة دولية تشكل مراقبة للجيش اللبناني ولتنفيذ خطواته ولانسحاب حزب الله مما يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي؟ هذا هو ما سوف ننتظره في المراحل المقبلة. لا تزال مسألة لبنان معقدة، ولا يزال الحل من خلال المفاوضات أو من خلال دعم الجيش اللبناني بعيدا بعض الشيء.
0: عودة إلى المغرب. فنيا هذه المرة الدار البيضاء تحتضن ابتداء من اليوم وعلى مدى 4 أيام فعالية النسخة 24 من مهرجان البولفار، وتقدم الدورة برمجة موسيقية متنوعة تجمع بين الراب والهيب هوب والفيزيون والروك والميتال بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب. المزيد من التوضيحات حول أهم ما يميز دورة هذه السنة على لسان هشام بحو أحد مؤسسي مهرجان البولفار متحدثا للزميل عبد الله منتصر.
2: كما العادة عندنا ديما مسابقة ترومبلان اللي هي كتكون عبر مدن ونواحي المغرب. عندنا هاد العام 15 فرقة اللي جات من المدن بحال وجدة، أحفير، بركان، سلا، أكادير، مراكش، قنيطرة، سطات، الدار البيضاء بطبيعة الحال الرباط. غادي يدوزوا مسابقة لكل نهار في واحد نوع موسيقي، رابي بوب أو روك ميتال أو الفيزيون. كاينين ضيوف فرق اللي كنعرضوا عليهم كبار او لا، بعد فترات كيكونوا فرق كبار ما معروفين هنا مثلا، ولكن عندهم واحد ديما كنقلبوا لي انواع موسيقيه ماشي غير جديده ولكن اللي عندهم كتكون عندهم واحد الشخصيه ديالهم. هذا العام معنا باب البلوز اللي غادي يعاودوا، كانوا لعبوا عندنا في 2019 من بين لي بروميير دات ديالهم وداروا العالم كامل هاد السنين الاخيره. دونك يلعبوا الالبوم الجديد ديالهم غيتا نطاح، صوت زوين وهي السول بلكنا مغربية وبلدية ديالنا وفرقة الكبيرة سيبولتورا من أكبر وأشهر فرق الميتال اللي كيديروا هاد العام آخر تورني ديالهم في العالم، وهذه هي السولدات في إفريقيا. راب طبيعة الحال معنا ديزي دروس، ساراب فرقة روك بانك إلكترونية بالمقامات العربية، جايين من فرنسا، هما سوريين فرنسيين. وكما العادة كين السوق، كين أنشطة موازية، كين أنشطة تربوية.
0: بهذا إذن ننهي مواد نشرة السابعة. شكرا لكل من تابعنا. عودة إليك اعتماد.
3: شكرا لك الزميل رضا كريفي، ونلتقي بك بطبيعة الحال في مواعيد إخبارية قادمة. نواصل مستمعينا حصاد اليوم بنبض إفريقيا. تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة، عشرات ملايين الأطفال في القارة بلا تعليم، واقع تتجاوز تداعياته التعليم نحو مستقبل التنمية في الكثير من بلدان القارة، والأمة غير المتعلمة تموت قبل أوانها. في عدد هذا الأسبوع من نبض إفريقيا يرصد الزميل محفوظ ولتسالك أسباب وتداعيات ظاهرة الهدر المدرسي في إفريقيا.
4: قاتمة هي الصورة التي يعكسها واقع الطفولة في إفريقيا، قتامة تلقي بظلالها لا محالة على مستقبل القارة. فأطفال اليوم هم بنات الغد، وإفريقيا قارة شابة، أكثر من 60% من إجمالي سكانها دون سن 25. بحسب أرقام لمنظمة أنقذ الأطفال، وهي منظمة دولية غير ربحية تأسست في لندن عام 1990، فإن أزيد من خمس أطفال إفريقيا البالغة أعمارهم 7 سنوات ليست لديهم فرصة الولادة.

0: الخروج إلى المدارس، فيما يضطر 60% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً لقطع دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية والكوارث الطبيعية وغيرها. أمنياً يبدو المثال صارخاً في السودان، حيث تشير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إلى أن ما لا يقل عن 16 مليوناً ونصف المليون طفل خارج المدرسة بسبب النزاع العنيف في البلاد. 7 ملايين منهم كانوا خارج الدراسة قبل بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل عام 23 و2000. حرب راح الأطفال على غرار باقي فئات المجتمع السوداني ضحيتها، وشمل ذلك القتل والنزوح واللجوء وتدمير المدارس. وفي مناطق إفريقية أخرى مختلفة، خصوصا في الساحل وغرب القارة، تستهدف الجماعات الإرهابية المدارس والمدرسين وتقتل وتختطف الأطفال. وضع نتج عنه إغلاق آلاف المدارس، ووجد في ظله الكثير من الأطفال أنفسهم جنودا رغما عنهم وجزءا من حرب لا دخل لهم فيها، بل إن المواثيق والاتفاقيات الدولية تنص على حمايتهم منها. إلى جانب الحروب والنزاعات، تتسبب موجات النزوح واللجوء التي تشهدها إفريقيا باستمرار، إما لدواع أمنية أو جراء التغير المناخي من جفاف وفيضانات، في تسرب الكثير من الأطفال ويصبحون بلا تعليم، خصوصا في ظل عجز الدولة في أغلب الأحيان عن توفير الدراسة لهم في مناطق نزوحهم ولجوئهم، بل إن التعليم يصبح أحيانا آخر ما قد تفكر فيه الأسر المعدمة، فالبقاء على قيد الحياة هو الشغل الشاغل. الفقر المدقع الضارب بأطنابه في القارة الإفريقية عامل آخر من عوامل تسرب الأطفال دراسياً، فالقارة الغنية بموارد معدنية تتنافس عليها كبريات دول العالم، يوجد بها أكثر من 60% من إجمالي عدد الفقراء المدقعين في العالم. إزاء ذلك، تضطر الكثير من الأسر إلى تشغيل أطفالها من أجل مساعدتها على العيش، وهنا يجد الأطفال أنفسهم بعيداً عن قاعات الدراسة. وقد كشف تقرير مشترك صادر عن منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية أن عدد الأطفال العاملين في القارة الإفريقية تجاوز 86 مليون طفل عام 24 و2000، وهو ما يمثل أكثر من نصف الأطفال العاملين في جميع أنحاء العالم، والبالغ عددهم 160 مليون طفل. أمام هذا الواقع الصعب، فإن إفريقيا مطالبة بوضع استراتيجية شاملة تعالج مختلف جذور أزمة الهدر المدرسي، فبتعدد الأسباب يجب أن تتعدد آليات معالجة الظاهرة. ومن دون أن تنجح القارة في بناء أجيال متعلمة، فإنه لا تقدم ولا تنمية مهما بلغ حجم الموارد والإمكانات. فهل من سبيل ينقذ الطفولة الإفريقية الضائعة؟
1: شكرا لك الزميل محفوظ ولسالك، ونواصل مستمعينا حصاد اليوم بمساء الرياضة. رافقنا في مساء الرياضة الزميل الحسن جابري. مساء الخير الحسن.
2: مساء النور اعتماد.
1: البداية بكرة القدم المغربية، وجديد المنتخب المغربي الأول الناخب المغربي محمد وهبي كشف اليوم عن لائحة اللاعبين الموجهة إليهم الدعوة لأول مبارتين ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا القادمة أمام كل من الجابون وليسوتو، ثم المواجهة أمام غانا وديا في طنجة في 4 أكتوبر. هل كانت هناك مفاجآت أم لا في التشكيلة الحسن؟
2: لائحة اعتماد بين الاستمرارية والتجديد. الناخب الوطني المغربي محمد وهبي ضم أو كشف عن قائمة من 29 لاعبا حافظ خلالها على العمود الفقري للمنتخب بحضور جل الأسماء التي صنعت الحضور المغربي في المونديال الأخير بأمريكا، وتواصل حمل مشعل النخبة المغربية في المرحلة الجديدة، كما هو الحال بالنسبة لياسين بونو، نصير مزراوي، نايف أجرد، بلال نوس أو عز الدين أناحي. لكن اللائحة لا تكتفي بالاستمرارية، 5 أسماء جديدة تدخل حسابات المنتخب، في مقدمتها الشاب المتألق عبد الله وزان بقميص أياكس أمستردام الهولندي، ثم ياسير الزبيري المتألق رفقة الراسينغ سانتاندير الإسباني، أيضا توفيق

0: طيب وسفيان الفوزي الممارس بالبوندسليغا الألمانية، فضلا عن حارس المرمى على بلعروش عن اختيارته في اللائحة. نستمع لمحمد وهبي.
1: أعتقد أن كل اللاعبين المدعوين يستحقون التواجد في اللائحة، ولديهم مقومات اللاعب الذي نبحث عنه، وأعتقد أن الأمر يكون صعبا أحيانا عندما نقوم باختيار اللاعبين. نحن نقوم بذلك على أساس ما يميز كل لاعب، وحين يكون لاعبان مثلا يتوفران على نفس المستوى ونفس التنافسية مع ناديهم، ما يحسم الاختيار هو مدى ملائمة اللاعب لأسلوب لاعبنا. نتطلع طبعا للمستقبل، لكن رغم ذلك أعتقد أن كل المتواجدين في القائمة يستحقون الدعوة ويمكنهم اللعب.
0: اللائحة تقرأ أيضا من خلال الأسماء التي غابت. 8 لاعبين حضروا في اللائحة المونديالية الرسمية أو الاحتياطية يغيبون عن هذه اللائحة، كما هو الحال بالنسبة ليوسف العماري، شادي رياض أو أيوب الكعبي بسبب الإصابة، فيما يغيب شمس الدين الطالبي، أيوب أميموني من سباعي والمهدي الحرار لأسباب فنية. فهل تبدو اللائحة متوازنة؟ وهل نجح وهبي في الجمع بين خبرة المونديال وإدماج أسماء جديدة؟ نستمع لرأي محلل البرامج الرياضية لميديا سمير عجام.
2: عنوان هذه اللائحة أرى أنها مرحلة جديدة وجيل جديد من اللاعبين، كلها طمئنان وكلها استقرار للمنتخب من أجل العطاء والتوهج. السي وهبي فهو أعطانا إشارات أو تصور أنه لن يمنح الفرصة للاعبين تقدموا في السن كنصيري كالكعبي الذي نتمنى له الشفاء العاجل أو أمرابط أو بوفال، بل دخل مبكرا في صلب الموضوع بتغيير جلد المنتخب وكذا طريقة اللعب أيضا. هذا كيعكس طبيعة الحال بالأساس العمل اللي كتقوم به الإدارة التقنية على مستوى المنتخبات، لأن تقريبا اللاعبون الجدد جلهم مروا عبر المنتخبات الأقل من 17 سنة أو 20 سنة، وهنا الحديث عن بن طيب، عن بلغروش، على وزابيري، وهذا اللاعبون تقريبا جلهم مروا عبر التكوين المحلي بأكاديمية محمد السادس. يبدو ويظهر لي أن طبيعة الحال هناك ذكاء في اختيارات وهبي، فالجدد يعني تنقولوا حنا إلى جاو فرا ما غيجيش ورمي بهم في يعني مباشرة في الغمار، وإنما هما تيجيو تنقولوا بور ديكوفرير، لأن اكتشاف أجواء المنتخب الأول أولا ثم لاقتناعه بإمكانياتهم التقنية وقدرتهم على الإضافة. فأعتقد أن هذه اللائحة هذه فهي لائحة متكاملة تدل على أن هناك ذكاء لدى الناخب الوطني، وكذلك هناك استراتيجية ديال العمل عنده، وأنه تيحاول يجدد من الجيل ديال المنتخب الوطني، وهذه الأشياء كلها بحال اللي قلت في البداية أنها تطمئننا على مستقبل المنتخب الوطني والعطاء دياله والتوهج.
0: والظهور الأول للمنتخب المغربي بعد المونديال سيكون أمام منتخب الغابون في 25 من شتنبر الجاري بالرباط، ثم السفر لمواجهة ليسوتو في 29 من ذات الشهر قبل لقاء غانا وديا في طنجة في 4 أكتوبر. 3 محطات تفتح صفحة جديدة، صفحة يريد منها الناخب المغربي أن يحافظ على شخصية أسود الأطلس التي ظهرت في المونديال، وفي الوقت نفسه يمنح جيلا جديدا فرصته للظهور.
3: بالتوفيق لمحمد وهبي وأيضا للاعبين الذين وجه إليهم الدعوة الحسن. وسنتحدث دائما عن كرة القدم، لكن هذه المرة أوروبيا وتحديدا منافسات الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة من مسابقة الدوري الأوروبي.
0: وفي مسال رحلته في المسابقة يخوض يوفنتوس الإيطالي هذا المساء اختبارا في المتناول، عندما يستقبل نيميغان الهولندي على ملعبه أليانز ستاديوم فريق السيدة العجوز. وبعد سقوطه في الدوري المحلي أمام ساسولو يسعى لاستعادة توازنه والعودة إلى سكة الانتصارات عبر ثاني أهم المسابقات الأوروبية التي يبدو أحد أبرز المرشحين فيها للعب الأدوار الأولى، والسعي لتجديد العهد مع الألقاب القارية الغائبة عنه منذ العام 96-900 في باقي أبرز مباريات هذا المساء. عن هذه الجولة الافتتاحية من اليوروبا ليغ، ريال سوسيداد الإسباني يستضيف بورنموث الإنجليزي، مارسيليا الفرنسي يحل ضيفا على بيسكتاس التركي، فيما سيلتيك غلاسكو الاسكتلندي يستضيف فرينك فاروش المجري. أوروبيا دائما في إسبانيا تختتم هذا المساء مباريات الجولة 6 من الليغا بلقاءين، أولهما يضع في الأثناء ريال بيتيس ضد خيطافي، فريق ريال بيتيس متقدم بهدف لصفر، هدف الدولي المغربي عبد الصمد زلزولي مع نهاية أو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. آخر اللقاءات خلالها يحل فياريال ضيفا على مالقا أمس للإشارة. تغلب برشلونة على

0: راسينغ سانتاندير بسبعه اهداف لهدفين، ووصل مساره من دون خطا رافعا نقاطه في الصداره الى 18 بفارق 3 نقاط عن مطارده المباشر ريال مدريد. الريال الذي سيكون في أحد أبرز اختباراته مع بداية الموسم يواجه لحساب المرحلة السابعة الأحد القادم جاره ومضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب متروبوليتانو في لقاء الديربي قمة مباريات الجولة السابعة. من أخبار الأندية إلى أخبار المنتخبات، حيث كشف الناخب الألماني الجديد يورغن كلوب عن قائمة موسعة تضم 44 لاعبا لمعسكره الأول منذ توليه مهام الفنية لمنتخب بالمانشافت الصيف الماضي. عادة ما تقتصر قوائم المنتخبات على 23 لاعبا، إلا أن مدرب ليفربول السابق اتخذ خطوة غير معتادة باختيار تشكيلة موسعة. قسم كلوب القائمة الموسعة إلى تشكيلتين منفصلتين لخوض مباريات ألمانيا الأربعة المقبلة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية. ستكون المجموعات الأولى متاحة لمواجهتي هولندا في أمستردام في 24 شتنبر واليونان على الأراضي الألمانية 3 أيام بعد ذلك. أما المجموعة الثانية فستكون جاهزة لمباراتي صربيا في ميونخ في 1 أكتوبر، وبعد ذلك أمام اليونان في سالونيك في 4 منها.
1: بعيدا عن كرة القدم الحسن، حديث الآن عن الكرة الطائرة ومنافسات بطولة إفريقيا المتواصلة في العاصمة التونسية.
0: وفي الأثناء تتواصل مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره المصري برسم الجولة الثانية عن منافسات المجموعة الثانية. المنتخب المغربي منهزم بمجموعتين لصفر، الأولى خسرها ب 25 نقطة ل21، ثم الثانية ب 25 ل18. المنتخب المغربي كان تفوق أمس على غامبيا ب3 جولات ل1. البطولة لإشارة مؤهلة بمقعد واحد إلى أولمبياد لوس أنجلوس و3 إلى مقاعد بطولة العالم القادمة. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية مساء الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تعود بعده باقي فقرات الحصاد لتتواصل رفقة اعتماد سلام.
2: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا، ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: أخبارنا مستمعينا تتجدد على رأس كل نصف ساعة قبل نشرة أخبار 7:30. هذه إطلالة جديدة على أحوال الطقس.
3: Au Maroc, le temps sera partiellement nuageux à souvent ensoleillé au nord de la ligne Safi Zagora Figig ainsi que sur le littoral entre Tiznit et Boujdour. Sinon à Rabat, il fera 26 degrés, 27 du côté de Casablanca, 29 degrés ici à Tanger, 30 à Laayoune, 33 degrés à Marrakech, 31 du côté d'El Rachidia, 26 à Agadir et pas moins de 31 degrés à Essaouira. Du côté d'Alger, la capitale, le mercure affichera 25 degrés, 35 à Nouakchott, prévoyez 33 au Caire, 33 également à Tripoli et pas moins de 32 degrés à Tunis. À Libreville, le mercure affichera 33 degrés, 28 à Yaoundé, prévoyez 30 degrés du côté de Douala, 34 à N'Djamena, pas moins de 30 à Bangui et 33 à Kinshasa.
1: السابعة والنصف موعد نشرة الأخبار المفصلة تقدمها الزميلة أنايس لافييل.
4: Bonsoir à toutes et tous. À la une ce soir, Nasser Bourita et Antonio Guterres se sont entretenus au siège de l'ONU aujourd'hui à New York. Réunion entre le ministre des Affaires étrangères marocain et le secrétaire général des Nations Unies. Nous ferons le point en début d'édition. Dans la course aux législatives, comment les partis marocains font-ils campagne? Si certains éléments de langage reviennent dans les discours des candidats, il existe aussi des différences, notamment sur leur positionnement et leurs idéologies. Un expert reviendra sur ces différences. Les réalisateurs du documentaire NASA encore plus en danger. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou veut leur retirer la nationalité et les sanctionner financièrement. Il leur reproche d'avoir documenté les violences à Gaza. Correspondance dans ce journal.

0: الجزيئة، حصاد اليوم، اعتماد سلام.
1: شكرا لكل من انضم إلينا اللحظة في حصاد اليوم الذي يتواصل معكم مستمعينا إلى حدود الثامنة، ووجهتنا الآن فيه إسبانيا، حيث تحولت جلسة مراقبة للحكومة إلى مواجهة حادة بين رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وزعيم المعارضة ألبرتو فيخو بشأن أزمة الهجرة في سبت المحتلة. سانشيز اتهم الحزب الشعبي بتعقيد الوضع ومناقضة نفسه بدعمه تعليق شراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب، بينما حمل فيخو الحكومة مسؤولية المأزق، محذرا مما وصفه بتأخرها في إعادة المهاجرين ومطالبا بتوضيح الاتصالات مع الرباط. تفاصيل الموضوع في ميديا روبورتاج مع مراسلنا من مدريد محمد المدن.
2: عادت أزمة الهجرة في سبتة لتتصدر جلسة مراقبة عمل الحكومة في مجلس النواب الإسباني هذا الأسبوع، واتفق رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وزعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو على تشخيص واحد مفاده أن المدينة لم تستعد بعد وضعها الطبيعي، غير أن الطرفين اختلفا بشكل واضح حول أسباب استمرار الأزمة والجهة التي ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها. واتهم رئيس الحزب الشعبي الحكومة بأنها تطيل أمد المشكلة بسبب عدم حسمها إجراءات إعادة الأشخاص الذين دخلوا إلى سبتة السالبة في نهاية يوليوز، وطالب فيخو سانشيز بتوضيح طبيعة الاتصالات التي أجراها مع السلطات المغربية والنتائج التي أسفرت عنها.

0: سيد سانشيز، متى كانت آخر مرة تحدثت فيها مباشرة مع السلطات المغربية؟ كم مرة قمت بذلك منذ 30 من يوليو؟ ماذا سألتهم بشأن الاجتياح الكبير الذي شهدته مدينة سبتة الإسبانية؟ وبماذا أجابوك؟ أسألك هذا لأن المغرب وأمام البرلمان الأوروبي بالأمس تحديداً أعاد تأكيد استعداده لاستقبال جميع الأشخاص الذين دخلوا سبتة بطريقة غير شرعية في 30 من يوليو. لا توجد سوى 3 احتمالات: إما أنك لا تريد حل الأمر، أو تفضل إطالة أمد الأزمة، أو أنك شخص غير كفء.
1: وبرأيه فإن ما يقال عن استعداد المغرب لاستقبال جزء من هؤلاء الأشخاص يقتضي تسريع التحرك المؤسساتي، كما انتقد الحكومة متهما إياها بالتقليل من خطورة الوضع وعدم توفير الموارد الكافية.
0: دعنا نحسم هذا الشك. إذا كان المغرب يؤكد استعداده لاستقبالهم ويكرر ذلك مرارا وتكرارا، وكان القانون الأوروبي يتيح الترحيل الفوري، فهل لك أن توضح لنا لماذا يظلون في سبتة بعد مرور 1.5 شهر لينغصوا حياة 80,000 مواطن إسباني؟
1: ورد سانشيز على زعيم المعارضة بسؤال مباشر: هل تريدون إطالة أمد المشكلة أم حلها؟ جاء ذلك في إشارة إلى المبادرات التي يدعمها الحزب الشعبي داخل المؤسسات الأوروبية، ومنها اقتراح تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. واعتبر رئيس الحكومة الإسبانية أن هذه المقاربة قد تعرقل التعاون الضروري لتدبير الأزمة.
2: سيد فيخو، لنكن واضحين، لقد اقترح أنتم بالأمس في البرلمان الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع المغرب. إذا كان هذا هو البلد الذي سيعود إليه غالبية المهاجرين لعدم استيفائهم شروط الحماية الدولية، وكان هذا هو مقترحكم بالفعل، فهل تحاولون بذلك إطالة أمد المشكلة أم حلها يا سيد فيخو؟
1: واتهم عدد من الوزراء الحزب الشعبي اليميني أيضا بوضع العراقيل أمام عمل الحكومة، ودعوه إلى دعم مرسوم مساعدات تصل قيمته إلى 309 ملايين يورو بهدف دعم تعافي سبتة. في المقابل، واصل الحزب الشعبي اليميني المطالبة بتوضيحات حول الاتصالات مع الرباط ومسائل الأمن ووضع المهاجرين. ويظهر هذا النقاش أن سبتة وهي تسعى إلى استعادة الاستقرار ما تزال تعيش على وقع خلاف سياسي حاد بين الحكومة والمعارضة بشأن كيفية معالجة الأزمة. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
3: شكرا لك محمد، ويوميا مستمعينا تلتقون بميديا روبورتاج من واحدة من العواصم. في حصاد اليوم نهتم أيضا بكوكبنا الأرض وبيئته ومناخها. منذ أواخر القرن 18 دخل كوكب الأرض عصر الأنثروبوسين، حيث لم يعد الإنسان مجرد ساكن للأرض بل المحرك الأساسي لتغير أنظمتها البيئية. رحلة بدأت بالفحم والمحرك البخاري وتطورت إلى انبعاثات تهدد بمستقبل مناخي مجهول خارج عن السيطرة. التفاصيل في إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
4: لماذا تغير مزاج الأرض؟ وما الذي عكر صفوها؟ لفهم مشكلة المناخ التي تشغل العالم اليوم، علينا أن نعود إلى الوراء، إلى أواخر القرن 18، حين دخلت الأرض مرحلة يسميها بعض العلماء مرحلة الأنثروبوسين، أي عصر الإنسان، ليس تكريماً للإنسان، وإنما لأن تأثيره على الطبيعة أصبح واسعاً إلى درجة أنه بدأ يغير أنظمة الأرض نفسها. والمنعطف الكبير كان الثورة الصناعية التي ارتبطت خصوصاً بتطوير جيمس وات للمحرك البخاري في بريطانيا. لم يكن الأمر مجرد اختراع لمحرك جديد، بريطانيا كانت تملك وفرة كبيرة من الفحم، وهو وقود غني بالكربون وعالي الطاقة، ومع المحرك البخاري أصبح بالإمكان استغلال الفحم على نطاق واسع وضخ المياه من المناجم، ثم تشغيل المصانع وتحريك القطارات والسفن وإنتاج الحديد والصلب. ومن هنا بدأت سلسلة من التحولات. المحرك البخاري قاد إلى توسع الصناعة، والصناعة احتاجت إلى مزيد من الطاقة، ثم جاءت الكهرباء، وبعدها السيارات، وتوسعت المدن والمواصلات والإنتاج، وهكذا دخل العالم في عصر يعتمد بصورة متزايدة على الوقود الأحفوري. لكن لكل قفزة ثمن،

فاحتراق الفحم ثم النفط والغاز يطلق ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي، وهذه الغازات تعمل مثل غطاء يحتفظ بجزء من الحرارة التي كانت ستغادر إلى الفضاء، فتزداد حرارة الأرض. والخلاصة، الأرض دخلت مرحلة تتزايد فيها الضغوط البشرية على المناخ والأنظمة البيئية بسرعة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، ونتائج التي نراها اليوم من ارتفاع الحرارة وذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحار والحرائق والضغط على الأنظمة البيئية قد تكون مجرد بدايات. فالمشكلة ليست فقط في أن الأرض أصبحت أكثر حرارة، بل في أننا ندخل منطقة مناخية لم نختبرها من قبل، ولا نعرف على وجه الدقة إلى أين يمكن أن تقودنا.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح النهار. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز الساعة 8 مستمعينا، هذه إطلالة جديدة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. في المغرب ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة في الغالب شمال خط آسفي زاغورا فيجيك، وأيضا على الساحل بين تيزنيت وبوجدور، وطقس صاف في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 26 في الرباط مع طقس غائم، 27 في الدار البيضاء، 28 في وجدة، 29 في طنجة، 30 في العيون مع سماء غائمة، 32 في بنغرير، 33 في مراكش حيث الجو مشمس، 31 في الراشدية، فاس وبني ملال، و34 متوقعة في ورزازات، زاغورة وفيجيكا. في منطقة شمال إفريقيا 33 في القاهرة وكذلك طرابلس حيث الطقس مشمس، 32 في تونس و35 في نواكشوط. أما في عواصم غربي ووسط إفريقيا فستصل درجات الحرارة إلى 28 في أبيجان مع طقس غائم وإمكانية حدوث عواصف رعدية، 31 درجة متوقعة في باماكو، 32 في داكار، و33 درجة متوقعة في واغادوغو، و34 في نجامينا. في باقي عواصم العالم تشهد أجواء غائمة، الحرارة تصل إلى 29 في باريس وروما، 29 درجة، 22 في باريس، 28 في مدريد مع طقس مشمس، 20 في برلين، و24 في طوكيو وكذلك سيدني حيث الأجواء غائمة جزئياً. تمام الساعة 8، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. ترأس وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ترأس المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. ويهدف هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي. وأمس أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزير بوريطة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر

مشاعر الاحترام للملك محمد السادس، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع.

0: الدروس في كل المؤسسات التعليمية في العاصمة إثر هطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من إمكانية حدوث فيضانات. وشهدت تونس وضواحيها بعد ظهر اليوم عواصف رعدية عنيفة تخللها في بعض المناطق تساقط للبرد. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم نظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني عبد الله الثاني لعقد اجتماع تحضيري لحشد دعم دولي لانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية بهدف نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل. وتناولت المناقشات آلية تهدف إلى تأمين بديل من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل المنتشرة منذ 1978 والتي تنتهي ولايتها مع نهاية العام الجاري. في اليمن أسفرت المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال الساعات 24 الأخيرة. وقال مسؤول عسكري حكومي إن 23 قتيلا من القوات الحكومية سقطوا في هجمات للمتمردين الحوثيين بالصواريخ والمسيرات خلال المواجهات في محافظتي تعز ولحج، فيما أكد الحوثيون مقتل 40 مسلحا خلال المواجهات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تحقيق تقدم كبير نحو إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا بعدما أعلنت وارسو أنها تجري محادثات مع واشنطن حول هذه المسألة. ويتمركز حاليا نحو 10,000 جندي أمريكي في بولندا التي تتشارك حدودا مع كل من روسيا وأوكرانيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. بذا نختم موجز الساعة الثامنة، الساعة تشير إلى الثامنة والدقيقة الرابعة.
1: حصاد اليوم، اعتماد سلام.
0: وصلنا إلى ختام حصاد الخميس، شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، وشكرا لمخرجي عصام الحراثي الذي يودعكم بابتسامة عريضة. أتمنى لكم أمسية سعيدة ونلتقي بحول الله غدا في حصاد الجمعة.
2: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا، ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: ميديا نوفيل بيست. L'intelligence artificielle, la donnée, le cloud, la cybersécurité ou encore les paiements numériques ne changent pas seulement les outils utilisés par les entreprises. Ils transforment les métiers, les compétences recherchées et les endroits du monde où se crée désormais la valeur. Dans cette nouvelle économie, l'Afrique utilise encore une grande partie de technologies conçues et contrôlées ailleurs. Mais sa dépendance ne se joue pas uniquement dans les infrastructures ou les logiciels. Elle se joue aussi dans sa capacité à transformer des ingénieurs, des chercheurs, des architectes, des chefs de produits et des entrepreneurs capables de maîtriser ces technologies et de créer leurs propres solutions. L'exemple de HPS montre que cette ambition est possible. Créée à Casablanca en 1995, l'entreprise a développé PowerCard, une technologie marocaine de paiement aujourd'hui utilisée par plus de 500 institutions dans plus de 90 pays. Alors comment passer de quelques réussites emblématiques à un véritable écosystème technologique? Quel métier faut-il faire émerger? Comment former et retenir les talents? Et l'Afrique dispose-t-elle aujourd'hui des compétences nécessaires pour construire son propre avenir numérique?
3: Nouvelle piste, Yasmine Karouani.
1: Pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Abdeslam Alaou Ismaili, cofondateur et directeur général de HPS. Ingénieur de formation, il possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie technologique et a participé à la conception et au développement de PowerCard. Monsieur Alaou Ismaili, merci beaucoup d'être là.
4: Merci à vous de l'inviter. Alors,

قال بعض الصالحين: من طلب النهايات في البدايات فاتته النهايات، وإنما حرموا الوصول بتضييعهم الأصول. فعلى مريد طريق الله تحقيق الأصل، إذ العبد دائما بين يدي مولاه في كل حين وفي كل حالة، ثم هو لا مطمع له في أن يترقى إلى ربه بأزيد من كونه عبدا، إذ لا مخرج له عن هذا الوصف ولو بلغ ما بلغ. فإذا علم العبد هذا من نفسه وعلم ما بينه وبين ربه، علم أنه واصل إلى ربه بطريق الحقيقة.

الناس ثلاثة كما يقول مولانا أحمد بن عجيبة الحسني، عالم وعابد وعارف صوفي، وكلهم قد أخذوا حظا من الوراثة المحمدية. فالعالم ورث أقواله عليه الصلاة والسلام تعلما وتعليما بشرط إخلاصه، وإلا خرج من الوراثة بالكلية، إذ الأعمال بلا إخلاص أشباح بلا أرواح. والعابد ورث أفعاله عليه الصلاة والسلام من صيام وقيام ومجاهدة ظاهرة. والصوفي الحارف ورث الجميع، فأخذ في بدايته ما يحتاج إليه من العلم وقد يتبحر فيه، ثم ينتقل إلى العمل على أكمل حال، ثم زاد عليهما بوراثة الأخلاق التي كان عليها باطنه صلى الله عليه وآله وسلم، من زهد وورع وخوف ورجاء وصبر وحلم وكرم وشجاعة وقناعة وتواضع وتوكل ومحبة ومعرفة وغير ذلك مما يطول ذكره.

لا ينبغي للإنسان أن يقنع بعلم الظاهر دون أن يسلك طريق التصوف ويطلب مراتب أهل التحقيق، بل ينبغي الاقتصار منه على الضروري ثم ينقطع إلى التبحر في علم الحقائق، وإلا بقي طول حياته مريضا عليلا. وليس الصوفي من يترجم بكلام الحقائق ويتكبر عن الخلائق، إنما الصوفي من فني عن نفسه وصار أرضا لأهل عالم جنسه. الإمام أبو عبد الله مولانا محمد بن أحمد البوزيدي الحسني المغربي رضي الله عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أذر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي الحبيب مدامي

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: مع أهلا بكم. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي اليوم توصية بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبت المحتلة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن توصية البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا تتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا تتبنى أيا من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناء والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة مباحثات بالنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام الوزير بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام للملك محمد السادس وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن

ركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقع

0: ملايين أورو موجهتين إلى دعم تنمية الرأسمال البشري وتعزيز البنية التحتية السكاكية في إطار مشاريع تستهدف رفع التنافسية الاقتصاد وتحسين قابلية الشباب والنساء للاندماج في سوق الشغل. بحث وزير خارجية الصين وانغ يي والأمريكي ماركو روبيو اليوم هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط قبل قمة مرتقبة بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل. أسفرت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال 24 ساعة الأخيرة حسب مصادر الطرفين. في الرياضة تتميز اللائحة التي كشف عنها الناخب الوطني محمد وهبي اليوم استعدادا لمواجهتي تصفية كأس إفريقيا للأمم كان 2027 أمام الجابون وليسوتو بالاحتفاظ على الركائز الأساسية وعودة أسماء بارزة مع ضخ دماء جديدة، ما يعكس رغبة واضحة في التوفيق بين الاستمرارية والتجديد. وفي هذا الصدد وقع اختيار الإطار الوطني في المقام الأول على منح الفرصة لعدد من الوجوه الجديدة، حيث تعززت صفوف أسود الأطلس بكل من علاء بلعروش حارس مرمى دينامو بوخارست الذي تدرج في مختلف الفئات السنية للمنتخب، وسفيان الفوزي لاعب خط وسط شالكا 04، كما بصم عبد الله وزان على أداء إيجابي مكنه من قطع خطوة هامة في مساره التصاعدي بالتحاقه بالمنتخب الأول. وشهدت اللائحة أيضا عودة مجموعة من الأسماء أيت بودلال وتيرغالين إلى جانب الزابيري وبن طيب، وبالموازاة تم الاحتفاظ بجزء كبير من الركائز الأساسية التي خاضت المونديال الأخير. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

0: شوف باختصار، حنا دابا في هاد الاداره كل واحد فينا عنده واحد المسؤوليه معينه ياك، وهكاك تصويت في الانتخابات حتى هو مسؤوليه وطنيه كتهمنا كاملين.
1: معلوم كتهمنا كاملين، حيت مستقبل بلادنا كيهمنا كاملين. نساهموا في التطور ديالها والازدهار ديالها، ونصوتوا على الناس اللي قلبهم على البلاد، الناس اللي باغين وناويين يخدموا البلاد. حنا المغاربه ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
2: انتم في الاستماع لميدي ان، نشره العاشره مساء.
3: المغرب لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي يقول عقب اعتماد البرلمان الأوروبي توصية بشأن أحداث السبت المحتلة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة. الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تكشف عن أن قضايا تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد باتت تحتل موقعا مركزيا في الخطاب السياسي والالتزامات الموجهة للناخبين. وزير الخارجية المغربي يجري مباحثات في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة وينقل إليه تحيات العاهل المغربي الودية. المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين تسفر عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال 24 ساعة الأخيرة. في الرياضة، الناخب الوطني محمد وهبي يكشف اليوم عن لائحة الأسود ترقبا لأول مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2027 أمام كل من الغابون وليسوتو. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي اليوم توصية بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في السبت المحتلة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأعرب السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. في المتابعة نهى يوسف.
4: بعد مداخلات مشحونة بين النواب الأوروبيين حول نص تقدمت به أحزاب من طيف اليمين وأقصاه، غاياتها كانت علنية تدخل في إطار حملة البروباغندا الموجهة ضد المغرب منذ يوليوز الماضي، تبنى البرلمان الأوروبي نصا غير ملزم جاءت رياحه بما لم تشتهي بعض السفن. سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو

أحمد رضا الشامي، أوضح أن النص الذي تم تبنيه تحت قبة البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة المحتلة لا يتضمن أي اتهام أو

0: طبع العدائي تجاه الرباط لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف، سقطت بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لأغلبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في المؤسسة التشريعية للتكتل الأوروبي. أحمد رضا الشامي عبر في المقابل عن أسفه لوجود حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. النص غير الملزم الذي دعا إلى تسريع ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى سبتة، وهو من فكت المملكة المغربية تؤكد عليه خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين القاصرين غير المصحوبين. النص حصل على تأييد 339 نائبا مقابل معارضة 225 وامتناع 16 عن التصويت، أي أنه اعتمد بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
1: حضور محاربة الفساد في البرامج الانتخابية اليوم كشفت قراءة أولية أنجزتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب لبرامج الأحزاب السياسية المتنافسة في اقتراع 23 شتنبر أن قضايا تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد وتضارب المصالح باتت تحتل موقعا مركزيا في الخطاب السياسي والالتزامات الموجهة للناخبين بالنظر إلى ما تخلفه هذه الأفة من أثار اقتصادية واجتماعية وأخلاقية. هذه توضيحات عبد الصمد صدوق الكاتب العام لترانسبرانسي المغرب، حاوره يوسف النعماني.
2: هذه المبادرة اللي تتمثل في توجيه رسائل الأحزاب الاثني عشر الممثلة في البرلمان، واللي تتضمن طلب أجوبة مباشرة واضحة على ثلاثة الأسئلة. السؤال الأول يخص المادتين 3 و7 من القانون الجديد للمنظومة للمسطرة الجنائية، والتي حد من سلطات النيابة العامة في فتح الدعوة العمومية فيما يخص الجرائم المتعلقة بالمال العام، ويحد كذلك من العمل ديال الجمعيات في تقديم شكايات وفي التنصيب كطرف مدني في قضايا الفساد. السؤال الثاني والموقف ديال الأحزاب فيما يخص تجريم الإطراء المشروع، والنقطة الثالثة هي موقفهم فيما يخص تضارب المصالح. طبعا طلبنا منهم مواقف تكون واضحة وصريحة، وطلبنا كذلك شنو هي الإجراءات التي يلتزموا بها من أجل تفعيل هذه المواقف. توصلنا بأجوبة 4 أحزاب، طبعا تتأسفوا 8 الأحزاب اللي ما عطاوناش الأجوبة ديالهم وهذا شأنهم. كذلك قدمنا في هذه الندوة قراءة أولية ملخصة حول وضع برامج محاربة الفساد داخل البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب.
1: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام الوزير بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام للملك محمد السادس، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز 3 للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة الملك محمد السادس. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات العائلة المغربية الودية وتقديره للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي غوتيريش منذ عام 2016. نتابع تعليق محمد نشطوي أستاذ العلاقات الدولية من مراكش، تحدث إلى يوسف نعماني.
3: اللقاء كان فرصة للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التأكيد على الدور الذي يلعبه صاحب الجلالة في محاربة خطابات الكراهية وفيما يتعلق بالمبادرة المغربية لتنظيم هذا اللقاء، لا سيما وأن دور صاحب الجلالة الذي انطلق منذ المؤتمر 9 لحوار الحضارات الذي انعقد في فاس في نوفمبر سنة 2022 يؤكد بالملموس بأن صاحب الجلالة يعمل على تأكيد الدور المغربي في حوار الحضارات ومحاربة كل أشكال خطابات الكراهية، وهذا ليس فقط في مجرد أقوال بل كذلك أفعال، والأدوار التي يلعبها المغرب في مختلف المجالات تبين إلى أي حد أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة يؤمن بدور المغرب ك ملتقى لحوار الحضارات، دور المغرب كذلك في محاربة خطابات الكراهية، دور المغرب كذلك في التأكيد على

0: الحوار بين مختلف الشرائع، وهذا دور مهم ينال تنويها خاصا من قبل قادة البلدان وكذلك من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ويحرص هذا الأخير على التنويه بكل الأدوار التي يقوم بها صاحب الجلالة في هذا المجال.
1: وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم رباط اتفاقيتين للتمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو، موجهتين إلى دعم تنمية الرأسمال البشري وتعزيز البنية التحتية السككية في إطار مشاريع تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد وتحسين قابلية الشباب والنساء للاندماج في سوق الشغل. وتتوزع قيمة التمويل بين 205 ملايين أورو مخصصة لمشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية و100 مليون أورو لتمويل برنامج تطوير منظومة التكوين المهني وملائمتها مع احتياجات الاقتصاد وسوق العمل. شهدت عدة ولايات تونسية اليوم موجة احتجاجات للمطالبة بالتشغيل والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية مع توسع تحركات حامل الشهادات العليا المعطلين في سيدي بوزيد، القصرين، جابس وغيرها من الولايات التونسية، وينتقدون بشدة الصمت الرسمي إزاء مطالب الحق في التشغيل والكرامة. أسفرت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال 24 ساعة الأخيرة حسب مصادر الطرفين. في المتابعة محمد الغول.
2: على طول وعرض خريطة الجبهات تستعر نيران الأسلحة قوات الحكومة اليمنية تحاول استعادة المبادرة مستهدفة مواقع لمجامع الحوثيين في منطقة المخا والجبهات الشمالية لمحافظة تعز، بالتزامن مع معارك في جبهة المنصورة بمديرية المضاربة غرب محافظة لحج. الاستهداف تميز باستعمال مكثف للطيران الجوي والمسير. المواجهات بين القوات الحكومية وجماعات الحوثيين ازدادت حدة على كل الجبهات. تقريبا القوات الحكومية أعلنت إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين في كهبوب المطلة على باب المندب ومريس شمالي الضالع في المنطقة ذاتها. تحدثت عن استعادتها لعدة مواقع خاصة جبل صنفة المطل على باب المندب في محافظة لحج عقب معارك شرسة ومتواصلة مكنتها أيضا من إعادة فتح عدد من الممرات الرئيسة للإمداد في المنطقة. رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية شدد بالتوازي أن القوات الحكومية قادرة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. وسائل إعلام تابعة للحوثيين نقلت بدورها أخبارا عن سلسلة من الغارات الجوية نسبتها لطيران سعودي استهدفت مناطق سيطرتها في مدينة عبس، وأخرى دمرت 3 أبراج اتصالات في محافظة تعز، متحدثة عن خسائر بشرية ومادية.
1: يزور مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروشيف كوفيتش الصين في 8 و9 أكتوبر في إطار المناقشات الهادفة إلى إعادة التوازن في التبادل التجاري بينهما، وتحمل دول الاتحاد بكين المسؤولية عن جزء كبير من عجز الميزان التجاري بينهما والذي يناهز مليار أورو يوميا بسبب ما تعتبره ممارسات صينية غير منصفة. وأطلق الجانبان قبل أشهر حوارا هدفه السعي إلى حل هذه التباينات وديا. هذا تعليق إلهام ليك الكاتب الصحفي وخبير الشؤون الآسيوية والخليجية من دبي. حدث إلي سلماني.
3: أعتقد أن هذه الزيارة مهمة لأنها تأتي في لحظة حساسة في العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي، فبروكسل تتحدث عن ضرورة إعادة التوازن في العلاقات التجارية وأيضا انطلاق من العجز التجاري الكبير مع الصين. ولكن من الجانب الصيني الصورة مختلفة تماما. بكين ترى أن الخلل التجاري لا يمكن تفسيره فقط بما تسميه أوروبا ممارسات غير منصفة، وإنما يرتبط أيضا بهيكل الاقتصادين وقدرة التنافسية وأيضا سلاسل الإمداد. كما يرفض الجانب الصين أن تتحول فكرة إعادة التوازن إلى المزيد من القيود والرسوم الجمركية وأيضا الإجراءات الحمائية. هل يستطيع الطرفان انتقال من تبادل الانتقادات والإجراءات التجارية إلى مفاوضات أكثر عملية حول ملفات محددة مثل دخول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية وأيضا المشتريات الحكومية أو سيارات الكهربائية وأيضا المهم المعادن النادرة وسلاسل الإمداد؟ الإجابة مهمة جدا. والنقطة الأهم هي أن الصين والاتحاد الأوروبي لا يريدان في الوقت الحالي مواجهة اقتصادية شاملة.
1: كرة القدم وجديد المنتخب المغربي الأول للناخب الوطني محمد وهبي كشف اليوم عن لائحة الأسود ترقبا لأول مبارتين ضمن التصفية المؤهلة لنهائية أمم إفريقيا أمام كل من الجابون والليسوتو ثم المواجهة أمام غانا وديا في طنجة في 4 أكتوبر. حول أبرز ما ميز اللائحة نتابع تقرير الحسن جابري.
4: بين الاستمرارية والتجديد جاءت اللائحة الأولى لأسود الأطلس بعد المونديال الأخير التي كشف عنها الناخب المغربي محمد وهبي. لائحة من 29 لاعبا حافظ خلالها الناخب المغربي على جل الأسماء التي صنعت توهج الأسود في مونديال أمريكا الأخير وتواصل حمل المشعل في المرحلة الجديدة، كما هو الحال بالنسبة لياسين بون وأشرف حكيمي نصير مزراوي نايف أجرد بلال الخنوس وعز الدين أناحي. لكن اللائحة لا تكتفي بالاستمرارية، 5 أسماء جديدة تدخل الحسابات في مقدمتها لاعب أياكس أمستردام عبد الله وزان ثم مهاجم راسينغ سانتاندير المتألق ياسر زابيري إضافة إلى توفيق بن طيب وسفيان الفوزي والحارس على أبو العروش. عن اختياراته في اللائحة نستمع لمحمد وهبي.
5: أعتقد أن كل اللاعبين المدعوين يستحقون التواجد في اللائحة ولديهم مقومات اللاعب الذي نبحث عنه، وأعتقد أن الأمر يكون صعبا أحيانا عندما نقوم باختيار اللاعبين. نحن نقوم بذلك على أساس ما يميز كل لاعب، وحين يكون لاعبان مثلا يتوفران على نفس المستوى ونفس التنافسية، ما يحسم الاختيار هو مدى ملائمة اللاعب لأسلوب لاعبنا. نتطلع طبعا للمستقبل، لكن رغم ذلك أعتقد أن كل المتواجدين يستحقون الدعوة ويمكنهم اللعب.
4: الملامح الأولى للمنتخب المغربي لمرحلة ما بعد المونديال ستبدأ في الظهور في المواجهة أمام الجابون في 25 من شتنبر الجاري في مستهل مشوار التصفية المؤهلة إلى الكان القادم قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة ليسوتو 4 أيام بعد ذلك، ثم اللقاء أمام غانا وديا في الملعب الكبير لطنجة في 4 أكتوبر القادم.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
6: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديان.
7: Les nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي يوم الخميس توصية بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبت المحتلة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. ووضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن توصية البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا تتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب، ولا تتبنى أيا من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناء والرصينة للغالبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس يوم الخميس بنيويورك أن ريادة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال موراتينوس في تصريح على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن الملك محمد السادس بيّن لنا المسار وكيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادر على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بريطا مباحثات بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام الوزير بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام للملك محمد السادس، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وبالمناسبة نقل السيد بوريطا تحيات العاهل المغربي الودية وتقديره للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولاية غوتيريش منذ عام 2016. وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية مقاتلة F-35 في صفقة ضخمة تأتي في خضم حرب الشرق الأوسط، وتجعل من المملكة السعودية أول دولة في المنطقة بعد إسرائيل تحصل على هذه الطائرات الشبحية المتطورة. وأفادت الخارجية الأمريكية بأنها وافقت على بيع الرياض 48 طائرة F-35 وتجهيزات مرتبطة بها في صفقة تقدر قيمتها ب 24 مليار و300 مليون دولار. وأخطرت الخارجية الأمريكية الكونغرس بالصفقة المقترحة التي تتطلب موافقة المشرعين الأمريكيين. في الرياضة تتميز اللائحة التي كشف عنها الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس استعدادا لمواجهة تصفيات كأس إفريقيا للأمم الكان 2027 أمام الجابون وليسوتو بالاحتفاظ على الركائز الأساسية وعودة أسماء بارزة مع ضخ دماء جديدة، ما يعكس رغبة واضحة في التوفيق بين الاستمرارية والتجديد. وفي هذا الصدد وقع اختيار الإطار الوطني في المقام الأول على منح الفرصة لعدد من الوجوه الجديدة، حيث تعززت صفوف أسود الأطلس بكل من علاء بالعروش حارس مرمى دينامو بوخارست الذي تدرج في مختلف الفئات السنية للمنتخب المغربي، وسفيان الفوزي لاعب خط وسط شالكا

0: إلى اللقاء.
1: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيثيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
2: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: حياة أونلاين، حنان السوري.
1: كن واعيا او دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العاده في حلقه جديده من حياه اونلاين، حيث نواصل الغوص في اعماق العالم الرقمي لنكتشف اسراره ولنكتشف كيف اصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليوميه. طبعا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعيه اللي غتعرفها بلادنا في 23 من هذا الشهر، ما بقاتش الحمله الانتخابيه تدار بطريقه تقليديه في الساحات وفي الشارع، وانما انتقلت بقوة إلى العالم الرقمي، بحيث أصبحت المنصات الرقمية منصات تواصل اجتماعي سوشيال ميديا فضاء للنقاش السياسي ونشر المحتوى والتفاعل مع المرشحين والبرامج الانتخابية. في حلقة اليوم من حياة أونلاين غادي نحاولوا نقتربوا من الجانب القانوني لهذا الحضور الرقمي، ونطرحوا سؤال اللي هو عملي كيهمني وكيهمك كيهم كل مستخدم ديال منصات التواصل الاجتماعي، أين تنتهي حرية التعبير وتبدأ المسؤولية القانونية تحديدا خلال الفترة الانتخابية. برفقة ضيفنا غادي نتوقفوا عند حالات واقعية كيعيشها المستخدم يوميا، استطلاعات الرأي عبر منصات التواصل، المحتوى السياسي الممول، مجموعات واتساب واستمالات الناخبين، نشر الأخبار الكاذبة والمضللة، المحتوى المفبرك وتقنيات ديب فيك، الضغط الرقمي على الناخبين وصولا إلى ما يمكن نشره أو مشاركته يوم الاقتراع. هادشي اللي غادي نناقشوه مع ضيفي الكريم اللي هو أستاذ أمين فتحي اللي هو مستشار وخبير قانوني. مرحبا.

0: بيك معي أستاذ أمين.
1: بارك الله فيك أستاذ حنان، شكرا جزيلا. أنا سعيد جدا بالدعوة الكريمة وسعيد بمناقشة هذا الموضوع في هذه الظرفية الحساسة جدا.
0: أنا أسعد، وطبعا كيف ما قلتي موضوع مهم، موضوع آني وكيقصنا كاملين، لأننا نحن كلنا متواجدين على منصات التواصل الاجتماعي، وكلنا نكونوا كنقدروا أننا كنشروا ستوريات، كنبارطاجي ونعود نبارطاجي منشورات ربما شفناها عجبتنا أو ما عجبتناش، كنعود نشاركوها ونقدروا نكونوا في هاد الحركة ديالنا ولهاد العملية ديالنا وتفاعل ديالنا عبر منصات التواصل الاجتماعي نكونوا كنخرقوا القانون. قبل ما نمشيو يعني بتحديد ندخلوا الموضوع، انت متواجد على منصات التواصل الاجتماعي، ملي كتحل هذاك الانستغرام وداك الفيسبوك وداك التيك توك وزيد وزيد، بعين المستشار القانوني ماذا ترى؟
1: أرى بعين المستشار القانوني بأنه كاين واحد العدد ديال المنشورات اللي كتأثر الموضوع ديال الحملات الانتخابية والأحزاب إلى آخره، ولكن هاد المنشورات هي أصناف، هو صنف اللي كيتعلق بالمواطن، وهي أصناف اللي كتعلق بالمترشحين، وهي أصناف كتعلق بالأحزاب. ولهذا اللي كيهمنا حاليا في هذا الموضوع هو أننا ننصحوا ونعطيوا إرشادات قانونية وتنبيهات وتوضيحات قانونية للمواطنين فاش كيشوفوا واحد المنشورات واحد البوست إلى آخره. فأول وبداية المنشور أنت ما كتعرفش أولا شكون حطه، هذه أولا، ولهذا ما تخصكش تنساق حول أي منشور أو لأي بوست أو لأي ريل أو لأي ستوري تحطات على واحد الحزب معين على واحد مرشح معين إلى آخره. استعمال مواقع التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال كل سنة في المغرب كيتزادوا العدد ديال الناس اللي كيستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي، والإحصائيات كتبين هادشي. ولهذا الحياة ديال المواطن المغربي بطبيعة الحال ولات مؤطرة بشكل كبير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لأن أسرع في الخبر إلى آخره وفي البارتاج إلى آخره وفي التهيج كذلك. ولهذا هذه الحملات الانتخابية، في الحملة الانتخابية أو لا في الانتخابات التشريعية ديال 2026 انتخابات البرلمانية، أول مرة كنشوف أنا شخصيا بأنه هنالك حملة إلكترونية شرسة، هنالك يعني دفع بطبيعة الحال قبل الحملة، قبل فترة الحملة كانوا تمويلات ديال واحد العدد ديال لي بوست، وشفنا واحد العدد ديال الأحزاب شحال نفقات وشحال صرفات على
0: نقول لك انطلقت الحملة الرقمية قبل الحمل انطلاق الحملة الرسمية، قبل إعلان عن انطلاق الحملة الرسمية للحملة الانتخابية يوم الخميس كان أعتقد الماضي، الحملات الإلكترونية يعني انطلقت قبل ذلك بمدة.
1: هو قانونيا لا تسمى بالحملة الانتخابية، ولكن يسمى بالتواصل السياسي للأحزاب، بمعنى الحزب طبيعة الحال عنده الحق أنه يدير مهرجانات، يدير تواصل مع المواطنين إلى آخره. ولكن هنا ذكرتي واحد الفطر مهمة جدا، فشنو الفرق ما بين ما قبل الحملة والحملة؟ يعني باش نقدر أننا نعطيه الحملة هو واحد سوق دو ماركتينج، يعني أنه الحزب كيخرج وكيسوق البرنامج ديالو الانتخابي وبهدف استمالة الأصوات بطريقة قانونية، أنه كيعرض طبيعة الحال البرامج الانتخابية ديالو، المشاريع ديالو، الخط ديالو السياسي بطبيعة الحال، وبعد كيحاول أنه يوضح بيان سور شكون هما المرشحين ورؤساء اللوائح إلى آخره، بهدف استمالة الأصوات بطريقة قانونية وجلب الأصوات وجلب الناس بطبيعة الحال. فبهاد العبارة هذه كيخرجوا الناس كيقولوا لهم صوتوا علينا، ولكن من قبل ما عندهمش حق أنه يقولوا صوتوا علينا، ولكن من قبل هذاك التواصل السياسي يعني كيبينوا فيه العضلات السياسية ديالهم، كيبينوا بأنه في فترة ديال التدبير الحكومي أو في فترة ديال المعارضة هشنو داروا، هالاختلالات اللي كاينة في البلاد إلى آخره، كيحاولوا أنهم يديروا واحد يعني واحد الأسبوع لأسبوعين
0: توطئة
1: سياسية للسياسات العمومية في البلاد وفي المغرب. ولهذا قبل ما نمشي ونهار 23 لصناديق الاقتراع 13 يوم كتبدأ الحملة الانتخابية، هذه الحملة بدأت في 10 سبتمبر، غادي تمشي وغادي تمتد حتى النهار نقولوا نهار 22 سبتمبر مع 12 ديال الليل غادي توقف الحملة. شنو كيعني أنها غتوقف الحملة؟ بمعنى ما غنبقاوش نفرقوا الوراق، ما غنبقاوش نخرجوا في الزنقة، ما غنبقاوش بيان سور أننا نطلقوا منشورات على الفيسبوك، ما غنبقاوش نديروا ستوريات، ما غنبقاوش نهضروا باش الناس تجي تصوت علينا، صافي دخلنا اليوم الاقتراع.
0: يعني الفضاء الرقمي داخل حتى هو مع هاد
1: طبيعة الحال، يعني ما خصناش نهار 22 مع 12 الليل نشوفوا اي منشور اي استماله، احنا حزب زوين، احنا هذا، احنا بغينا نديروا لكم، بغينا كذا، عندنا مشروع. هذه الهضره هذه هي الوقت ديالها دابا، ولكن من بعد طبيعة الحال حتى شي واحد، وحنا راه ملي كنتكلموا مع المواطنين راه ما كنتكلموش فقط مع غير المواطنين اللا منتمون او لا غير منتمون الاحزاب، راه كنتكلموا حتى على دوك المتعاطفين مع دوك الاحزاب. يقدر يكون انسان بريء، يعني هو متعاطف فقط مع واحد الحزب، ويعني كيبغي واحد الحزب ومؤمن بالمشروع ديالو، مؤمن بيان سور بالخط السياسي ديالو الى اخره، بالايديولوجيا السياسيه ديالو، وغيبقى يكتب ويبقى يبوست. راه كاينين متعاطفين اللي كيبوستوا.
0: واخا ما قال له حد، بغيتي تقول زعما واخا هو ماشي مدفوع، ما قال له حد، ما وصى حد، يعني غير بشكل بريء.
1: طبيعه الحال يعني هو كيحاول انه يعبر على الراي السياسي ديالو، كيعبر على التعاطف ديالو مع الحزب وعلاش وحنا درنا كذا الى اخره، كيذكر سياقات الى اخره. هذا النوع من المنشورات، حتى هذا النوع ديال المتعاطفين خصهم يحبسوه مع 12 الليل نهار 22. علاش؟ لانه كيدخل في دائره المنع. دائره المنع هنا راه ماشي منع عادي، راه منع بجنح، وجنحة ديال النشر في يوم الاقتراع، راه هي جنحة، راه ليست بمخالفه عاديه. ولهذا القانون المتعلق بمجلس النواب، حيت حنا الا بغينا نعرفوا هاد الانتخابات ديالاش، راه ديال مجلس النواب، راه فينالمون واش يمشيو هذوك الناس لمجلس النواب؟ حيت الطريقه الوحيده باش تكون عندنا حكومه في المغرب هي هاد الانتخابات التشريعيه، والطريقه الوحيده باش تكون عندنا ديمقراطيه في المغرب هي انه تكون عندنا هاد الانتخابات في المغرب بهذا الشكل هذا. ولهذا هاد القانون ديال مجلس النواب والقانون التنظيمي المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وباستطلاعات الرأي وبتواصل أو استعمال وسائل السمع البصري، راح حدد واحد العدد ديال الجرائم التي تعتبر جنح ضبطية وجنح تأديبية، اللي بطبيعة الحال كيمنع فيها مجموعة من الأفعال. هل مثلا الاستمالة ديال الأصوات عن طريق يعني مواقع التواصل الاجتماعي، الحزب أو المتعاطف أو لأي شخص أو لأي باج ما عندهمش الحق أنهم يديروا سونداج. دابا حاليا في هذه الفترة ما بين 10، وحنا دابا في هذا الحيز الزمني فترة الحملة، ما عندش الحق حتى شي واحد يسول شي واحد على من غتصوت.
0: واخا هذه نقطة غادي نجيو لاحقا، غير هو باش يفهموا الناس، انا باقي كاين واحد الخلط، كيقول لك هذا القانون أو المسؤولية القانونية فهي تترتب عن كل في الفضاء التقليدي.
1: لا لا، ماشي في الفضاء التقليدي، لا،
0: مازال الناس عندهم واحد يعني بالنسبة لهم هذاك الفضاء الرقمي الحملة، هذاك
1: فضاء حر،
0: وحنا مولفين في الريزو سوسيو كنعبروا على الاراء ديالنا وعندنا حرية التعبير. صحيح القانون يؤطر الفضاء الرقمي، لكن فترة الانتخابات خصنا نكونوا اكثر حذرا
1: طبيعة الحال
0: في الفضاء الرقمي تحديدا،
1: وفي هذه الفترة بالذات اللي كنتكلموا فيها اللي هي فترة الحملة الانتخابية الممتدة ما بين يوم 10 حتى اليوم ديال 22. هذا المنع بطبيعة الحال هو منع يعني قانوني بموجب نص قانوني، كنذكر بأنه كاين المواد من 50 51 52 53 للقانون التنظيمي لمجلس النواب، واللي أطرت واحد العدد ديال المقتضيات وعدد ديال الأفعال اللي كتعتبرها غير قانونية. كنتكلموا على الاستمالة ديال الأصوات، كنتكلموا على التواصل مع الناس عن طريق لي لايف، عن طريق المجموعات ديال الواتساب، عن طريق المجموعات ديال الانستغرام، عن طريق ديال الباج، عن طريق يعني كاينين دي زابليكاسيون اللي كيكونوا فيهم بحال
0: تجمعات
1: صوتيه، يعني الناس كيهضروا مع بعضياتهم الى اخره. ولهذا في هذه الفتره ما هو قانوني؟ هو خروج الحزب، خروج المتعاطفين ديالو بشكل قانوني فقط باش انهم يعرضوا، ولكن هاد الاستماله بطريقه مباشره او غير مباشره تراقبها النيابه العامه. وراه غير بغيت نوضح لكم واحد المساله مهمه، دابا راه كنشوفوا الدنيا هانيه امور غاده، ولكن المتابعات ما غتبداش دابا،
0: صح؟
1: من بعد اليوم الاقتراع غيبداو يبانوا لنا المخالفات، غنشوفوا لي باج اللي هما خرقوا القانون، غيداروا المعاينات، غيداروا المحاضر، غيداروا الاستدعاءات الى اخره. ولهذا المواطن المغربي خصو يعرف بان المقتضيات ديال القانون ديال مجلس النواب والمقتضيات ديال القانون المتعلق باللوائح الانتخابيه العامه راه دخلوا فيها مجموعه من النصوص القانونيه المتعلقه بالرقمنه، المتعلقه باستعمال الفيسبوك، المتعلقه باستعمال انستغرام الى اخره، لانه ما يمكنلكش تاثر على اخوك المواطن باش يمشي يصوت لواحد الحزب اخر.
0: والمسؤوليه القانونيه واش هي كتوقع فقط على المرشح او الحزب ولا اي مستخدم ديال الفضاء الرقمي؟
1: لا، احنا كنتكلموا مع جميع الناس. إذا بان بأنه المرشح أو للحزب دافع واحد مجموعة من الأشخاص، أو لما خلص مثلا واحد لاجونس ديال الماركتينغ، أو لما مثلا دير استراتيجية ديال الدوبة الإلكتروني، بطبيعة الحال راه عنده فيها تقريبا هي جنحة تقريبا تأديبية، وفيها من إلى حدود 5 سنوات ديال
0: من سنة

0: من سنه الى 5 سنوات بالنسبه للمسؤوليه الجنائيه، كذلك بالنسبه للغرامه من 50,000 درهم حتى 100,000 درهم. يعني هنالك غرامات ثقيله جدا في هذا الامر هذا. يعني مسؤوليه الحزب قائمه الى تبين طبيعه الحال، مسؤوليه المرشح قائمه اذا تبين طبيعه الحال، ولكن حنا كنهضروا مع عموم المواطنين، راه حتى هما مسؤولين. ولهذا الواحد خصو يعرف شنو يكتب ويعرف شنو يبارطاجي. وانت انت الان كمواطن، انت متلقي، انت متلقي كتشوف كتعاين كتقرا. في الدول الديمقراطيه المواطن يمارس الحق ديالو في التصويت والحق ديالو بيان سور في السياسه عن طريق التصويت، ولكن من بعد ما انه كيقرا البرامج الانتخابيه وكيشوف راسو شكون اللي غادي يقنعو الى اخره،
1: يفهمها وتمعن فيها ويقارن
0: الى اخره. نعم. يعني ما خصوش ينساق وراء لي باج. راه ملي كتشوفوا واحد الصفحه معينه نشرات واحد المنشور باش تستهدف وتضرب الصوره ديال واحد الحزب او ديال واحد الشخص، راه هنا خصك انت تطرح واحد السؤال ديال واش هادشي بريء ولا ماشي بريء. واش هاد الناس هادو، لانه عالم عالم عالم الفيسبوك، عالم ميتا، راه عالم ديال الداتا، راه ماشي عالم عادي جدا. يعني كنجيو كندخلوا
1: ماشي بريء،
0: ماشي بريء.
1: طبيعه فيها هاد المسألة ديال التبعات القانونية، باقي الناس ما عندهمش هاد الفكرة ديال أنه كاين قانون ومسؤولية قانونية كترتب على أي حاجة شاركتها، أي حاجة بارتاجتها، أي تعليق كذلك ستوري. بعض المرات كيقول لك أنا غير شاركت. وهاد واحد النقطة هضرتي عليها، أنه يعني الفضاء الرقمي مراقب الآن وباش يشوفوا واش كاين خروقات ولا لا، وهادشي ما غيبانش دابا، غيبان من بعد. كاين اللي يقول لك أنا ما استهدفت شخص معين، فهذاك الشخص مشكاش بيا. وهنا النيابه العامه كتدخل، هي كتحرك مسطره.
0: لا بطبيعه الحال النيابه العامه
1: ما تسنى ان شي حد يشكي.
0: طبيعه الحال الخرق ديال المقتضيات المتعلقه بفتره الانتخاب او لفتره الحمله او لا يوم الاقتراع، راه هادو مقتضيات من النظام العام. ما غتسناش طبيعه الحال النيابه العامه حتى يجي المشتكي بعينه وبنفسه باش انه يدير الشكايه بطبيعه الحال، لانه هادو مقتضيات قانونيه لحمايه هاد الحمله الانتخابيه وماشي لحمايه شخص معين كذا الى اخره.
1: سير
0: يعني السير العادي، العمليه ديال الانتخابيه، العمليه التشريعيه، العمليه ديال الاقتراع الى اخره، فهي من النظام العام وهي قوانين امره ونصوص امره، يعني لا يجوز المخالفه ديالها ولا تتوقف المتابعه لدى شكاية معينة من طرف واحد الحزب معين إلى آخره. هنا نيابة العامة لازم أنها تبسط الرقابة ديالها على مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا الحال حنا كنعرفوا بأن الضابطة القضائية عندها فرق ديال التتبع الإلكتروني لواحد العدد ديال الجرائم. تكلمنا على لي بوست وتكلمنا على المسائل اللي كتعلق بلي لايف، ولكن ما تكلمناش على واحد المسألة أخرى اللي هو استعمال مواقع التواصل الاجتماعي أو التطبيقات ديال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خفي. البوست يظهر، ولكن كاين بعض الامور التي لا تظهر، بحال مثلا انشاء واحد المجموعه جروب في الواتساب باش انه يجمع واحد العدد ديال الناس في واحد الدائره معينه باش يقول لهم وكيبقى يعطيهم ارشادات الى اخره. دابا وهنا غادي ناخذ الوجهين معا، ناخذ اولا الوجه البريء. الوجه البريء واحد الانسان متعاطف مع واحد الحزب مناضل فيه الى اخره، زعما مشى باش ياثر واحد دائره معينه سواء حضريه او قرويه الى اخره، وجمعهم في الواتساب باش انهم يقول لهم راه غنديروا واحد الوقيته الفلان الفلاني الى اخره. هذاك الواتساب ما عندوش الحق انه هو يدير ديك المجموعه، لانه كيدخل في الخانه ديال الاستماله ديال الاصوات. انك انت مناضل في واحد الحزب، انت كتنتمي لواحد الحزب، ما عندكش الحق تاخذ الارقام ديال الناس. ما عندكش الحق انك تاثرهم او تجمعهم في واحد المجموعه وان كانوا هما متعاطفين حتى هما مع داك الحزب. راه هنا كاينه واحد الصوره خصنا نوضحوها.
1: هنا واحد السؤال اللي ربما بزاف ديال الناس ما كيعتبروش الواتساب منصه رقميه، ما كيعتبروش من وسائل التواصل الاجتماعي. علاش؟
0: لانه احنا عندنا واحد القصور صراحه في الفهم ديال القانون. الناس بطبيعه الحال يعني ماشي متخصصه في القانون البشري، ولكن نحاولوا نشرحوها بالدارجه. راه اي تطبيق كيجمعك باش تتواصل مع واحد الناس اخرين راه كيتعتبر منصه مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي ماشي هو ضروري يكون عندي واحد الحساب في واحد المنصه اللي كنشر فيها الاراء ديالي والفيديوهات ديالي الى اخره. واتساب هو وسيله للتواصل، ولكن اش من تواصل؟ راه ماشي تواصل اقتصادي ولا كذا، راه ماشي كومينونتي كنديروها في واحد هذاك، راه تواصل اجتماعي. ولهذا المكنة ديال ان الواتساب كيعطيني الحق ندير واحد المجموعات، الا كريت هاد المجموعات هادو من اجل باش انني ننظم. انا عطيتك الصورتين، الصوره الاولى صوره بريئه، واحد الانسان واحد المواطن عادي بغى يجمع واحد الناس باش يجيبهم كذا، باش يحضروا مثلا واحد المهرجان

0: ولا باش يتصنتوا لفلان ولا باش كذا الى اخره. كل هذه الافعال راه كتدخل في الخانه ديال استماله والتاثير على الناخب المغربي.
1: واخا هضرت على النيه البريئه، القانون كيفرق ما بين النيه البريئه والنيه
0: لا في هذه
1: الحاله اللي عطيتي انت بالضبط.
0: طبيعه الحال هنا القصد الجنائي هو قصد عام، يعني ماشي ضروري خص يكون ان القصد هو ضروره استمالة يعني استماله الاصوات
1: مثلا.
0: لا هنا ما كتبحثش النيابه العامه في في في القصد الجنائي هل هو زعما متوفر بقدر يعني بمفهوم استماله المباشر للاصوات، ولكن راه
1: الفعل
0: يدل على انه الجريمه قائمه.
1: غنعطيك بعض الحالات اللي ربما غنقدروا نكونوا احنا او اللي كيتابعونا وكيسمعونا حتى هما كيقدروا يديروها ولكن ما عارفينش انها عليها مسؤوليه قانونيه. مثلا نعطيك حالة الاولى اللي هي استطلاع ديال انستغرام. يقدر واحد مثلا عنده مجموعه من المتابعين، عنده 10000 20000 30000 او اكثر، وبعض صناع المحتوى اللي داروا ربما ستوري وقالوا في ستوري في السونداج او استطلاع الراي شكون الحزب اللي غادي تصوت عليه، الحزب الفلاني بالاسماء، الحزب الفلاني او العلاني او التالي والناس هنا بداو كيصوتوا، واش هذا عليه
0: طبيعه الحال قانونية؟ طبيعه الحال هذا هو الاستطلاع ديال الراي اللي قلت لك بانه السونداج. ما هو استطلاع الراي؟ وهو استفهام الناس وانك تسال الناس على الاختيار والقرار ديالهم النهائي في التصويت، وهذا لا حق لأي شخص باش أنه يأخذ هذه المعلومات، لا لا لا مؤثر ولا سياسي ولا مترشح ولا حزب ولا قناة ولا إذاعة ولا أي كان. هذا كيبقى من بين الحقوق المحفوظة والسرية كتنطبق عليها مقتضيات لا كونفيدونسياليتي أو السرية ديال الرأي. ممكن أن الإنسان يخرج ويقول بأنني أنا غنصوت على الحزب الفلان فلاني، هذا كيبقى من حقه يعبر عن رأيه، أنا الحزب الفلاني قنعني وبان لي مزيان وغنخرج غنصوت عليه.
1: واخا ولا هذاك الشخص عنده مثلا متابعين اللي الناس كيتابعوه وكيثيقوا فيه وكيأثر فيهم.
0: هنا غادي توقع المناقشة القانونية. يعني أنا في هذه الحالة هذه صراحة ما عنديش يعني شي قرار قضائي أو لا شي حكم قضائي في المحكمة اللي قضى بمثل هذا الأمر. فهذه مسائل يبت فيها القضاء. يعني واش دابا
1: واش راي يؤثر او لا يؤثر؟ هذا هو
0: النقاش.
1: هذا هو النقاش.
0: وهنا نتوجه للمؤثرين وصناع المحتوى، ردوا البال. راه من يقرب اليوم ديال الانتخاب انت غادي تمشي تصوت على واحد الحزب، وان كان غتعبر عن الراي ديالك، وان كان من منظور قانوني ومن راي قانوني، راك انت ما خالفتيش القانون لانك تعبر فقط على الراي ديالك، ولكن استحضر بانه انت شخصية عامة ويتابعك على عدد ديال الناس
1: ويقتدون بك، من هو من يقتدي بك؟ إلى مثلا دار نفس استطلاع الرأي لكن بدون ذكر الأحزاب وسولهم واش غتصوتوا ولا لا،
0: هذا هو كيدخل في استطلاع الرأي. يعني ما عندناش الحق أننا نعرفوا واش يعني الاستطلاع الرأي ماذا هو؟ يكون عندي جوج ديال الاختيارات أو ثلاثة الاختيارات، سواء في الأحزاب سواء في المرشحين سواء واش الناس غتصوت أو لا ما غاديش تصوت. ولهذا صراحة كانت خاصة تكون واحد الحملة قانونية كبيرة من بعد قبل التوعية قبل بزاف. لأنه دابا اللي سولتك أستاذ حنان شحال تقريبا العدد ديال صناع المحتوى اللي عندنا في المغرب؟ راه كتير واحد العدد ديال الناس اللي عندهم المليون فولوور وكذا إلى آخره،
1: وأكثر
0: بزاف. ولهذا أنا زعما خوفي الوحيد أنه حيت نتكلمنا على القصد، هو القصد الجنائي هو أساس في المتابعة وأساس في الجريمة، الإنسان خصو يكون قاصد باش أنه، ولكن هنالك جرائم شكلية التي ليس لابد لها من توفر على القصد الجنائي لأنها كتضر بالنظام العام أو لك تضر بواحد الحملة معينة أو بواحد المصلحة معينة إلى آخره.
1: نكملوا في الحالات باش نقربوا أكثر للمشاهدين والمستمعين. الحالة الثانية اللي ربما صانع محتوى اللي نشر فيديو كيهضر فيه على مرشح أو حزب معين وبوسته.
0: هنا البوست يعني خصنا نعطيو الحالات ديالو الواقعية. يعني يا البوست يا إما تيكون من طرف واحد الإنسان اللي هو متعاطف تيجي تيقول أنا غادي نخصص واحد 2000 درهم ولا 3000 درهم فهمتيني، هي اللي غادي نعاون بها مثلا الحزب فلاني أو لا مثلا واحد المناضل الفلاني أو لا واحد المرشح عندنا في الدائرة ولا في العمالة الفلاني الفلانية إلى آخره، غنعاونه كذا إلى آخره. باسكو دابا المغاربة راه تعرفوا بعضياتهم، انت كتعرف واحد الانسان مرشح واحد الحزب صديق ديالك الى اخره، ما عندكش الوقت باش تخرج تفرق معاه الوراق ولا تحضر معاه الى اخره.

0: الطريقه
1: كتقول له الدره غادي نساهم معاك كذا الى اخره. وهنا خصنا نبغوا المغاربه حتى شي واحد ما عنده الحق في هذه الفتره هذه ابتداء من نهار 10 الى حدود يوم الاقتراع انه يطلق حتى شي حمله، بمعنى ان دوك الحملات اللي شفتوا ديال الاحزاب اللي شحال صار فين الى اخره داكشي راه كان قبل 10. دابا من بعد 10 ما بقاوش هاد لي زات او هاد لي لونسمون ديال الماركتينغ ديريكت فهمتيني على مواقع التواصل الاجتماعي، ولو ان كان هذاك الشخص من ماله الخاص، ولو ان كان في الحساب ديالو الخاص وعلى مسؤوليته الخاصه. فالقانون المتعلق بمجلس النواب وكذلك حتى باللوائح الانتخابيه العامه كيمنع اي يعني حمله مموله خلال الفتره ديال الحمله الانتخابيه.
0: واخا الحاله الرابعه هي طبعا شفنا الاي اي دخل بقوه على الفيديوهات وكذلك الفيديوهات المفبركه والاخبار المضلله. وكيوصلك فيديو سواء اتفقتي معه ولا ما اتفقتيش معه كتعاود تبارطاجيه، كاين هناك مسؤوليه قانونيه عليك
1: بطبيعه الحال
0: بدون تحقق من المصدر. واخا انا غير شاركت، انا ما درت والو، غيقول لك
1: دابا المشاركه هنا كتختلف. دابا وهنا نعطيو بطبيعه الحال لو بارطاج، واحد 100,000 واحد انسان دار بارطاج مثلا، تقع المسؤوليه على الناشر بعدا هو اولا. يعني في ولكن هاد 100,000 بطبيعه الحال الا بغاو انهم ياخذوا منهم عناصر طبيعي، لانك انت كتنشر واحد الخبر اللي هو زي ونشر، او ملي كنتكلموا على نشر الاخبار الزائفه او نشر المنشورات المعدله بالاي اي ولا الذكاء الاصطناعي من اجل التشهير، من اجل الضرب في سمعه حزب معين في مرشح معين، او نشر خبر زائف، هذا المرشح راه ما بقاش مع هذا الحزب، راه ولا مع واحد الحزب اخر، هذا المرشح راه ما بقاش في هذه الدائره، راه ولا في واحد الدائره،
0: ولا كيجبد فيديو قديم ربما وكيعاودوا يبارطاجيوه في الوقت اللي هو ماشي ديالو.
1: طبيعه الحال هذا الامر هذا راه يعني نقولوا مثلا واحد فيديو لواحد الفوكال لسري جدا ولا يجب ان يعني ان ينشر، وتنشر والناس كتعاود تبارطاجي بيناتها. طبيعة الحال إعادة النشر وإن كان الشخص ما متأكدش من أنه هذيك المعلومة والصحة أو لا هنا تقوم المسؤولية دياله القانونية. ولهذا قد نلاحظوا من خلال العرض ديال هذه المعلومات بأنه بجميع شتى الوسائل كل ما منه أن يمس الحزب أو الحملة أو سلامة هذه الحملة ديال الانتخابات أو للسلامة ديال المرشحين إلى آخر، حنا هنا ما كنشكروش الأحزاب وما كنشكروش المرشحين إلى آخر، ولكن العملية الانتخابية خاصها تدوز بواحد الطريقة اللي هي سليمة جدا، ونحافظوا على الديمقراطية ديالها. تكون مختلف مع شي واحد أو لم تتفق معاه ما كيعطيكش الحق القانون باش أنك لا تسبوا في التعاليق ولا تدير منشورات اللي هي منافية للأخلاق ولا أنك تنشر الأخبار الزائفة.
0: تبارك الله عليك، ولكن باقي نديرو حلقة إن شاء الله الأسبوع الجاي لكتب باش نهضروا على لافي ديال الاقتراع ويوم الاقتراع، شنو الخروقات اللي نقدر نديروها وحنا ما واعيينش. أميل فتحي مستشار وخبير قانوني، شكرا بزاف أنك كنتي معايا اليوم.
1: العفو، بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم مستمعينا وشاهدينا الكرام، في أمان الله.

0: تواجدتم. شكرا دائما لحسن اختياركم لمحطتنا ميديا، وشكرا لوفائكم لبرنامجنا حديث المجتمع. أذكركم يوميا على أننا نلتقيكم من الاثنين إلى الجمعة، وحدود موعدنا 11 صباحا. فأهلا
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: حديث المجتمع المغربي يتواصل اليوم على إيقاع الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 23 من شتنبر القادم. أيام قليلة تفصلنا عن هذا الحدث وعن هذا الموعد والاستحقاق التاريخي، وبطبيعة الحال المواطنون والمواطنات المغاربة مدعوون إلى اللجوء إلى أو التوجه عفوا إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم ضمن حقهم الدستوري. وتتواصل الأحزاب السياسية أيضا في حملاتها الانتخابية، في بعض الأحيان نراهم في تجمعات خطابية ميدانية، وبعض الأحيان يطالعوننا بفيديوهات رقمية حديثة. وما بين الخطابات التقليدية في حشود الجماهير وما بين العالم الرقمي، اليوم نقرأ طبيعة هذه الخطابات وطبيعة هذه التجمعات، ومن الذي يظل أكثر إقناعا للمواطنة المغربية والمواطن المغربي. أساتذة كرام أشكرهم على قبول دعوة البرنامج، سيشرفوننا هذه الأثناء بآرائهم. أبدأ بك الأستاذ محمد رمسيس، وحضرتك الفاعل الثقافي والأكاديمي والناقد الأدبي والباحث في الأنثروبولوجيا والموروث الشعبي. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد رمسيس.
2: صباح النور الأخت فرحانة، صباح الخير سيدات والسادة المستمعين، مرحبا.
0: يا أهلا بك. وعلى الطرف الآخر أستاذ أسعد دائما باستضافته الدكتور محمد الغالي، بطبيعة الحال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سراغنة.